فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضى عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، الناس يشكو يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة، هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواد الأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية، الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير سرطان معلش لا، كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، لا تقول لك أنا يعني ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقيراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن

0: ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر يعني أراه مهما هذه الأيام نحن للأسف الشديد في بلادنا يعني نعاني أزمات كثيرة منذ أيام في حقيقة الأمر منذ أيام نحن نعاني الأزمات الكهرباء والماء والوقود وهذه الأزمات الكبيرة التي يعني إن دلت على شيء فإنما يدل على تهاون المسؤولين في بلادنا وعدم استشعارهم بالأمانة وعظامها وسؤال الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسؤولين عنها وتنم أيضا عن عدم خوف هؤلاء المسؤولين من دعاء المظلومين ودعاء الناس عليه ولكني لن أتكلم عن هذا فهذا أمر معروف ونحن ندندن حوله دائما أما حديث اليوم في هذه المقدمة فهو حديث عن جانب مهم من الصدقة الجارية في ظل هذه الأزمات الناس الذين يبحثون عن الأجر ويبحثون عن يعني ثواب الصدقة الجارية وله مال ويقول أنا أريد أن أضع مالي في أمر يدر علي ثوابا كبيرا وأجرا عظيما فأقول إن سقيا الماء إن سقيا الماء في الأصل فيها أجر عظيم جدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقيا الخلق من الماء سواء كانوا بشرا أو حتى من غير البشر كسقي الحيوانات من الماء هذا فيه أجر عظيم فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بلغ به العطش مبلغا كبيرا

0: كثيرا، فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب، فشكر الله له فغفر له. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذه القصة، استغرب الناس أو الصحابة الحاضرون، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ استغربوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا سقي الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين والمشاهدين، فيه أجر عظيم جدا، فما بالكم بسقيا بني آدم من البشر ومن الموحدين لله سبحانه وتعالى. الآن بلادنا وحتى بعض البلدان المجاورة كتونس فرج الله عنهم وعنا يعانون يعني أزمة كبيرة في الماء اليوم. نحن في بعض المدن، يعني ممكن لا أدري في طرابلس، خارج طرابلس سيارة الماء سيارة المية وصلت إلى 200 دينار في ظل هذه الأزمات الشديدة. لماذا؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع أو انعدام مادة النافطة واستغلال بعض ضعاف النفوس وغيرهم. اليوم الناس يعانون معاناة كبيرة في مسألة الماء، سواء الماء للاستعمال أو حتى ماء الشرب. الآن حتى بعض الشيش المية متاع 7 لتر هذه تكاد تختفي في بعض الجهات. نعم. والأمر الآخر اللي هو الماء اليومي، استعمال الناس للماء. فأنا أريد هنا أن أنبه على صدقة جارية في هذا الباب، أجرها عظيم وثوابها كبير جدا. أي إنسان يساعد الناس في الوصول إلى الماء، الآن الماء اختلف، في الأعصر السابقة كان الوصول للماء هو نعم حفر بئر ووضع ماء. اليوم الآن الناس اختلفت، الآن الناس يعني كل ما من شأنه أن يوصل الماء إلى الناس هذا يدخل في نطاق الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أجرها، كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: بما يتصدق عنها؟ فقال: سقي الماء. في بعض الروايات سقيا الماء. وبالتالي الناس اليوم اللي مثلا يسمع ببير في منطقة الفلانية، البير عاطل، المضخة مضروبة، هلكت المضخة، فيشتري مضخة لهذا البئر حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الماء الذي هو شريان الحياة وعصبها، هذا يدخل في أجر سقي الماء الذي غفر النبي أو غفر الله تعالى بسببه لرجل سقى كلبا ولم يسقي حتى البشر. أيضا توفير وقود النافطة مثلا والديزل لبعض الآبار ولبعض مصانع الماء وغيرها والمساعدة في ذلك وتسهيل هذا الأمر، هو أيضا يفعله الإنسان بنية التخفيف عن الناس، فهذا فيه أجر عظيم. أيضا عدم الاستغلال، يعني هل تظنون، ما ظنكم برجل يخدم على سيارة مية ويشوف في أزمة الناس وهو بروح عايش الأزمة هذه، هو أصلا عايش الأزمة زي الناس، لكن قالني والله لن أستغل أحدا وني سأبيع للناس بالقدر الذي أرضى به من الربح القليل ولن أستغل هذه الأزمة، ونوى التخفيف عن الناس. مثل هذا الشخص داخل أيضا في فضل سقي الماء، داخل كذلك. كذلك تشغيل الآبار، بعض الناس يعني حتى في شركة الكهرباء جزاهم الله خيرا وفي بعض الجهات الأخرى يسعى قدر جهده في توصيل الكهرباء إلى البير الفلاني حتى يضخ الماء، في إصلاح الكهرباء حتى يعني تتعدل الدرجة المطلوبة لتشغيل المحطة، هذا أيضا فيه ماذا؟ أجر عظيم جدا. من الأجر الذي هو صدقة في هذا الباب اللي هو دعم محطات التحلية الصغيرة. تجد إنسانا أمام المحل متاعه مثلا أو أمام بيته أو أمام مسجد مداير محطة تحلية صغيرة يعني يرتوي منها الناس وموفر لها الفلاتر ومجهز لها كل شيء، وكل ما ينقطع الماء يتابع، كل ما تنكسر حنفية يصلحها، وهكذا. هذا أيضا كله داخل في سقيا الماء الذي ورد فيه الأجر العظيم. إذن صار الأجر العظيم مش كونك تجيب ماء لإنسان عطشان بيموت وتقول هذا الذي ورد فيه الأجر، لا، كل ما من شأنه إيصال الماء إلى المحتاجين هذا مدخل عظيم للأجر. قلت لكم الرجل اللي لقيه كلب أكرمكم الله عطشان، شدار انزل للبير الرجل هذا وملأ خفة، الخف اللي هو زي الشخشير غير من جلد، معناه تخيلوا ما فيش حتى ملاي إلا في شيء، عبى الخف متاعه وجي الكلب هذا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، كلب مستسلم، صب الماء في فمه وشرب ذلك الكلب فغفر الله له. وبالتالي فيا أيها الناس، من أراد الصدقة الجارية ومن أراد الثواب العظيم، من وسع الله تعالى عليه في الرزق، من آتاه الله يعني صناعة في يد يستطيع أن يصلح، يصلح المضخة هذه، يوصل الماء، من آتاه الله نفوذا وعلاقات يجي يمشي لشركة الكهرباء، يمشي لكذا يسعى حتى يتحصل لمضخة لذلك البئر، من أعطاه الله سبحانه وتعالى أي شيء به يستطيع أن يخفف على الناس في ظل هذه الأزمة فإن أجره عظيم. وخذوا قاعدة شرعية، الأجر على قدر الحاجة. يعني إيه؟ لما نتصدق على إنسان ليس فقيرا جدا الأجر نعم موجود عظيم، لكن هل يساويه أجر الصدقة على إنسان معدم يكاد أن يموت من الجوع والعطش؟ لهذا أكثر أجر. ولهذا دائما القاعدة عامة، وندب إيثار المضطر. لو انظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم في ظل هذه الأزمة، نقص في مياه الشرب زي ما ذكرت، عبوة النصف ليتر أو السبعة وغيرها، نقص في مياه المياه متاع الاستعمال اليومي، والناس كما ذكرت معاناة. لو ننظر للناس نجد الناس أصنافا في هذا الباب. الصنف الأول نجد ناس عندهم الاستغلال، وين ما يسمع بأزمة فرصة يقولوا والله في أزمة في المية، يقول لها فرصة، والله توني سيارة المية كنت نجيب فيها ب50 تو بنقول للناس ب100 وعند المقدرة له وليس محتاجا لذلك، يستغل مصنع المية عنده الحمد لله وموره ماشية، لكن لما سمع بالأزمة قالوا له شيشة السبعة معاش ب2 دينار ولت ب5، قال حتى أني بنبيع ب5. هذا استغلال. مثل هذا أني ما نتكلمش نتكلم، هل مثل هذا له أجر؟ هذا ليس له أجر. هذا إن قصد التضييق على الناس هذا يكون عليه الوزر، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم نحن لا نأمر الناس بأن يخسروا في هذا الأمر، لا، لكن يرضى بالربح الذي يستفيد منه، وكذلك ينظر لأحوال الناس ويساعدهم. إذن أي إنسان في هذه الأزمة استغل ظروف الناس، هذا صاحب بئر عنده يعني محرك مولد وعند النافطة وموره كويسة، لك مجرد ما سمع أن في أزمة قال أصحاب السيارات المية راهم عشت تعباه ب20 دينار، أني غيرت ب40، تباهي ليش يا فلان انت بالإمكان تصلح شوية؟ لا والله فرصة، توامت بنضيقوا على الناس، فرصة جت لعنا. مثل هؤلاء يعني خرجوا لا أجر ولا مثوبة، بل إما أنه خرج بالحرام لأنه ضيق على الناس، وإما أنه ضيع على نفسه أجرا عظيم. نجول صنف ثاني من الناس، صنف لم يستغلوا الأزمة ورضي بالربح القليل وحاول قدر الإمكان أن هو لا يكون سببا في تلك الأزمة وأن يخفف ما استطاع. فهذا رجل أو هذا شخص له أجره وله الثواب العظيم، لأن القاعدة من خفف على الناس خفف الله عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا المنطوق. المفهوم لن يكون الله في عون العبد إذا لم يكن العبد في عون أخيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. الصنف الثالث أناس اقتنصوا هذه الأزمة، مش استغلوها، اقتنصوها في ماذا؟ في الأجر والثواب العظيم. هذه مرأة عندها فلوس وعندها ذهب وعندها كذا، وإن سمعت بالأزمة قالت ابحثوا عن بئر واقف يحتاج لمضخة، يحتاج لأسلاك كهرباء، يحتاج لكذا، وأنا سأصلحه. هذه المرأة أعطت مبلغا، أصلح البئر من هذا الماء، فبدل ما كانوا الناس يشرف سيارات المية بهذيك الحسبة، الحمد لله المرأة هذه خفت عليهم وربحت الأجر العظيم. هذه داخلة في حديث فضل سقي الماء ولا مش داخلة؟ نعم داخلة في الحديث ولها فضل عظيم، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. فيا أيها المسلم، إذا كانت لك يد في التخفيف على الناس في أزمة الماء بأي طريقة، كنت صاحب بئر، كنت صاحب مصنع ماء، كنت صاحب سيارة مية، تخدم في شركة الكهرباء، تخدم في شركة المياه، لك نفوذ وعلاقات، ضع نفسك حيث شئت. إذا عاونت الناس وخدمتهم ويعني نويت التخفيف، فأنت داخل في الصدقة الجارية التي تجري عليك، إذا مت يجري عليك ثوابها في قبرك. وإذا كنت استغليت الناس زي ما بعض الناس اليوم، يعني الغريب أن اليوم يبيع في شيش 7 3.5 و4، غدوة ولت ب5، تبه يامس أنت تبيع فيها العشية ب4.5، شن زاد عليك؟ والله قالوا زادوا في السوق. هل كلمة زادوا في السوق تكفي؟ لأنك أنت الناس هي بروحها مطحونة والناس مضروبة والناس مضيق عليها، وأنت تساعد على التضييق على الناس. فضع نفسك إن كنت تحسب للآخرة حسابا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. يسرني الآن أن استقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام الهواتف 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان عندنا اتصال أو نبدأ بأسئلة الحلقة، نعم، أو أسئلة الصفحة. نعم، هل معنا اتصال؟ عبد الله، عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد عبد الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله من جميع المشاهدين الإسلامية. نسأل الله خطيم رب العرش العظيم يفرج على إخواننا في غزة ويفرج على الليبيين وعلى جميع المسلمين أينما كانوا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الشيخ لو سمحت، هل من الصدقة الجارية نعم. اللي هو الفرش بتاع الجام استفادوا منه السنوات وبالتالي حولوه على جنب وجابوا فرش ثاني، هل الصدقة تجري من الشخص اللي متبرب بالفرش ولا
0: الفرش القديم لما حولوه؟
1: فرش قديم،
0: ايه. هل الصدقة باقية ام ذهبت؟
1: ايوه
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: نسر على الشيخ حسن الشريف، بالله ان شاء الله اموره طيبة. بس
0: لا، اموره كويسة الشيخ حسن، الحمد لله اموره طيبة، بارك الله فيك.
1: معاش طلع معاك
0: ايه الشيخ، والله انشغل له عند إكمال رسالة الدكتوراه ويشتغل في رسالته، نسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم أمين لكم جميعا.
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيد عبد الله، شكرا. المبروك من بني وليد، نعم يا مبروك.
2: السلام عليكم سيد عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: يا عصام يوم الطيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: طول الله عمرك يا شيخ.
0: على طاعته إن شاء الله، تفضل.
2: يا شيخ عصام بالله عليكم.
0: نعم.
2: دين واحد.
0: نعم.
2: قلت لك ديننا واحد شيخ.
0: نعم.
2: ربنا واحد بالله عليك شيخ.
0: نعم.
2: بعض النصيحة للجهات العامة كيف بالله عليك سال لبداب روحها يصاف بروحها شيخ بالله عليك، احنا نبوكم دار واحدة، احنا نبوكم شيخ خط الدنيا، احنا نبوكم البطوة لما تطلعوا بطوة قد تركم جميع.
0: نعم
2: كيف شيخ بالله عليك احنا دين واحد شعب أكيدة. واحد بالله عليك كيف؟
0: نعم خلاص تسمع التعليق مبروك بارك الله فيك شكرا لك مبروك محمد من طرابلس نعم يا محمد
3: نعم
0: تفضل يا محمد
3: هل بيسأل سؤال الشيخ عليه
0: نعم
3: صلاة يعني
0: نعم
3: صلاة الشفع والوتر
0: نعم
3: هل صلاها مع بعض ولا في الحج في التيمم
0: بالتيمم
3: ايه
0: انت معناها تتيمم تيمم هل تصليها بتيمم واحد ام ماذا
3: هل تيمم واحد ولا تيمم
0: ثاني بصلي مع بعض؟ ماشي معناها أنت الآن غير قادر على الوضوء وتسأل كيف يكون التيمم للشفع والوتر؟
3: إيه
0: تسمع الجواب يا محمد بارك الله فيك. نعم فاطمة من صورمان تفضلي فاطمة.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
4: عندي سؤالين يا شيخ نبي فتوى إن شاء الله.
0: إيه تفضلي إيه.
4: نبي نسأل عن حكم شخص ارتكب جريمة أو فاحشة وكبائر اللواط
0: نعم.
4: الشخص هذا يجوز يأكل من ماله أو يلبد في مناسبة اجتماعية أو لا
0: يجوز أن يؤكل من ماله
4: أيوة
0: في مناسبة اجتماعية
4: أيه.
0: في مناسبة حصلت لي طيب السؤال أيه. الثاني
4: السؤال الثاني نبي نسأل عن تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولد يوم 12 وتوفى يوم 12 في يقولوا لي لا في تاريخ ثاني توفى فيه نبي نسأل تاريخ وفاته
0: تسمع عليه الصلاة والسلام تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله بارك الله فيك فرج من مسلاته تفضل يا فرج أيوة يا مرحبا سيد فرج تفضل ايه نعم تفضل
5: انا ما انفري
0: نعم
5: ايوه
0: طبعا اسمعني من الهاتف يا فرج اسمعني من الهاتف الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضل يا فرج سؤالك ما هوش واضح سؤالك والله علاش السؤال نعم يا فرج نعم غير واضح للأسف إيش سؤالك يا فرج حاول تتصل مرة تانية يا فرج للأسف غير واضح والله نعم طيب هل معنا اتصال آخر منصور من زليتن تفضل يا منصور
6: السلام عليكم شيخ حسام
0: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
6: جزاك الله كم خير على البرنامج انت وجميع المشايخ
0: اللهم امين بارك الله فيك تفضل
6: عندي سؤالين يا شيخ عصام
0: نعم السؤال الاول
6: السؤال الاول فيه شخص اعطاني مبلغ مالي باي
0: نعم
6: قال لي تشتري فيه ميه للعمال اللي يشتغلوا هذول في تبع الشركات هذول بتاعت الطرق وكذا باي
0: نعم
6: تاخذ هذا الكلام هذا له فتره تأخذ كيس سكات مية توزع عليهم باي
0: نعم
6: لكن أنا مشيت ندير في تحليل لقيت مدارين صندوق يقول لك هذا تبرعات لمرضى الأورام فالمبلغ هذا حطيته في الصندوق ما شريت فيه مية زي ما قال لي هو فشنو حكم ذلك يعني
0: تمام تسمع الجواب السؤال الثاني
6: السؤال الثاني في السفر سمعت ان ما يجوزش او ما حاجه كيفك يعني صلاه النواب السفر زي ما تقول الضحى والشفع والوتر والنواب السفر
0: معلش اعد السؤال انت تسال على حكم النوافل
6: النوافل في حكم صلاه النوافل في السفر
0: حكم النوافل في السفر نعم
6: ايوه مثل الضحى والشفع والوتر
0: نعم تسمع الجواب
6: يعني
0: ان شاء الله
6: يعني ما نصليهمش والله
0: ماشي تسمع الجواب بارك الله فيك يا منصور نعم لعلنا نزيد سؤال آخر نعم يونس من مصراتة لعلنا نكتفي بهذا تفضل يا أخي يونس عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله
7: عزك الله طيب عليك
0: الله يبارك فيك
7: مبارك أهلا وسهلا بك. مازال حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم تفضل.
7: نسأل الله النصر والعزة تفوتنا بنت ما نشوفش مصالح الدعاء.
0: اللهم آمين اللهم آمين.
7: والله استكمال لحديثك الطيب والأروع ما يمكن تعودنا الحقيقة على التوجيهات الطيبة من بداية الحلقة بخصوص الصدقة الجارية. نعم. نبيك تكمل الصورة للناس اللي أعطاهم ربي أموال. نعم. وعندهم حتى علم ودراية وإحنا العالم ناجح نجاح كبير في الطاقة الشمسية.
0: نعم.
7: فأتمنى منهم وجه الناس لأنهم كانوا تقدر يستفيد هو يقدر حتى بي حتى سيدي يبيع الفرانة بالطاقة الفرانة طفرة عالية لازم أن ننتقلها رأي غطين عليها وفي يد سودة طريق فيها. أتمنى منك كلمة بالخصوص
0: بارك الله فيك ماشي تسمع
7: هي العقبة الكهرباء. حاجة الثانية بنك الإعلانات تقريبا الشيخ الشيخ عصام في كورونا أصعب من اللي احنا في بلد مرة يعني
0: كيف معلش
7: مصيبة كورونا للسنوات اللي فاتوا
0: نعم
7: يعني حرمتنا من المساجد وحرمتنا من الحج وحرمتنا من العمرة وحتى نعم. يعني بدينا نخاف حتى من أبنائنا وأطفالنا نعم. أعتقد المصيبة هذه أكبر من اللي احنا فيه بلد مرة إن شاء الله لا يعيد علينا إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك فيك إن شاء الله
0: ماشي بارك الله فيك شكرا لك سيد يونس إذا على بركة الله خلينا نجيب عليه هذه الأسئلة نبدأ بسؤال الأخ عبد الله من مصراتة قال هناك شخص تصدق بفرش للمسجد والفرش هذا يعني بقي في المسجد زمنا ثم استبدل الفرش لما يعني أصبح قديما وتم استبداله قال هل الصدقة الجارية يعني أو هل وقفت أو هل يعني توقف أجر الصدقة بمجرد عدم استعمال هذا الفرش أقول هي الأصل في تعريف الصدقة الجارية هي الصدقة التي يجريها الإنسان في حياته ويستمر نفعها للناس زمنا مدة من الزمن ربما حتى بعد وفاته فهذا كما ورد في الحديث يسري عليه أجر هذه الصدقة بعد وفاته فهذا الأخ اللي تصدق بالفرش على المسجد له أجر عظيم في مساعدة الناس وفي توفير هذا الفرش لهم في الصلاة في المسجد فحتى لو حولوا الفرش هذا واستبدلوا بفرش آخر فأجر الصدقة مستمر إن شاء الله احنا وفي هذا الأمر ندعو الإخوة في المساجد أن لما يغيروا الفرش ويغيروا المكيف ويغيروا الحاجات القديمة لا يحرموا المتصدقين من يعني مزيد من الأجر فيها ماذا يصنع؟ مثلا الفرش القديم في الجامع إذا كان بالإمكان الاستفادة منه في جهة أخرى فما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض لا بأس أنهم يعطوا لمركز تحفيظ لمكان آخر للاستفادة منه وكانوا حتى ملقوش من ياخذ لباس أن يعطوه لأسرة فقيرة يعطونه لعمال يعطونه لمحتاجين بحيث إن شاء الله يكتب الأجر لهذا الشخص فبإذن الله الأجر باق ما دام أنه يستفاد من هذا الفرش نعم نجولي سؤال الأخ مبروك من بني وليد هو مش سؤال قال إحنا ديننا واحد ويعني قال كأنه يريد أن يقدم نصيحة ليش بعض الفتاوى تطلع أو تخرج من دار الإفتاء ثم تخرج فتاوى أخرى من الأوقاف حسب كلامه مخالفة له أقول يا أخ مبروك أولا نحن كل جهة عندها اختصاصات الهيئة العامة للأوقاف اختصاصاتها في شؤون المساجد في الخطابة والإمامة وتدريس القرآن في مراكز التحفيظ وليس شأن الفتوى من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف أبدا كل واحد عنده اختصاص دار الإفتاء اختصاصها في إصدار الفتاوى المكتوبة والفتاوى الشفوية ويعني الإجابة عن أسئلة الناس في أمورهم سواء كانت أسئلة خاصة تتعلق بالأفراد أو القضايا العامة هذا اختصاص دار الإفتاء وبالتالي الأوقاف ليس من اختصاص إصدار الفتاوى حتى تقول لي أنت يا شيخ والله بعض الفتاوى يجي فيها تضارب أقول هذا أصلا الأوقاف هذا مش اختصاصها رأي الهيئة العامة للأوقاف اختصاص اختصاص إداري الإشراف على المساجد في خطبائها خطباء المساجد وأئمة المساجد والقيمين ومدرسي القرآن والوعاظ ومراكز التحفيظ. إذن ليس من اختصاصها برنامج الإفتاء أصلا، دار الإفتاء ليس من اختصاصها تعيين الخطباء ولا الأئمة ولا وعاظ المساجد ولا مدرسي القرآن، إنما اختصاصها الإجابة على أسئلة الناس واستفتاءاتهم والكلام في الشأن العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودخول الشهر الهجري وخروجه وهكذا. وبالتالي إذا التزمت يعني كل جهة باختصاصها لا يقع مسألة التضارب. ولهذا يعني معليش يا مبروك يجب أن تعرف أن الهيئة العامة الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء إطلاقا، ولكن ما تقع من المناكفة من هيئة الأوقاف والتشويش على دار الإفتاء في فتاويها واستباق يعني فتوى الدار بالتشويش عليها، هذا كله مخالف لاختصاصاتها الإدارية، وهذا القصد منا للأسف هو التشويش والتخليط على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نأتي إلى سؤال الأخ محمد من طرابلس، قال الشفع والوتر هل أصليهما بتيمم واحد أم تيممين؟ الأخ محمد قال أنا غير قادر على الوضوء، فأقول أولا يا أخ محمد خلنا نبدو معك إحنا بصلاة العشاء، إذا كنت غير قادر على استعمال الماء واضطررت للتيمم فأنت لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولما تريد أن تصلي عفوا تتيمم فتصلي العشاء أولا، تصلي العشاء بهذا التيمم، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم الذي صليت به العشاء، لأن الشفع والوتر تابعان لصلاة العشاء، صلاة الشفع والوتر تابعتان لصلاة العشاء، فلك أن تصليهما بتيمم العشاء حيث صليت الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني مجرد ما صليت ودرت الأذكار صلي بالتيمم لا بأس. لو تريد أن تؤخر الشفع والوتر إلى ما قبل النوم لك أن تصليهما بتيمم واحد، مش الشفع بتيمم والوتر بتيمم، لا بتيمم واحد للشفع والوتر. إذن صار يجوز أن تصلى النافلة بتيمم الفرض نفسه حيث قدم الفرض في الصلاة وأخر النفل وكان متصلا بالفرض ولم ينفصل عنه انفصالا طويلا. أرجو يكون الأمر واضح يا أخ محمد. لكن تو السؤال يا أخ محمد، هب أنك دخلت إلى المسجد لصلاة العشاء وتبي تصلي ركعتين، تيممت لصلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التيمم هل تصلي به صلاة العشاء؟ أقول لا، التيمم عبادة ضعيفة، لو تيممت للنفل فلا يجوز أن تصلي بهذا التيمم نفسه صلاة العشاء، فأنت تتيمم لتحية المسجد ثم تجلس، فإذا أقيمت صلاة العشاء تيممت للعشاء وصليت العشاء ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم نفسه الذي صليت به العشاء حيث كانتا أي الشفع والوتر أو كانا متصلين بصلاة العشاء. أما إذا أخرتهما كما ذكرت لك آنفا فإنك تجدد لهما تيمما آخر حينئذ. طيب نجول الأخت فاطمة من صرمان لها سؤالان. السؤال الأول قالت ما حكم شخص ارتكب فاحشة وهي جريمة اللواط أكرم الله السامعين، قالت هذا الشخص هل يجوز الأكل من ماله في مناسبة حصلت له؟ أقول لا علاقة ما بين مسألة الأكل من ماله وما بين هذه الجريمة التي فعل، فإذا فعل هذه الفاحشة وتاب يعني وحسنت توبته فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ونحن لا نعين عليه الشيطان، وإذا كان تحسنت أحواله طبعا هو في الأصل ينبغي يجب أن يقام الحد في هذه الحالة، والحد على اللائط هو الرجم، ولكن للأسف عطلت الحدود الشرعية، فإذا حسن حال هذا الشخص فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه وأن يعان على الرجوع لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأكل من ماله هذه موضوع آخر يا أخت فاطمة، الأكل من ماله هذه يتكلم فيها في الإنسان الذي ماله من حرام، قالوا إذا كان كل ماله حراما، إنسان معروف ما عنده شيء ماله كله من حرام كله. قالوا هذا لا يعامل، لا يباع، لا يباع له ولا يشترى منه ولا تقبل صدقته ولا يذهب إليه في دعوة ولا عزومة ولا كذا، هذا لا يخالط ولا يعامل. وإذا كان ماله خليطا كحال كثير من الناس، تجد ماله أكثره حلال وله مال حرام ممشاش للعمل مش عارف كذا، فهذا على المشهور والمعتمد أن الأكل من ماله جائز. نعم جائز. وبالتالي إذن لا يوجد ارتباط ما بين كونه يرتكب هذه الفاحشة وما بين الأكل من ماله، إلا إن قصدت أن إذا كان الإنسان هذا يفعل في الكبائر ويتباهى بذلك ولا يرعوي، هل نذهب إليه إذا دعانا أو لا نذهب؟ لعل هكذا ربما هذا قصدك بالسؤال، مش قصدك حكم الأكل. يعني هل إنسان مثلا يفعل الفواحش ويشرب في الخمر ويتباهى ويفتخر بذلك، لو دعانا لوليمة نمشوا لها؟ أقول الأصل أن الفاسق المستمر على المعصية المجاهرة بها هذا عذر من الأعذار التي يباح لك بسببها عدم إجابة الدعوة. لا ما نمشي لاش، مدام إنسان مجاهر بالمعصية ومشهور بهذه الفواحش لا خلاص ما يمشوا لاش، ولعل ذلك يكون رادعا له. فأرجو أنني نكون أجبت على سؤالك من عدة زوايا. السؤال الثاني الأخت فاطمة أيضا قالت هل تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس تاريخ الولادة؟ فأقول اتفق علماء التاريخ والسير فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه جمهور المؤرخين وأهل السير أنها وقعت في ربيع الأول، ولم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، لكن اختلفوا بعد ذلك، اتفقوا على أنه ولد في ربيع. هل ولد صلى الله عليه وسلم يوم 12 اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال بذلك، ومنهم من قال ولد يوم 8 من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في اليوم 9، وأظن هذا الذي ذهب إليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، الكتاب المشهور في السيرة. إذن اتفق العلماء فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، ولم يتفقوا على أنه ولد في هذا اليوم، على أن جمهورهم أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن هل يوم 8 يوم 9 يوم 12 محل خلاف، ولا يترتب على هذا يعني أثر في مسألة حكم شرعي ما، ما يترتبش عليها. وإن كان كثير يعني من العلماء القدامى والمعاصرين على أنه عليه الصلاة والسلام ولد أيضا في اليوم 12، ولكن المسألة محل خلاف ولا غرابة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة واستفاض أمرها وتواتر خبرها، وبالتالي لم يختلفوا فيها. أما ميلاده عليه الصلاة والسلام فلم تكن العرب حريصة على توثيق الميلاد وبهذا القدر، وبالتالي وقع الخلاف، مع أنه كما أسلفت أن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ثم اختلفوا في بعض هذه الأيام. انجولي سؤال الأخمر منصور من زليطن له سؤالا. السؤال الأول قال شخص أعطاني مالا وقال لي اشتري بهذا المال استيكات مية، يعني اشتري به ماء، قال لي لعمال النظافة والناس اللي يخدموا في الشوارع. للأسف الأخ منصور المبلغ هذا قال مشيت لقيت في مكان حاطين كاتبين جمع تبرعات لمرضى الأورام، مش حط الفلوس فيه. أقول أخطأت يا أخ منصور خطأ كبير، أنت الآن الرجل استأمنك على هذا الأمر وأراد أن يحبس هذا الماء لمن يبي حبسه، أو خلي نقول يا سيدي هو مش تحبيس هنا بمعنى صدقة، في حقيقة الأمر صدقة مش تحبيس، أراد أن يتصدق بهذا الماء على عمال النظافة. هو ذكر لك الجهة، تو لو كان يا منصور قال أعطاك مية مثلا وقال لك والله أعطاك فلوس وقال لك أعطاه فلوس عفوا مش أميه، لو كان أعطاك فلوس وقال لك تصدق بها على الجهة التي تراها مناسبة ففعلك هذا يكون حسنا حينئذ، لكن هو أعطاك فلوس وقال لك برشري بيع استكات أميه لعمال النظافة فأنت أخطأت في هذا، والله أخطأت. الرجل يريد الصدقة على عفوا على عمال النظافة وأنت وضعت الصدقة في اللي هو فيما يتعلق بمرضى الأورام. إحنا عندنا قاعدة زي ما قالوا العلماء، نص الواقف أو لفظ الواقف كنص الشارع. الإنسان اللي حبس ويقول هذه حبس على الفقراء ما يجوزش نعطوها لغير الفقراء، حبس على المسجد ما يجوزش نطلعوها، حبس على طلبة العلم ما يجوزش نعطوها لغيرهم، حبس على زيد ما يجوزش نعطوها لعمر. كذلك أنا لما إنسان يعطيني صدقة ويقول لي بالله برا اشري بها مية لعمال النظافة، برا حط بها مية في المسجد للناس المصلين، برا دير بها كذا، يجب علي أن أتقيد بالمقصد الذي يريده هذا الشخص. نعم. السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن يسأل على حكم النوافل في السفر، قال هل يجوز لي أن أصلي النوافل؟ أقول لك أن تصلي النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على الدابة، حتى على الدابة لك أن تتنفل، ولكن هي رخصة أن الإنسان المسافر يعني لو ترك الرواتب ترك كذا نعم بسبب السفر، قالوا هذا يكتب له الأجر كما لو كان حاضر. يعني إنسان حريص على أن يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية وراتبة المغرب والضحى وكذا، لكن سافر فلم يتمكن من هذا الأمر، يكتب له الأجر كما لو أنه فعلها حقا، لما جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له أجر ما عمله أو أجر ما تركه حال السفر والمرض كما لو كان يفعله حال الصحة وحال الحضور. فإذا كان بالإمكان أنك أنت تصلي النوافل تصلي النوافل، وإذا لم تتمكن من ذلك ولم يمنعك من ذلك إلا السفر فيكتب لك الأجر إن شاء الله. لكن احذر أن تترك الوتر، الوتر سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا سفر، وعندنا يكره الاقتصار على الوتر، وبالتالي احرص على صلاة الشفعي والوتر، رغيبة الفجر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مش الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر فلا تتركها. أما صلاة الضحى وصلاة الرواتب كما ذكرت فإن كان بالإمكان أن تصليها فلك فتصليها ولك الأجر والثواب، وإن لم تتمكن بسبب السفر والمشاق كذا فلا شيء عليك ولك أجرها كما لو كنت حاضرا ومحافظا عليها. نجولي سؤال الأخ يونس من مصراتة، قال هو يعني تكلم عليه ما قدمت به أنا للحلقة، قال أنا يعني أريد أن أضيف شيئا، قال الناس اللي عندها خبرة في الطاقة الشمسية في بلادنا، قال احنا للأسف إن شاء الله رب يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اليوم يعني إشكال الكهرباء للأسف جعل الناس في خوف ووجل، ربما الصيف القادم ربما يكون أسوأ من الصيف هذا لا ندري، ونسأل الله أن يصلح الحال. ولكن هو اقترح أن الناس اللي عنده خبرة في الطاقة الشمسية فلعلهم يعني أن يدخلوا الطاقة الشمسية وأن يعينوا الناس وأن يتدربوا عليها. قال هل هذا من الصدقة الجارية؟ أقول نعم هذا من الصدقة الجارية ومن التخفيف على الناس. يعني الإنسان اللي يقول أنا والله بنمشي نتدرب عليه ما يتعلق بأعمال الطاقة الشمسية لعل الناس يعني تحتاج إليها كل سنة أكثر من التي قبلها، وهذا شخص يدخل مصانع الطاقة الشمسية وهذا يحاول يعني بحيث تكون موجودة ولعل الناس يستفيدون منها. أقول كل علم فيه نفع للناس هذا أجر عظيم، بل هو من فروض الكفايات. أي علم فيه نفع للناس هذا من فروض الكفايات. شو معنى من فروض الكفايات؟ أن لابد أن يتعلمه بعض الناس لكي يستفيد الناس. فإحنا الآن في بلادنا حسب ما نشوفه من فساد الحكومات وفساد المسؤولين وهذا الفساد والإهدار للمال العام والتضييع والإتلاف. يعني الناس اليوم فعلا أصبحوا بحاجة إلى التدرب وجلب ما يتعلق بالطاقة الشمسية وإدخالها إلى السوق المحلية ومحاولة التنزيل سعرها ومحاولة التخفيف وفهم تركيبها وكذا. هذا اللي يفعل بنية التخفيف على الناس ومساعدتهم هذا له أجر عظيم جدا. صح هو بيربح لكن القصد هو التخفيف على الناس فهذا يكون له أجر عظيم إن شاء الله. كل حاجة تساعد الناس هذه فيها أجر عظيم. نعم. إذن بهذا نكون إن شاء الله كملنا الأسئلة التي وردت على أو التي وردت عبر الاتصالات. خلينا نجولي سؤال هذا الذي ورد على صفحة البرنامج. الأخت هذه تقول نتمنى ما تتجاهلوش رسالتي لأني حائرة هل الدولارات بتاع 2000 دولار أحرام أو حلال. واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام. أقول يا أخت لم تكتب اسمها للأسف مسألة الفتوى اليوم اعتلها كل أحد ولهذا لما طلعت مسألة 2000 دولار استعجل بعض الناس من أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص وقالوا ما فيها شيء وكذا. وأنا متأكد أن كثيرا منهم ولا أريد التعميم لم يطلعوا على تفاصيلها ولا عرفوا خباياها ولهذا لاحظوا دار الإفتاء أول ما طلعت قصة 2000 دولار توقفت ولم تقل بالمنع قالت نتوقف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بدأت دار الإفتاء في سجال مع المركزي تراسل المركزي والمركزي رد تراسل المركزي رد حتى اتضحت الصورة الآن كاملة لدار الإفتاء فيما يتعلق بالألفين دولار وتغيرت فتوى دار الإفتاء من التوقف إلى المنع الصريح. لماذا؟ لأن اتضح لنا أن المعاملة معاملة فاسدة شرعا وأن طبيعة وجود شركات الصرافة في معاملة الألفين دولار هو بطريقة غير صحيحة. دار اللي هي شركات الصرافة هل هي مشتري من المصرف المركزي؟ هل هي وكيلة عن المصرف المركزي؟ طيب مسألة إيداع مال يشترطه المركزي على شركات الصرافة النصف المية اللي تاخذ فيه طبيعة عمل شركات الصرافة هذا تبين لدار الإفتاء أن هذا كله فيه خلل كبير. علاوة على أمر آخر أنه تقع المصارفة في السعر ولا يقع التقابض يتم الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقع التقابض وهذا من قبيل الصرف المؤخر الذي لا يجوز. فالخلاصة يا أختي أن معاملة 2000 دولار بوضعها الراهن محرمة لا تجوز وفتوى دار الإفتاء أنه لا يجوز الإقدام على شراء معاملة 2000 دولار لشبه الربا الكثيرة فيها المتعددة وأن من أخذها جاهلا بذلك أو عالما متعمدا فله رأس ماله بالدينار الليبي الذي دفعه مصداقا لقول الله تعالى في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان دفع 13,000 يأخذ 13,000 الليبي والباقي ينفقه في وجوه الخير ويتصدق به عليه وهذا من باب التخلص من المال الحرام. هو مش من باب الصدقة في حقيقة الأمر هو من باب التخلص من المال الحرام. هذا ما قالته دار الإفتاء ولم تقله إلا عن علم وعن دراية وعن تناول لهذا الموضوع منذ أشهر طويلة. أما اللي أفتاك بالأفتاك بأن جائز اللي أفتاك يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ونحن تحملنا المسؤولية وأجبناك. نعم. السؤال الثاني أيضا يتكلم عليه حكم 2000 دولار واني الآن جاوبت عليه. السؤال الثالث الأخت هذه تقول يا شيخ أنا عندي صاحبتي كانت تتكلم في شخص ولما زوجها اكتشف الموضوع قالت خفت منه ولما اسألها حلفت له بالله أنها ما تكلم في شخص ولا تعرفه. أقول هو فعلها أولا هذا حرام وهذا من التواصل المحرم. نعم. ولما سألها زوجها وحلفت له أنها لم تفعل هذا الأمر هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا جازما أو ظانا أو شاكا وهذه حلفت بالله كاذبة جازمة بأنها كاذبة ويمين الغموس جزاؤها أن يغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب. فأنا أيها الأخت الكريمة أدعوك لأمرين. الأول أن تتوبي توبة نصوحا من هذه اليمين الغموس وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وهذه ما فيهاش حتى كفارة كفر غموسا بلا ماض، الغموس يكون فيها الكفارة في المستقبل، أما في الماضي ما فيهاش كفارة، فعليك التوبة والاستغفار من هذا الأمر. والتوبة الثانية أنك أنت تسترع لنفسك، وإياك أن يحدث منك هذا الأمر مرة أخرى، وهو كلام الأجانب بمثل هذا الكلام، هذا محرم. وإذا تبت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، وإذا استغفرت فإن الله يغفر لك، وإذا طلبت من الله الستر مع التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليك. طيب، انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. السلام عليكم، قال نسيت إخراج زكاة الفطر. النسيان هذا عذر من الأعذار، وزكاة الفطر لها وقت، لها وقت مستحب، هو من طلوع الفجر العيد إلى صلاة العيد، ووقت آخر وقت إجزاء من صلاة العيد إلى مغرب يوم العيد، ثم بعد ذلك تصير صدقة من الصدقات. يعني من تعمد عدم إخراجها يحرم عليه ذلك، ثم يخرجها صدقة من الصدقات. ما يقولش والله توا صدقة معاش نبي نطلعها، لا، يجب عليه أن يخرجها. من لم يتعمد لا إثم عليه. لكن عندنا اتصال أولا. سيد النعاس، السلام عليكم.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: شن حالك؟
1: الحمد لله،
2: أطال الله في عمرك.
1: أجمعين يا رب العالمين في طاعة إن شاء الله. تفضل يا سيد نعاس.
2: نبي أسألك الشيخ، شركة الكهرباء نبي نعطيهم كلمة عن هروب الضي هذا المتكاثر.
1: إيه.
2: ويهربوا فيه الضي وناس يفزل في المكيفات والفريز والثلاجات، ويهرب علينا يجينا نص ساعة ولا ساعتين ويهرب. وكل مرة بلاك أوت ولا تخش بشاشين في التوكة ويخش على بلاك أوت.
1: حول ولا قوة إلا بالله. باي تسمع أنت شن سؤالك بالضبط طوى، ولا توجيه كلمة وخلاص؟
2: شنو حسابهم؟ كيف ندعو عليهم ولا يقولوا ربي يهديها ونقصهم في نفس الوقت؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
2: لا لا مطلع.
1: ماشي. فمن نسي إخراجها حتى فات مغرب يوم العيد، مغرب يوم العيد، نقول له والله لا إثم عليك، ولكن يجب إخراجها بعد ذلك. قد يتقبلها الله منك صدقة عادية، وقد يتقبلها منك زكاة، الله أعلم. لكن هو إذا خرج وقتها فإنما تخرج صدقة من الصدقات وليس صدقة الفطر، وليس صدقة الفطر، لكن أنت مطالب بإخراجها على كل حال، سواء تعمدت ذلك وأثمت ويجب عليك التوبة، أو نسيت ذلك لظرف من الظروف، لا هي في حوائج العيد ولا راهي في أمر آخر، وإن كان هذا مفروض ينبغي ألا يحملك على النسيان، لكن في النهاية الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فممكن الإنسان ينسى، فإذا نسي الإنسان بإذن الله تعالى لا إثم عليه، ويجتهد في السنين القادمة أنه لا ينسى مرة أخرى، ويخرج زكاة الفطر. هل يتقبلها الله زكاة أم صدقة؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. يسأل النعاس على شركة الكهرباء ويهرب علينا بكثرة، ويضربنا في الفريزات ويضربنا في الحاجات، شن نديره؟ أن اتصال سيد فتحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أمور طيبة، بارك الله فيكم على البرنامج، نسأل الله يجزيكم عنا خير.
1: آمين يا رب العالمين أجمعين يا رب. تفضل سيد فتحي.
3: قلت لك يا شيخ، لأني الوالدة طبعا زمان جربت على حوش من الدولة، ودارت إجراءاتها وخذت الحوش
1: باه
3: وسجلوا باسمها طبعا، حتى أنا لما تبعت الموضوع بعدها كنت في الأملاك مسجل باسمها
1: باه،
3: والوالد كان حي ذاك الوقت وما كانش معارض، الناس ما كانش معارض على الوالد، عرفت ولا بعد فترة رحمة الله عليه توفى الوالد،
1: اللهم اغفر له وارحمه.
3: أيوة أمين. بعدها طبعا عندي شقيق واحد، بعد فترة حاجة توفى شقيقي
1: باه،
3: وقبل الوالدة توفى، قبل الوالدة بعدها توفت الوالدة رحمة الله عليه مجمعين،
1: يعني توفت توفى قبل أمه،
3: توفى قبل أمها
1: باه.
3: فنسأل يا شيخ، هل يرد في الوالدة الأخي ولا لا؟
1: يرد في البيت ولا لا؟
3: أي نعم أي نعم.
1: عنده أولاد هو ولا ما عندهاش؟
3: عنده أولاد، عنده زوج أولاد وبنت.
1: أمك ما وسطش؟
3: لا لا ما وسطش. لا
1: باي الحوش هذا كيف خذاتها من الدولة؟ قانون رقم 4 ولا بناء ولا كيف خذاتها؟
3: كيف يا شيخ؟
1: كيف اخذت الحوش؟ يعني هذا اخذتها بقانون رقم 4 هو متاع ناس ثانية وكتبوه باسمها ولا كيف؟
3: لا لا لا جديد، خذتها جديد.
1: باي الارض متاعها، الارض متاعها مش مغصوبة؟
3: لا لا مش مغصوبة.
1: باي تمام، تسمع الاجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يسعدك.
1: امين يا رب العالمين. فيسأل على هروب الكهرباء، ماذا نفعل لهم؟ في كثير من الناس يقول لي والله أنا بنحي العداد هذا متاع اللي داروا الدولة، لأن ما داروش من، ما نعرفش داروا الدولة ولا من اللي دار العداد هذا متاع الدفع المسبق، زي الكرت البيانة والمدار، تعبي بمية جنيه يهرب عليك، يكمل المية جنيه يهرب الضي، تبي تجيبه أنت تجيبه، ما تبيش تجيبه خليه. كثير من الناس يصلوا ينقلعوهم ولا ما نقلعوهمش بعد ما ركبوهم. الأمر هذا راجع، هل هو من الدولة ولا مش من الدولة؟ كلام ما نعرفوش احنا، وهذه مشكلة الشفافية في البلدان المتخلفة. فروض تطلع الدولة بالفم القوي تقول هذا احنا حاطينهم، وأي واحد ينحين نتصرفوا معاه تصرف آخر، ولا ممكن توا ما نتصرفوش لأن الناس محتقنة ومعاش عندها جهد للمصائب هذه، المهم تدبر. لكن كثير من الناس يقولك والله ما جوهك، ناس ركبوهم، وين العقد، وين شركة الكهرباء، وين كذا، ركبوهم ومشوا، قصوا لي الأول وحطوا علي الثاني، هذا شيء، ما عطونيش عقد. الشيء الثاني خلوه بعد الاتصال. سيد يونس، السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور محسن.
1: لا بس عليك سيد يونس، شن حالك بها؟
4: حياك الله، الله يسترك، بارك فيك شيخ المحسن.
1: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
4: الشباب اللي معك في المنبر الطيب، ونسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم.
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: نشوف خوتنا من مصر والغزة، خوتنا في غزة.
1: آمين آمين.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
4: والله إذا قدر ما هو سؤال الحكم الشرعي فيه واضح. مكتوب بالله بعطي نمدى سوى هالقادمين على سنة دراسية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الملاعي وعليها ونشوف الحقيقة هذه في الأزمات في الكتب ونشوف الأسف الكبير والله إذا واحد يعني نحبوه من نفس صالح في المكتبات والله يقدم اللقت إلا في الكتب الإسلامية وغيرها إلا بالقمام والأسف يعني
1: يلقط في الكتب منين؟
4: حتى دار التعليم وغيره مفروض تبع حوافز الناس المحافظة حتى من ناحية الاقتصاد ومن ناحية يسلم قصة نظيفة ومن ناحية سلوك النظافة إذا كان زمان الناس كان فيها حتى يعطي حتى بعض الدرجات على الطالب المحافظ والطالب الكذاب لكن نشوف التهتار من الناس تبيع الكتب والخربيط والباحث الزادي
1: يلقط في يلقط في الكتب منين هو؟
4: أنا حاجة قلنا ما كان السنة زايدة ولو إنه يعني قد يكون في أفكار ناس منه ولكن هو من حب الحرص يا عم الله بالنوايا.
1: يا سيد يونس سيد يونس.
4: نعم.
1: قلت لك منين يلقط في الكتب هو؟
4: والله لما القمامة يا أستاذ.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
4: للأسف يعني والله كتب خيمة يخلو كتب مش حتى سهلة يعني يعني شيء أسف وبارك الله في عز تشيد عز خطيف وغيره ولكن والله شيء جدا
1: وهذا هو مشكور كار يعني زي ما نعرف حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
4: أتمنى منك كلمة حتى من السنة حتى يجير حوافز يجير حل يجير وهي تغيير حاجة أو يجير يخصم مسابقات بالألاف والملايين بدون فارغ من الناس حاجة زي اللي يقيمها حتى نعلم أولادنا الاقتصاد والاعتماد على أنفسهم واحترام العلم
1: بإذن الله بارك الله فيك سيد يونس بارك الله فيك فهذه واحدة من الأشياء اللي قلتها متاع الكهرباء إن العداد هذا مش معروف من المقرب الدولة ولا مش الدولة هذه حاجة واحد قال لها من الدولة بدليل إنك أنت العقد القديم يمشي للعقد الجديد مباشرة هما ما جابولكش عقد جديد لكن عدادك هو نفس رقم العداد الأول قال هذه بقى كويس لكن واحد مقعمز معانا الجلسة قال أنا ما عنديش عداد الأول وجيت لقيتهم مركبين وخلاص تو كان الدولة مفروض يقولوا لي أنت ما ركبتش قبل وهذا رقم عدادك ولا اللي هو باش كان صارت مشكلة ولا قال ما فيش هذه مشكلة تانية مشكلة تالتة أن بعض الناس اللي خلصوا عن طريق المصرف يخلصوا عن طريق المصرف ركبوا له جديدة مشى للدولة قال لهم لا أنا معاش نبي طوى الآن نبي نعبي بالكرت وهدايا الآن ما فيش فايدة قالوا لا بنخصموه وهذه كارثة كانت صارت هذه معناه الدولة تخنم في الشعب هكي أو الشركة على الأقل تخنم في الشعب قال لهم باي خلاص ما تبوش تقصوه عبوا لي بيه كهرباء مثلا أنا عبيتها بخمسين وانتم في الشهر تاخذوا في 30 كل 30 ابعتوا 30 هذو للمتاع الكروت يعبوا لي كارت ب 30 قالوا لا لنا خاص لنا منحيين لك العقد الاول و30 بدو قعدوا ناخذوا فيهم وبناخذوهم وما نبوش نعبوا لك بهم كهرباء يعني بعد هيك مازال تبي كان هو خنب من باله ولا كذا تقول له كيف ولا علاش يعني انت يجوز لك تخنب مني واني ما يجوز ليش نخنب منك يعني مش هذا معناه أن الخنبة حلال الخنبة حرام على المواطن وعلى الدولة لكنها من الدولة أقبح طيب المواطن يقولوا مرات متملح وكذا ولا ما عنداش دين ناقص دين ولا كذا بيخنب من باله لأي ظرف هذه خنبة قلنا نسموا فيها شرعا خنبة لكن أنت الدولة تخنب في 30 جنيه من المواطن على أساس يعني شنو هو قرآن ما تقدرش تلغي له العقد يا سيدي ما لغيت لاش العقد قول له كل ثلاثة شهور تعال نعطوك كارت بتسعين دينار نشرورك احني الكارت ونعطوك بالك كل شهر تبدأ فيها تعب عليك وعليهم يا سيدي ربع سنوي كل ربع سنة تعال نعطوك كارت فيه 120 دينار لكن تقول له لا والله ما نيش منحيه وما نيش حلك به والله لا قصة كبيرة ما أشتلوهم بعد ذلك الدولة على الناس اللي يخنبوا هذا أمر الآن المسألة هل ندعو عليهم ولا لا والله الدعاء عليهم على المسؤول اللي يجمع في شركة الكهرباء الآن اللي نعرفه ماني بس اللي هنا يا قراب يعني ثلاثة ولا أربعة انتقلوا إلى رحمة الله. أنت راقد وفي النو وفي الرطوبة وهو معلق في البال وفي درجة حرارة الله أعلم قداش ومعرض لأي لحظة من الشعب الباهي هذا إن واحد خان بخطين يفتح الخط الثاني مسكين هو يتبشبط الفوق، وهذا وارد. يبدأ هو مقاله مثلا الخط هذاي أوف صدوا عليه الضي عندنا تسطيح، فيجي واحد تاني رابط مع خط تاني يفتح الضي، الراجل هذا جاي يدير على أساس أن الأمور طيبة وما فيش ضي، في لحظة يلقوا مسكين ما تشوشه فيه النار من الكهرباء. فهؤلاء ينبغي أن يدعى لهم لا أن يدعى عليهم، ما ليش علاقة مسكينهم، ويخدموا أحسن من كثير من الليبيين برا. شوف روحك أنت كمدرس قداش تغيب وقداش تمشي وقداش تحضر، برا شوف روحك كموظف أنت قداش تمشي وقداش تغيب وقداش تحضر، وشوفه هو مسكين. يعني جانا الفترة اللي فات كان الضيف البيت هارب، جاي واحد ويعني سميه خبير ولا كذا، جايبين البيلات في فمهم، يعني جايبين تلفون البيلة في فمه ويشبح، لا عطينا كشاف لا عطينا سبيدرو لا عطينا قوانطي، لا عندني حتى الوحدة اللي شاذ بيها عريانة، في لحظة يجي الضي يموت. يعني منظر حقيقة مزري جدا والله، لا تشوفه تقول لا يرعف السعي هذا، ما هو خبير كهرباء ولا لي علاقة بالموضوع بكل. يجول برة تلقاه شاط خودة وعنده قوانطي مش عارف قداش يسوى وعنده سبيدرو نص شبر فوق الوطاء، شد اسم هذا بوتيل زي العسكري كل حماية لي، وتلقى شعار الشركة لابس شعار الشركة، حني جاي في جلابية ظني لابس تحتها شرط والله من الله أعلم لابس والله مش لابس بكل، وجاي في الليل في وضع أقل ما يقال عنه أن مزري، السيارة حتى ضي ظني ما فيهاش اللي جايين به. فقصدي مشاكل، يعني أنت تجي تدعي على واحد زي هذا شن علاقته مسكين؟ والناس لما يقولوا له أطلع يطلع يفزع. شوف الجماعة اللي خنبوا الملايين فوق، خنبوا المليارات مش الملايين، خنبوا المليارات فوق، شوفهم هذاك كم تدعي عليه ادعي عليه، لأن خذيه ما يدير ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا، والوضع على ما نراه اليوم. كان الناس يفسدوا ولا يخنبوا انت المسؤول، اطلع قول راه يخنبوا ويفسدوا واني مش مسؤول، لكن تخنب المليارات 25 مليار تقريبا في سنة ولا أكثر، وهذا كفيل بأن يدير ليبيا تانية مع ليبيا، يعني يغدي ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا هذه، وتجي بعد فترة تقعد تمسك بالمنصب وتدير في الناس تقولهم هيا اطلعوا لخاطري والكلام هذا، معناه أنت فاسد، هذا يجوز لك الدعاء عليه. لأن حقيقة في الأيام هذه عاش الليبيون في ضنك غير طبيعي حقيقة، شدة الرطوبة شدة الحرارة والانقطاع المتكرر للكهرباء، تجي في الليل تبي ترقد ما تلقاش مكيف، تقعد تنزع رق ما يصير لكش من النوم، الاجتماع تفوته وغر الطلبة الحمد لله ما يقروش، والواحد يقول لك لا أنا مش هنمشي للعمل متاعي، أني طول الليل نايض ما رقدتش إلا بعد الفجر بعد ما بردت شوية، تجي تقول لي برا اخدم خدمتك لا مانيش ماشي، انت شن ترد عليك هذولا؟ طبعا انت ما تدورش فيه اصلا يجي ولا ما يجيش باش تحاسب على المرة هذه. المهم الحاصل يعني الدعاء ينبغي ان يكون مخصوصا بالمسؤول، اللهم ان فلان قد شق علينا وانت اعلم به، فان كان كذلك فاشقق عليه، اللهم إن الكهرباء جيدة ولا كذا، وفلان قد سرق أو لم يقم بما هو مطلوب عليه، فإن كان ذلك اللهم افعل له كذا وكذا وكذا. يعني من يومين جاني مقطع هذا البسيط اللي يقولوا للريلز، واحد يدعو لمدير الكهرباء في في في في النهار، والله لو الكلام هذا موجه لي يعني ما عاد قاعد فيها دقيقة. يعني إبداع، هو قال كلام يعني مش كويس، مش كويس، لكن يعني إبداع في الدعاء. يعني لين بدأ يخترع حتى اختراع في الدعاء. يعني هذا والله لو لو لو أصاب كان رئيس الكهرباء ظالما وأصاب هذا الدعاء، يقعد طول عمره نادم، وفلوس اللي خنبهم ولا اللي هم ولا اللي دارهم مش حيكفوا على دعوة هذا الشخص المظلوم. لكن دعاء للجميع هكذا، في اللي مسكين ورينا الكلام هذا، في اللي خشوا عليه في المحطة، هو عبارة على منسق، يقول افصل على هذه افصل على هذيك كذا، ففصل على جهة من الجهات، جو ضربوه وفتحوا الوحدة، فتحوا المحطة تبشمتت وحدة من القابينات اللي نقولوا لها القابينات، لأن الحمل عليها يعرفها هو أنها معاش تستحمل أكثر من الحمل هذا، جو قاموها بالسيف تبشمتت. والقصة معروفة وموجودة في الفيس وموجودة في الدنيا كلها، وكثير من المحطات تنحرق بسبب هذا الأمر، يجوا ناس يحملوها أكثر من طاقتها تتبشمط، بعدين يقعدوا يعيطوا. فالخطأ في قليل نوعا ما من الناس مساهمين، ولكن الخطأ الأكبر على الدولة. بيّن أنت وين أطلع تو، أنت مش صرفت 25 مليون، أطلع قول مليار، قول راو صرفنا كذا ونخنب كذا ونحرق كذا وصرفنا، على الأقل تبري ذمتك. لكن تطلع تقول ما واخد 25 جنيه والناس كلها تقعد تدعي عليك، والله إلا قصة حقيقة، ما نعرفش أني هادو الناس كيف يتحملوا في هذه الأمور. الأخ فتحي يصل قال أمي خذت حوش من الدولة وسجلوه باسمها، والوالد حي وراضي. ما دام من الدولة الوالد راضي ولا مش راضي، حي ولا ميت، هو باسم الأم. سألتني قلت له مغصوب بقانون رقم 4؟ قال لا الأرض مغصوبة، قال لا الأرض مش مغصوبة. الآن مبدئيا على هذه الإجابة نقول الحوش ملك للأم، وبالتالي عندما تتوفى أو هي توفيت يكون البيت هذا إرثا لورثتها. هو سؤال الآن، هذا مش سؤال غير تنبيه، فقدتني السؤال أن أخي متوفى قبل أمي، يبدو أن الظاهر أنه ما عندهاش إلا الأخ فتحي وأخوه رحمة الله عليه، أمهم رحمة الله عليها، ما عندهاش إلا فتحي وأخوه رحمة الله عليه. فقال خوي مات قبل أمي، من يورث البيت؟ إذا كان ما فيش إلا أنتم الزوز، بوها وأمها ميتين وما عندهاش بنويت وزوجها متوفى قبلها، أرى اللي يورث أنت بس. من ناحية الشرعية اللي يورث هو الابن الحي بس، لا شيء لأبناء الابن مع الابن الحي إلا إذا أوصت لهم الأم بوصية. قلت له وصت، قال لي لا ما وصتش. فإذا كان الكلام كما قال السائل، أراه التركة للابن فتحي فقط. الآن قد يوجد قانون الوصية الواجبة، هذا من القوانين التي عدلتها دار الإفتاء وأرسلتها، أظن حسب علمي إن ألغي فترة من الزمن ثم أعيد العمل به. ما الحكم؟ أنت من الناحية القانونية مالكش الحق تمنع أولاد خوتك من تلتهم، لأن ما ياخدوش النصف راهو، هذه وصية والوصية لا تتجاوز التلت، فما لكش الحق من الناحية القانونية أنك تمنحهم. ولكن أبناء الأخ إذا كانوا بالغين أو حتى غير بالغين ثم بلغوا بعد ذلك، لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذا الأمر، يجب عليه أن يردوه إلى عمهم. كان قالهم الله يسامحكم، بعدين هذه ولت مش وصية واجبة، ولا تبرعا أو صار تبرعا من عمهم. فالمذهب هذا، مذهب الوصية الواجبة، مذهب ضعيف جدا، وينبغي ألا يعتد به. ودار الإفتاء يعني نبهت على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كان في زوج أعطوها الربع ولا التمن، كان في زوج أعطوها الربع ولا النصف، كان في أب وأم أعطوهم السدس والسدس ولا المهم. هذا الفرائض التي ذكر الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحقنا الفرائض، قال فما بقي بعد أن نعطي الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأولى هو الابن وليس أبناء الابن، ما قالش قسموا بين الجميع، قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقوى عاصب. أقوى عاصب مش عاصم بالميم، أقوى عاصب، وأقوى عاصب هو الابن الذي من الصلب، فيكون المال كله له. هني على حسب كلام الأخ فتحي ما عندناش حد عنده فرض، فما بقي كل التركة الآن بقيت فهي لأقرب رجل ذكر اللي هو السيد فتحي. من ناحية القانونية لو جت الدولة وقلت له لا أنت والله عندك الثلثين وهم عندهم الثلث باعتبارها وصية، لأن وصية واجبة ما يفوتوش الثلث، قالوا له عندك الثلث وقسمنا ولازم ما تجيب لنا ورقة بهالأبر هذا، يقدر يحججهم ويرفع محامي وكذا، لكن كان أحكم عليه القاضي لا يستطيع أن يخالف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار، يعني أبناء الابن هذا إذا كانوا بالغين يعرفوا أن التلت هذا اللي حكمت لهم به المحكمة ما ليهمش حق فيه، وما دام ما ليهمش حق فيه يجب إرجاعه إلى أصحابه. سيد يونس قال بمناسبة السنة الدراسية، قال واحد يعني من أهل الخير يلقط في الكتب من القمامة، كتب الدين ولا كتب غير الدين، كل الكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم على الأقل، فيها آيات، كل الكتب علوم ولا غير علوم ولا اللي هو، فرمي هذه الأشياء في القمامة متعمدا هو كفر والعياذ بالله. كان يعرف أن فيها آية أو فيها بسملة أو فيها كتاب دين حتى ما هوش قرآن رمي في القمامة، هذا يعتبر تعمدا، يعتبر إهانة لكلام الله عز وجل وإهانة للحرف العربي وهو كفر. إذا كان ما فيش آيات حرام، كان ما فيش آيات ولا أحاديث ولا هو من كتب الفقه أو كتب الشريعة، لأن إهانة كتب الشريعة من فقه وتفسير وحديث وأصول وغيرها مثل إهانة القرآن والسنة، يؤدي إلى الكفر، لأن في إهانة متعمدة للدين فهو كفر. لا والله ورقة فيها قصيدة شعرية فيهاش لاسم الله ولا فيها أي شيء ولوحة متعمدا، هذا حرام وليس كفرا، لأن اللغة العربية محترمة، وعلى فكرة حتى اللغات الثانية، حتى اللغات الثانية محترمة، ينبغي ألا ترمى أي لغة في القمامة، وهذه مشكلة كبيرة، لكن على الأقل خلينا مع اللغة العربية الآن، لأن كثير من الناس الآن في الفاتحة يجي يكتب فضانية كذا كذا ولا فاتحة عيلة كذا ولعلكم ترحمون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وكذا كذا، ويكتبها على الكيسة، يعرف أن الكيسة هذه لا يستفاد منها ومكانها في القمامة، وفي اللي يدير فيها على البورزة متاع المحل، محل الأنيقة ولا محل دار الحجاب ولا محل شن هو أبناء فلان الفلاني، فيكتب عليها بالعربي وحطها، ويعرف أن الكيسة هذه بتتلوح. هذا حرام، ولو كان كتب فيها آية وكذا وهو يعلم أنها سترمى، هذا أقرب إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الآن مش متيقن. لكن اللي لوحها هذا كافر، يقول لا أنا والله كتبت الآية نحسب الناس لما بيلقوا الآية بيحترموها، ما كانش في بال النبي لوحوها بكل، إلا لو قالوا له مرة واثنين وثلاثة هو مصر على هذا الأمر، يعتبر شريكا في هذه الجريمة الشنعاء. هذا من حيث الرامي. من حيث الشخص الذي يريد أن يجمع بني، كل وين ما نمشي نلقى صفحة ملوحة، لازم نوقف السيارة ونقيم الصفحة، وبعد متر نلقى صفحة تانية، وبعد زوز متر نلقى صفحة ثالثة، نسيب عملي ونسيب دنيتي كلها ونقعد نلقط في الوراق. لا، هذا لا يكون. يعني ما نقدرش نقوله للذي ترك مع عدم القدرة إنه هو كافر، لكن ترك مع القدرة. واحد والعياذ بالله لوح آية ولا لوح مصحف ولا لوح كتاب فقه ولا كتاب دين قدامك، وانت لوطة وتقدر تقيمه وخليته، انت مشارك في الجريمة. لكن جو زي ما نشوفوا حني لما كنا طلبة، والآن لما تطلع الكتب كلها تتلوح في الساحة بتاع المدرسة، وحجابات ورق وقصان والكلام هذا، يعني ما نقدرش نقعد نسيب خدمتي كلها ونقعد نلقط في الورق، لأن حتى لو سيبت خدمتي مش حنقدر نلقط الورق كله. وبالتالي من ترك شيئا مع قدرته عليه بدون مشقة هذا مشارك في الجريمة. لا والله زي ما قال السيد يونس، كلهم يلوحوا في الكتب، ومرات يلوحفون في القمامة، من بنشمر أني وبخش للقمامة حتى هذه ما تجيش، وبالتالي يتحملها من فعلها. الآن هو اقترح أن مثل الكتاب نضيفه كذا، الدولة تجازي عليه الطالب، خلي كتاب نظيف، ولا حتى لما يجاوب ولا يبي يدير ملاحظات يديرها بطريقة حسنة، مش الكتاب تقول مضغطة بقرة ما تعرفش حتى تقرأ فيه ومعكرش وملخبط، لا كتاب جنين. هو قال المفروض الدولة تكافئ الطالب، يا ريت هذا ألمانيا يديروا فيه للكناسرة، الكلام هذا اللي تقول فيه ألمانيا يدير فيه للكناسة، عندك أنت شربت شيشة مية ولا شيشة مشروب ولا باكوس نتب ولا كاغط فيه بشكطي فيه كاغط، تمشي للماكينات الموجودات قدام الأسواق متاعهم، وتحط الشيشة في الماكينة ذيك وتطلع لك صورة شيشة في ورقة صغيرة، تطلع لك صورة حكة في ورقة اللي حطيته، يطلع لك في ورقة صغيرة، تمشي انت تشري بالوحدة ذيك، مثلا نقول الحكة 5 قروش، كذا 7 قروش، كذا 10 قروش مثلا، لما تلم 5-6 وحدات تمشي بهم متاع الكوشة تاخذ بهم خبزة. هذا كيف الدولة تعطي؟ انت باش تجي تلوح يعطوك فلوس ايه، لان حيدفعوا اضعاف مضاعفة في التنظيف، فانت بدل يجيبوا وراك من ينظف ب 3000 يورو شهريا، يخلوك انت اللي تمشي ترفعها بخمسة سنت ولا 10 سنت بس. فهم حافظوا على نظافة البلد اولا، واقتصدوا في المال، وشعروا المواطن ان هذه البلاد بلاده، احنا ما نقدروش نديروها. شوف الان الكتاب المدرسي قداش يكلف الدولة، قولوا كلفها 7 دينار 10 دينار مثلا، الكتاب يكلفها طباعته 10 دينار. علاش الطفل ولا غير الطفل في الثانوي ولا كذا يقولوا له مراه اللي حافظ على كتاب باهي ويكون مقبول ويقدر طالب سنة تانية يقرأ فيه رانا يجينا في نهاية السنة الدراسية نعطوه 5 دينار. انت تربح كدولة 5 دينار وتفتك من الحرام وتفتك من جماعة الكناسة اللي بيقيموا معاش تجند بعدين 30-40 باش يقعدوا يلموا في الوراق هذو. لا، لأن الطلبة كلهم اللي عنده كتاب باهي حيجيب لك باش ياخد 5 جنيه، فأنت تربح 5 جنيه لأن طباعته ب10، وتربح أن الطالب بيكون مجد ومحافظ، وتربح أن الناس ما تجيبش ناس متاع القمامة باش يلموا وراء هذا، وتحافظ على نظافة الدولة. يعني 4 فوائد تديرهم وانت رابح كدولة، رابح رغم الناحية المالية رابح. ياريت يندار الكلام هذا، ياريت وزارة التعليم في من يسمع ويطبقوا. لكن اللي صاير في ليبيا شني توني ما نقول اللي صاير في ليبيا، لا يعني لما ندير هكي بعدين الصفقة اللي تجي من برا وبنخنب فيها مليون دولار ولا زوز مليون ولا 10 مليون ما بيش يصير منها. لا لا، خلي أطبع كل عام يا أخي، حتى كان فضلوا في المخازن ديروا لهم التشنتيل لخلي ينحرقوا ولا بزعوا عليهم مية ولا هذا للأسف هذه وقعنا. أني طبعا انتهمش في شخص معين، لكن هذا وقعنا اللي يحطوه في ليبيا الآن أول حاجة يفكر فيها شني بيخنب، ما يفكرش كيف يفيد المواطنين، ما يفكرش كيف يحافظ على مال الدولة، ما يفكرش كيف يخلي الناس وطنيين. لا لا، هذا آخر، هذا كان في اهتماماته، هو آخر اهتماماته كان مش في اهتماماته أنه بيخنب بس. وهذا مش من توه، من زمان. أن يحكوا لنا في جلسة كانت من أمتع الجلسات في حياتي في ختام كتاب عمدة القارئ، يعني داروا المشايخ اللي يقروا بينا زمان في الكتاب داروا زردة كبيرة، فاجتمعوا مجموعة من علماء ليبيا في الجلسة ديك، حتى اللي ما يحضرش ضبحوا عليه.

0: وجابوا وزير تاني، ما ذكرش من هم الوزارات ولا شن هم. المهم واحد من الجماعة مصور الوزير الأول مروح بشكارة معبية فلوس خانب يعني، وجايب الوزير الثاني جايب بشكارة فاضية ومعلق لوطة كاتب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني مش حاجة جديدة. وهذا في كل، للأسف هذا في كل الدول المتخلفة اللي هي غالبها عربية وإسلامية. في بعض الدول مشكية أو عربية للأسف يعني مدايرين، تخنب قرش نهارك أحرف، أنت تخنب قرش ترد تالت ومتلت، يعني أول حاجة ممكن يسحبوا منك حتى الجنسية، ممكن يعاملوك مواطن درجة تانية، إذا كان خنبت دينار يردوا ترد 100 وهكذا. وعندنا مثل يقول يخانب فلاليس القاضي ترد له فراريج يدنه. فياريت الكلام اللي قاله السيد يونس ياريت يوصل للمسؤولين لعلنا نجد آذانا صاغية ونفيد البلاد بأي طريقة من الطرق. عندنا اتصال أخت سالمة، يبدو أن السيد أحمد سيد أحمد السلام عليكم سيد أحمد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل سيد أحمد. سيد أحمد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
1: أنا شيخ عبد المستعان أهلا بك، تحية ليك وتحية للفريق العام معك.
0: الله الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله حسنات كل دائما يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: شيخنا أنا عندي سؤال، أنا عندي شخص أعطيه عربون في سكن.
0: إيه.
1: العربون هذا كان من جزئين، وجزء بالعملة الصعبة وجزء بالعملة الليبية. وبعدين ما صارش من الموضوع نفسه هذا، ما صارش منه البيع والشراء، بيرجع لي العربون، هل يرجحوا لي بنفس القيمة اللي أعطيتها العملة الصعبة والعملة المحلية ولا كيف يصير؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا شيخ في واحدة من الحلقات تطرقت معاك لموضوع تجاري بيني وبين صديق، وقلت لي أنت أخذ رقمي من الكنترول على أساس نتواصل معاك، وجيت يتم الشرح أكثر. للأسف أنا أذكره ومعاش حطلت رقمك، يعني إذا كان بالإمكان الشباب يعطوني رقم مش إن بعد الحلقة نكلمك إن شاء الله.
0: بإذن الله. أنت تحكي على متاع ال متاع تقريبا القراض.
1: أيوة صح عليك.
0: لأن استغربت والله، قعدت راجع في ال
1: أعطونيش الرقم، أنا ما عرفتش.
0: ما أنت ما تسكرش، ما توه ما تسكرش، توه هم
1: ما سكرتش، هم اللي سكروا علي مش
0: أنا. خلاص توه بإذن الله توه يعطوك، هاي توه يعطوك
1: الرقم. الله يطول عمرك.
0: غير مش اليوم، لأن توه بنطلع من هني عندي الراديو، حاول مع ال 14 13. أنت غير بعت لي رسالة قول لي أحمد، وأني لما نفضى ونكون بالي رايق نكلمك
1: إن شاء الله.
0: أنت طيب. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني الإجابة هذا السيد أحمد تكون بعد الفاصل القصير بإذن الله تعالى. ألتقيكم في الجزء الثاني من الحلقة بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز

0: موسى.
1: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخ محمد، السلام عليكم.
1: بخير كيف؟
0: لاباس عليك.
1: مع الخير إن شاء الله.
0: الحمد لله، تفضل.
1: اللي بالنسبة للمرأة الشعر نتاعها.
0: إيه.
1: لما في الوضوء ولا في الغسل. في الوضوء يقول تمسح كلها ولا لا يعني.
0: تمسح كلها ولا لا؟
1: شعر كبير جدا يعني.
0: إيه، بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: تمسح كلها ولا يا شيخ؟
0: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
1: عندي
0: إيه. خلاص تسمع الإجابة في الراديو إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: بالك في اتصالات تانية نستقبله. بس السيد أبو يوسف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور كيف حالك؟ نهارك مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله عندي بس أنا هيك خايف منها.
0: تفضل.
2: في ود بيني وبين أصدقائي هيك.
0: إيه.
2: المعاملة مثلا هيك يقولوا لي جيب هذيك الحاجة مرات يعطيني فلوس هيك فهمته.
0: إيه.
2: فتصيد من الحاجة قبل قبل البسيط. فما بناتنا احنا نجيبها هيك مش يعني ود ما بناتنا يا دكتور. ما من غير حتى ما يقولوا لي بعض عارفين بعض عارف كيف. تفضل 10 سنين 7 سنين 8 سنين ماشي وخلاص. لأني وياها حتى هم بنفس الكيفية هيك.
0: اه يعني انت مثلا تقول
2: عادي والله عادي بس انا هي بنت
0: يعني مثلا انت تقول اجيب لي حاجه ب 100 جنيه مثلا تعطيه 90 يمشيها، هو مره ثانيه يجيب لك حاجه مثلا ب 60 تعطيه انت يعطيك 70 مثلا، مره زايده ومره ناقصه هيك.
2: وبرنات لا ناخذ ولا هم ياخذوا.
0: ايوه به به
2: اجيب له يجيب لي وباشا الامور وحد اللي خايف منها اكثر يا دكتور.
0: ايه
2: يعطيني فلوس مقدمة مثلا بقضي تاجت بقوله مثلا سبيل المثال بعشرين جديد خذ من منها زوج جديد مثلا امشينا الزوج جديد هذا قاعد في دايرتي انا وصرفته انا ومشيت وحسب كذلك هيك يعني الوضع ومن غير ما نخبروا بعض يعني عارفين من غير ما نقول لهم انا لو صار ولا بيقولوا لي صار.
0: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم والديك بالله يدخل كلنا فيها دكتور لو سمحت.
0: بإذن الله تعالى. سيد أبو إلياس،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك دكتور، حياك الله وربي يحفظك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: والله حاولت معك تعرف وفرحان نكلم فيك مرة في المرئية ومرة تو أول مرة نواصل معك.
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين.
3: هذا من حد الطيب.
0: إن شاء الله خير
3: دكتور. بارك الله فيك، نبي توجيه في شأن صار لي طبعا حتى درس صار لي. أنا في حدك من سنة أو أكثر ضربني بالسيارة في سيارتي وأنا ماشي صلاة الجمعة في طريق ترابي، هو أنا كنت في طريق الصحيحة سبب لي فادية وأذية ولدي وضر لي يعني صحي وضر لي سيارتي وهرب.
0: فأنا
3: بمنك توجيه شيخ للناس اللي أنا والله ما عرفت نسامح ولا ما نسامحاش والله الحق، لكن الله غالب. فأنا نبي توجيه من حضرتك للناس اللي تعتدي على الناس اللي تو تضرب بسيارة ويهرب ولا في الطريق يهرب. شين الموضوع؟ هل انت لما تهرب هربت من ايه؟ لك ما هربتش من ربي، ما هربتش من الدنيا اللي قدامك. فنبو من توجيه حضرتك الامر هذا اللي هو كاتب نشوفه في صور في الفيس منزلين واحد مضروب ملوح في مستشفى ما يندر عليه حد.
0: حوله ولا
3: قوة. وجزاك الله خير دكتورنا، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب العالمين. السيد أحمد من الجزء الأول من الحلقة قال شخص عطي عربون في سكن، جزء بالدولار وجزء بالعملة الصعبة هو قال، وجزء بالليبي، ثم فسخ هذا البيع أو لم يتم البيع، فهو يبي يرد لي، هل يرد لي بالدولار ولا يرد لي بالليبي ولا كل واحدة زي ما أخذها؟ نأخذ اتصال قبل. سيد إبراهيم.
4: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. حالك دكتور؟
0: الله يبارك فيك.
4: والله عندي سؤال بخصوص الأغراض الشخصية هذه، البطاقة.
0: إيه.
4: أنا درت البطاقة هذه من الأوائل. ولما صارت عليها الإشكالية وإن هي الأمور قالت لي إن هي معيش شرعية.
0: إيه.
4: أنا ما صرفتهاش، الحق قاعدة زي ما هي. فنبي كيف نتصرف سوا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: ماشي.
0: فقلت هذا شخص أعطى شخصا في اتصال، أن اتصال السيد وسام. السلام عليكم. تفضل السيد وسام.
5: الدولار يبيعونها جاي. ايه. انا اخذتها ضايع. بعدين على اساس قعدت اراجع الفتوى، الفتوى بتاع
0: الفتوى دار الافتاء.
5: ايه. بخصوص الحلال والحرام.
0: باه.
5: ما اجلسوا على اساس انه هو حرام.
0: ايه في الاخير يعني ارست الدار على الحرمه.
5: لا شيخ، بنقول كيف نتصرف فيه المال، المبلغ المالي
0: اللي صار ازاي؟ تسمع الاجابه بالله، تسمع الاجابه باذن الله تعالى. ماشي. السيد ابراهيم والسيد وسام نفس السؤال، او السؤال نفسه. السيد احمد قال ان اعطى شخص عربونا بالدولار وبالليبي، وبعدين الحاجة اللي طالبينها ما صارش منها فيبي يرد، هل يرد الجزء بالدولار بالدولار ولا يردهم كلهم بالليبي ولا يردهم كلهم بالدولار؟ الأسلم والأحوط والأفضل إن كل شيء يرد زي ما هو. أعطيت $1,000 و3,000 ليبي، يرد لك $1,000 و3,000 ليبي. أعطيت $5,000 و10,000 ليبي، يرد $5,000 و10,000 ليبي. هذا هو الأسلم والأحوط. تقدروا تردوا كله بالدولار وتقدروا تردوا كله بالليبي، لكن بشرط أو بشرطين، خلينا نقوله بشرطين. إنما قلتلاش كان مسار شراني برد لك بالليبي ولا بالدولار، ما اتفقتوش؟ لا، أنتم اتفقتوا على أساس تم البيع، وبعدين ما صار دينا في ذمته. ما دام دين في ذمته يقدر يشري كله، يقول لك ايش رايك ال $5,000 و10,000 ليبي، احنا اتفقنا ال10,000 ليبي مثلا يساوي $1,000، يقول لك ايش رايك نردك $6,000، تقول له باهي مدلك $6,000، هيك تمشي. اما يقول لك الليبي بنعطيك بدله دولار وبنخلصك بعد يوم ولا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، هذا ربا لا يجوز. ونفس الشيء في الدولار، يقول لك راهو $5,000 نبي نجيب لك بدله $50,000 ليبي مثلا، مع العشره متاعك بنجيب لك $60,000 ليبي بدل $5,000 و10,000 ليبي. اذا كان اعطاك $60,000 طول وانت وافقت ماشي الحال، أما لو جعلته دين خلاص، أما لا تمام، بدل برد لك دولار وليبي برد لك ليبي بس، أو برد لك دولار بس لكن راجيني ساعة، ولدي جايبين في الطريق يبي ربع ساعة، أعطيني يومين أعطيني شهر، هذا كله يؤدي إلى ربا نسيئة. كيف جاء ربا نسيئة؟ باع لك الليبي بالدولار ولا باع لك الدولار بالليبي دون تقابض، خلاص الخمس آلاف دولار اتفقنا أنه بيعطي بدلهم 50,000 بيخلص لا تنخلص غدوة. إذن هذا بيع 5,000 ب50,000 نسيئة ربا. ال10,000 ليبي قالك نعطيك بدلهم 1,000 دولار لكن استناني ساعتين ولا ثلاثة ولا نمشي نجيبهم الحوش ونجي، والحوش بعيد يعني بعيد نقصد مش في قرب المكان الذي تم فيه الاتفاق. هذا كله يعتبر من ربا النسيئة وهو غير جائز بالإجماع. فالأسهل باش ما نبدوش في المشاكل هذه وطال المدة وما طالتش وكذا، اللي تسلف دولار يرد دولار، اللي تسلف ليبي يرد ليبي، اللي تسلف يورو يرد يورو. وفي حالتنا هذه أنت تسمى كأنك لما ما صارش من البيع وهو واقف وافق كأنك سلفت دولار وليبي، يرد لك دولار بقيمة الدولار ويرد لك ليبي بقيمة الليبي وينتهي الإشكال بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل عن شعر المرأة، هل يجب مسحه كله؟ وفي الغسل هل يجب غسله كله أم لا؟ نعم الاثنين الكل، المسح في الوضوء مسح الكل، والغسل في الغسل غسل الكل. طبعا الغسل أسهل باعتبار المية طبيعية أنا بتمشي فيه وغير يبقى تخليل فروة الرأس باش توصل المية لأصول الشعر، والباقي ذاتية المية تبي تمشي فيه الشعر، وتبي لما تبي تنشف تبي تعصر هكا شوية الشعر باش ينزل تنزل المية اللي فيه، هذا دلكة مشت الأمور تمام. تبقى في الوضوء حتى هو يجب مسحها كاملا، تاخذ الجزء الأعلى زي الراجل واللي ملتالي زي الراجل وما طال منه تاخذه بأصل الإيد، تديرها زي ديل الحصان كان شعره طويل شوية، تاخذ تلمها من أصول الشعر كأنها بتدير التوكة الكودة هذه، كأنها بتديرها مثلا تشد بيدها اليسار وإذا اليمين تسلت به بقية الشعر، يعني كأن ديل الحصان وتبي تنظفها هكي في مية وتبي تسلته تبي تنشف من المية بالضبط، فتشد في مكان الكود هذه اللي تجي في بداية الشعر وما طال منه تمر عليها بيده أو تمر عليه بيدها وينتهي الأمر. الغسل أسهل من الوضوء لأن هكي وكي بتدير شامبو بتدير كذا فتلقى الشعر بالكامل دخله الماء وخللت إلى أصول الشعر وكذا، مش معنى ذلك أن الغسل بالشامبو، لكن نقصد أنه في النهاية حتى لو دارت شامبو جزء كبير لن تنزل المية نظيفة وهي تدلك باش يطلع الشامبو كذا، فنعرف أن هي دلكت جزءا من الشعر بدون شامبو. هذا المقصود، وإلا راو الغسل لو كان بالشامبو والمية ما طلعتش نظيفة مع الدلك راو هذا لا يجزي، يعني دارت شامبو دلكت بالشامبو دلكت بالشامبو وبعدين صبت المية صبان لين بدون دلك مرة تانية لين نزل الشامبو كله، راو هذا الدلك لم يقارن الماء المطلق فلا يكون غسلا صحيحا، لابد حتى لما تصب المية العادية، وأعتقد هكذا النساء يفعلنا لما تصب المية، لأن المية بس بدون دلك في الشعر ما أعتقدش الشامبو كله بيطلع، فيضطر هم يدلكوا الشعر بكثرة لين تنزل المية بالكامل مع لين تنزل ينزل الشامبو وجزء من الدلك يكون بالماء المطلق بدون شامبو. هذا إجابتها. السيد أبو يوسف قال بيني وبين أصدقائي معاملة ود، فدائما الزوج قداه ولا قداي عنده ولا عندي ما نحسبوش فيها، لا حرج مدام قائم على التبرع لا حرج في ذلك. لكن المحاسبة عندي أفضل، المحاسبة عندي أفضل. إن شاء الله ربي يديم بينكم هذا الود وتقعدوا هيك ديما، لكن راهو توقع في أي خلل، في أي خلل يبدو يحاسبوا فيك على قديم وجديد ويقولوا لك أنت تأخذ أكثر مننا، أو أنت تقول لا والله أنتم اللي تأخذوا أكثر مني، وتصير مشاكل لها أول وما لهاش آخر. وهذا من كلام نقولك فيه، ممكن أنت تقول شين يقول هذا تو على زوج جنيه بنتعارك، ولا لا والله يتعاركوا على ربع جنيه مش على زوج جنيه، وكانوا ممكن يسامحوا في بعضهم حتى بالمئات راه. لكن هو هذا زي المثل المصري يقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فأنت الآن لأن بينك وبينهم ود حتى 10 جنيه حتى 20 لن تدور ولا هم يدوروا، يوم تحصل مشكلة يطلع القديم كله. فاني من رأيي هو جايز ولا حرج فيه، وإن شاء الله ربي يدوم بينكم الود، وهذا أمر حسن وتؤجرون عليه، لكن دائما المحاسبة تمنع أي خصام. غضوة بعد غضوة قال لك كاني ماماني، قل له واني حقك عندك وفملا استيمتك، مش معاش تكلمة لكن هذه الصداقة معاش نبيها. لكن لما يبدأ انت اني نبي منك واني اعطيتك انت مرة 20 واخذت 5 وانت تقول له هكي، معاش توصلوا لحل بعدين. ومع ذلك كما قلت المسألة ليست على الحرمة وإنما هي جائزة. كان ربي استمر الود هذا معاكم إلى أن خلاص معنا طلعتوا بالتراضي، ولا ربي خذي أمانته ولا اللي هو، فبإذن الله تعالى صافين يوم القيامة مدام كل واحد منكم يسامح صاحبه في ذلك. السيد أبو إلياس قال ضربني بالسيارة وهرب وسبب لي ضرر جسدي له ولابنه، وسبب له ضررا جسديا وضررا ماديا. فنصيحة للناس اللي يهربوا، والله هو قبل النصيحة أظن يعني أظن إن كل من هرب وما عرفش انصار في اللي وراه، وخاصة إذا كان الحادث كبيرا، سيبقى معذبا إلى يوم لن يموت. كان مات وهرب، أرى والله اللي شدوه وضع أحسن من نرى. صحيح هذا محبوس وكذا، لكن يشعر بروحه يتعاقب على الغلط اللي داره فنفسيته ساكنة. لكن هذا اللي قتل وهرب ولا ضرب وهرب ولا كذا، وبعدين هذاك خلاص الناس يا بيجوا بيتنازلوا يا بيطالبوا بحقهم وبياخذوه، فحتى دعائهم عليه إن شاء الله ما يقبلش إن جوزي بما فعل. لكن هذا اللي هرب أو السيد أبو الياس بارك الله فيه قال مش عارف ندعي عليه ولا لا، مش لا قال مش عارف نسامحه ولا لا، يعني هذه قيمة الرقي، هو قاعد يسامح ولا لا. لو واحد غيره من هذاك اليوم لتوى ما نعرفش انت صار الحادث، لكن من هذاك اليوم لن يموت هو يدعي عليه، فلان اللي هرب أعطيه، فلان أعطيه كذا مرض، أعطيه أولاده يصير لهم، زوج يصير لهم، إن شاء الله يصير لأحرف ما صار لي. وهذا مظلوم الآن لأنه لم يأخذ حقه، فالمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. فأني متأكد أن اللي وقف مهما كانت العواقب وضعه أسهل بهلبة من اللي هرب، وخاصة إذا حدث موت. في النهاية حنيرة ومعظم الليبيين يسامحوا لما يعرفوا أن الموضوع قضاء وقدر، معظم الليبيين يسامحوا، ممكن يشد شوية نتيجة حرارة الحادث سنة 2 وبعدين يعطي السماح. فهذا الحمد لله الآن أنا غلط درته وما كنتش قاصده، والعيلة عاقبوني ولا أخذوا مني الدية ولا سامحوني، خلاص يبدأ نفسيتي ساكنة ومستريحة. لكن هذاك اللي هرب يعرف روح أنه غلط وأنه لم يجازى على الغلط، فسيقعد الذنب إلا كان واحد هذا عاد قلبه ميت بكل، الله أعلم هذاك. لكن معظم الناس ستتعذب أكثر من اللي سلم روحه. بعض الناس يقتل ويهرب ويمشي يسلم نفسه لمركز الشرطة، إذا علم أن الشخص مات ومعاش فيه فائدة من إنقاذه، لكن يمشي سلم روحه لمركز الشرطة، يقول كان بنقعد هنا ممكن يجوا أخوته ولا أبوه ولا كذا يقتلني، ممكن نقوله هذا تصرف مقبول. لكن إذا كان حي لا، لأنه ممكن لو تمشي ده أنت ربي يطيل في عمره، هو الأجل أجل، لكن في النهاية أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. فكان تعرف أن الشخص اللي ضربته حي يجب عليك وجوبا أن تقف وتسعفه وتتحمل الخطأ متاعك. الهروب هذا يعني بعض الناس يفعله، لكن اللوم الكبير مش عليه هو، اللوم الكبير على الدولة. إذا كان في دولة حق تجيبه، لكن نقول اللي بيجيبوا هذا وما يجيبوش اللي خان ب 25 مليار ولا الله أعلم قداش مليار، بالك ما مش كلهم خنبل 25، الله أعلم شني جمرك منهم وشني ما جمركش منهم. لكن لو كان في دولة برا والله لما ينجب، ولا يطالب بالإسعاف حتى صار حادث برا ما تقيماش هذا الراجل، خمسة دقائق الإسعاف تجي تقيمة بطريقة طبية صحيحة، لأن أنت برات تقيمة غلط بدل بتنفع تقتله. لكن الله غالب هذا وضع نحني، كان بتقعد ترجي الإسعاف طويب بس في مكانه وما في حد يقدر يجي أصلا. يعني نتذكر مرة قديمة في عهد القدافي في جماعة جوف السياحية هذه متاع تجورة سابقا قبل ما يطيحها القدافي، روس هم مش عارف تسعة ولا المهم عدد كبير للأمانة، وأقل واحد منهم تسعة في العشرة كلهم زي التيران، ما نبوش نقولوا ما شاء الله. المهم هم طالعين يتفسحوا بين المغرب والعشاء ولا قبل العشاء بشوية على الستاك، ما نعرف الشنصار واحد منهم هفة واحد ليبي وهرب ضربة بالسيارة وهرب. أني حاضر الموقف هذا مش حكولي عليه يعني، والله يخور كما يخور التور هذا اللي الطايح اللي لوطه يعيط فعيات يعني لتو قاعد صوته في ودني، وهو متلوح والتانين واقفين عليه اللي هم تسعة تقريبا مم عدد كبير فوق الخمسة واقفين يفتفتوا بالروسي، ما فيش حتى واحد طبص عليه، يحسب على أساس أن الإسعاف بتجي بعد خمسة دقائق زي روسيا. المهم قعدوا لما طول بيهم الموضوع قعدت معاهم، أنا ذاك الوقت صغير حتى سيارة ما عنديش ولا حتى مشكلاتها ما عنديش من السيارة. المهم قعدوا بعيدك قعدت نفرج من جهة تانية، يعني ما عندي ما بندير، لا نقدر نقيم معاهم لا نقدر نعاونهم لا نفهم فيهم أصلا لا نعرف حتى وين المستشفيات وين هذاك الوقت. المهم قعد يخور خلاص لما عرفوه معاش فيها قاموه يد ورجل يد ورجل ما نعرفش وقفوا سيارة ولا تاكسي ولا شني ورفعوه. فالشاهد إن لو في دولة تانية حتى المخطي ما يقيمش، تراجي الإسعاف وتقيمه، لأنه يقعد خمسة دقائق وهو بالطريقة اللي هو عليها ويجوا الإسعاف يديروا له الإسعافات الأولية خير من تقيم أنت غلط وتحطه في سيارتك، ممكن كان عنده نزيف بسيط تقيمه قام غلط يولي نزيف كبير، الخمسة دقائق اللي مدار روحك تبي تربحهم يموت لك في السيارة. لكن احنا إني الله غالب لابد ما تقيمه، لأنك لو خليته حيقعد لين يموت قطعا. هذا حتى الإسعاف الخاص كان شكي صدفة مار من قدامك لكن مش حيجيك، يقول لك مرات أني الركبة هو يهرب نقعد أني القانون هذا الغبي اللي مدايرات الدولة نقعد أني الملام. كثير من الناس هو الآن يجي يلقى واحد مضروب واللي ضربه هراب ما يقدرش يقيم الراجل كان بروحه، يخاف يمشي بيه يقولوا له أنت اللي ضربته وكان مات هذاك الراجل، يقول مش هذا اللي ضربني، معناه مسكين هو اللي بيحمل القضية كاملة، فيقول لا ما نرفعاش وعنده الحق. يقول أني بندير خير نلقى روحي محبوس وندفع فدية وكذا، للدولة عندها مثلا كاميرات باش يجيبوا من اللي ضرب، لعندي ني شهود. يقول لك حتى أني مالي مالا إذا كان اللي ضرب هرب تبيني ني نوقف. طبعا للأمانة في ناس شجعان وفي ناس قلبها قوي وتتحمل في المخاطر هذه وربك يجعل لها سبيل، لكن مش كل حد عنده القوة هذه. شوف حد مضروب ينزل ويقيمه ويرفع ويتحمل العواقب كلها، والتاني اللي مفروض يتحمل يكون هارب. لماذا؟ لأنه أمن العقوبة، عارف أنه ما فيش كاميرات تصور، عارف أنه حتى الناس الآن ممكن يخافوا يشهد يقول لك يطلع من الميليشيات ولا كذا يدي اللي قصة، فهو ضامن أنه ما يشوفش فيه إلا ربي، والعياذ بالله أمر الله عنده هين ما يدورش فيه، عادة تلقاه هو خانب ساكر كذا سكران كذا، أو ربما الخوف يجعل خوفه من العواقب يجعل أن أمر الله يكون عنده هينا، يقول عادي تنتوب بيني وبين ربي، لكن هذا بيديروا لي وبيديروا لي هيا هرب وخلاص. وللأسف يعني في جلسة من الجلسات وجدت من يذكر ذلك علانية، قال الصمر هذا اللي مش عرب كان كضربت رد بالك توقف له، مات ولا ما ماتش، لأن كان متوقف له راك بتدفع أكثر من الليبي وحيبهدلوك. والله أنا استغربت حقيقة هيك أن شخص هو ما دارش الوضع هذا شخص يحرض على مثل هذا الأمر، والله غريبة حقيقة. في الإنسان في النهاية أنت غلطت تتحمل، بهدلوك ما بهدلوكش لكن تهرب وتخليه ربما كان يعيش لو كان أنت أسعفته وتخليه ميت، والله حقيقة مش عارف التعامل مع الإنسان هيك كان دجاجة. في ناس بالذات النساء كان عفست على قطوسة ولا قتلت نملة، ولا في الحلقة اللي فاتت أنا واحدة زعلانة على نملة قتلتها هناي، فإذا كان قتل قطة ولا نملة ولا كذا معاش يرقد، وفي اللي عنده البنادم ما يسواش لا نملة ولا قطوسة يقتل ويضرب ويفوت وماشي الأمور وخلاص. لكن يوم القيامة ومع دعاء المظلوم سيعلم أن البقاء خير بكثير من الهروب. اللي ما تخلصاش اليوم هو حتخلص تالت ومثلت حتى في الدنيا، راه حيجيك يوم ويلوحوك وتمشي. نعرف قصة هذه مشهورة وحقيقية، واحد ضرب واحد ولوحة في الكناسة، مش غير سعفة حسابها ما تشد ولوحة في الكناسة عيل ومشى، شافوه وخذوا السيارة وجابوه تحاسب شوية وطلع، بعدين طلع ما ماتش، أظن أنه ما ماتش العيل هذا. يمشي نفس هذا الشخص يموت لأحب أطفاله إليه بحادث وهو يلعب على البشكليت، والحالة اللي صارت فيه حالة عجيبة جدا جدا جدا، لأن شعر بروعه كأنه هو اللي قتل ولده. لما جت القصة اللي فاتت قدامه يعني الراجل لم يصبر بأي شكل من أشكال الصبر، مع أنه رجل جلد هو قوي وكذا، لكن وهذا معاينة يعني. فأنت يلي هربت وقتلت ولا عيبت ولا كسرت سيارة ولا توقع في يوم من الأيام أنت كانك ضربت للآخر سيارة مثلا تبي تصليحها 5000 وهربت، حجي تلقى دبابة ماشي على سيارتك وماشية، ولا تلقى بطاحة فس عليها وخلاها معاش تسوى حتى قرشين ومشي، كما تدين تدان، هذا كن منه على يقين، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. كان مخلصتش بضرر مثل ذلك في الدنيا تبي تخلص تالت ومتلت يوم القيامة، فهذا ينبغي للمسلم أن يضعه في حسبانه. أن السيد جمال، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيد جمال لبس عليك، شن حالك بهي؟
6: الله يبارك فيك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك.
0: الله يبارك في الجميع إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك، مشكركم حتى على برنامج قيم، ربي يحفظك إذا أستاذ، ربي يحفظكم
0: إن أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
6: لا يا شيخ، مرة حكيتك يا شيخ مرة لو قلت عليك على معاشة. فلا يتنفس شيء قاعد ماذا قلت حتى حال.
0: المعاشات لا حول ولا
6: قوة. لا ما يزيد وعطت له هلبي يا شيخ.
0: وصلت رسالة تانية إن شاء الله تلقى أذانا صاغية.
6: والله لا تعديني يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
6: العظيم. طبعا أصله هلبة من الزمان بلاش ست على زلة 600 بس تو زلة 700 هذا دواء فاي وين المية اللي تاع 600 وين المية دينار 700 وما سمع حتى قال يزيد ما سمعنا تبقى يا شيخ
0: أنتم تعطوا
6: هاني يا شيخ
0: تعتذر
6: ولا عندي حتى الدين يا شيخ عندي دين كيف ردك لا
0: حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله خير. تسمع إجابة يا سيد جمال بإذن الله تعالى.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسب الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة بره. إلا بالله. معنا السيد أنور.
7: نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خير وأحسن أحبكم الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
7: يا فضيلة الشيخ أنا بنسألك على رواية بنتأكد منها.
0: إيه؟
7: ونحب دي منسل في الدين ونتناقش في الدين.
0: إيه؟
7: يا فضيلة الشيخ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة.
0: إيه؟
7: يعني بعد ما قال سمع الله ربنا ولك الحمد في واحد من الصحابة يصلي وراه قال ربنا ولك الحمد الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. فاسمحها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في أثناء الصلاة ما قدرش يرد عليه.
0: ايه.
7: لما تلقى السلام قال منه قال حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه فعيد الصحابي قال أنا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله. قال رأيت قال 37 ملاك ومن يسجل الأول حاملين الكتب انتحم والأقلام وفي قول يقولوا 40 ولا يعلم. نبي الإجابة يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إذا كان في اتصال آخر هذا السيد أبو إلياس قلنا معاملة الأموال. السيد إبراهيم والسيد وسام نفس الـ الـ نفس الـ السؤال قال درنا بطاقة الأغراض الشخصية ولما سمعنا أنها حرام خلينا الفلوس كيف نديره الآن. آخر فتوى لفضيلة المفتي أن هذه الإقدام عليها حرام ومن ربح فيها شيئا وأكيد هو بيربح من ربح فيها شيئا يجب عليه أن يتخلص منه. فالآن مرات تقول أني نبي دولارات نبي دولارات ما نبيش نبيعهم كيف نتخلص من الربح؟ سهل شوف الدولارات الآن قداش يسوى 9.30 جنيه وانت قداش مقدم المهم لو نبي نبيعهم بالبطاقة بنبيعهم ب9 مثلا واني شاريهم ب6 وكذا قداش يدير الفرق 3000. يا إما تبيع من الدولارات ما يساوي 3000 وتتخلص من 3000 يا إما تتخلص من 3000 من مالك باش المال كله الدولار كله يولي ربح. وإذا كان بعت فعليا يعني أنت حطيت 13000 وبعت ب17000 تخلص من 4000 حطيت 13000 وربحت 18000 تخلص من 5000 بعت قدمت 13000 وربحت 16000 تخلص من 3000 هكذا سواء من المال نفسه أو من مال غيره. إذا كان زي ما قلنا تبي الدولارات تبي تمشي تعالج ولا كذا دير حسبتك وتعرف قداش يربحوا فيها والربح كله تتخلص منه بإنفاقه في فقراء البلد أو في مصالح أهل البلد الاثنين عادي. يعني عيلة بتبني تعطيهم عيلة تبي هذا ما هو الزكاة تقدر تتوسع في الإنفاق شوية واحد ناقصة تلاجة ناقصة مكيف شخص يبي يصين سيارة أي شيء من هذه الأشياء تقدر تتخلص من مبلغ الربح فيه. عندنا اتصال أخت سالمة.
8: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: نت للكل
0: دي وقتها نت للكل عندنا متصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شيخ عبد المحسن كيف أخبارك؟
0: الحمد لله يا رب العالمين.
9: وصلى الله ما يحفظه قطيف عمرك شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب
9: شيخ
0: العالمين.
9: شيخ بالله عندي سؤال وعندي تنويه.
0: تفضل.
9: السؤال الأول عندي خالتي جداني توفي صغيرة وعايشة معنا.
0: باه.
9: فتزوجت من حوش نحن يعني تعتبر دي أختي كبيرة مش خالتي. باهي.
0: باه.
9: الجوز الشخص شيخ كثير حلف بالطلاق ديما علي اطلاق ديري هيك علي اطلاق ديري هيك اخر حاجه احلف له على موضوع العمل تمشي العمل قالها علي اطلاق تكلمي واحد في العمل تبدي طالق بالثلاثه تكلمي راجل عمل طالق بالثلاثه وهي مدرسه المشكله تولاها شهر واخذ اجازه معاش عرفه تمشي تقعد شنو تدير تبطل الخدمه وتو قاعده معانا في الحوش فقالت بنمشي ليه واللي بيصير يصير انا قلت معاش نبي نقعد معاه بدل هو قلت لها استني وصي بالك شويه نستفسر وبعدين نرد نشوفوا شنو ندير الناس اللي وراي الشيخ قبل
0: هي تقري في شنو هي اولاد ولا بنويه
9: هي مدرسه هي مدرسه شؤون اجتماعيه يجي مرات قضي مرات حتى زميلها مدرس يقول السلام عليكم صباح الخير مرات بيجيوا الامر بيسال على حاجه يوقف عليها وديها الأمور مرتفلة على حاجة ما شو يعني قداش صعب أن هي تكلمش راجل وهي يعني حتى لبسها اللبس الشرعي وإنسانة حافظة يمكن وقت لصورة نزاع في القرآن الله يبارك
0: يا ربي
9: يعني مش مستحق أنك أنت تحلفل على شيء زيادة وقت من مرة كلمناه وقاعد في الـ في الـ في الدوامة متاعها هي عليه علي إطلاق نديري مكرونة مش عارفين عليه إطلاق اليوم نديري
0: روح عندها
9: على أي شيء إطلاق
0: عندها صغار ولا ما عندهاش صغار
9: ما عندهاش صغار متجوز لها سنة ونص
0: سنة ونص كبيرة ولا صغيرة؟
9: لا صغيرة والله مريض
0: لا اسمع قولها تمشي قولها تمشي وتكلم أول واحد تلقاه في الطريق تقول له السلام عليكم بدون مصافحة وخلي تطلق بالثلاثة ما نقولك علاش نقولك علاش هذه مدامة صغيرة وكل حاجة يحلف بالطلاق أراه هو منكم متطلقة أصلا من قبل كان كل حاجة بالطلاق راه ممكن متطلقة فتاخذها من قصيرها توا تمشي عليها الطلاق بالثلاثة يمشي بالثلاثة بالك ربي مدام صغيرة يجعل لها نصيب تاني ومدام ما عندهاش صغار راه لأن الشكل هذا اللي بتقعد معاه حتمشي تمشي وتطلق بالثلاثة
9: والله يا شيخ تخيل مشيت قلت لها ابن من المدير انتحها قلت له بالله عليك راه عندها ظرف مريضة ما بدرش نحكي شيء هذا للمدير لأن المدير جاري
0: ما تحشم تتحشم واحد يدوي دوا زي هذا
9: والله يعني. يتحشم نقول له معقول احلف على بالطلاق على خاطر ما تكلميش فلان ولا قضي معقول على كل شيء حلف الطلاق مش فاهم
0: والله النصيحة تو الفتوى إذا كان ما مشت وما حلفتش وما كلمت حد قصدي وما حنتش أو كل الحلفات السابقة ما حنتتاش هذه تقدر
9: لا والله ما حنتتك ولا واحدة أنا سألتها يوم وقلت لي والله يقول علي ندير
0: ما مشكلتي يعني مش في هذا مرات تلقاه يلعب في الكارتة يقول عليها الطلاق إلا كذا
9: لا هذه على الطلاق حتى في الكارتة وفي الكورة
0: ما هو هذا ما هو هذا هو هذا توه والله أنا متأكد أو نحلف أني مدام ديما كاتر الحلف مدام كل يوم يحلف مرة بس مش مرتين حتلقاها متطلقة 10 مرات هذه
9: والله تعبها قسما بالله
0: تو اللي يقولها
9: تو يعني كلمناه يا شيخ مشان انا قلنا له عيب عليك
0: تو
9: مش شيء اطلاق راه مش سهل
0: تو شوف اللي يقولها فعلتي كذا انت طالق هذه ممكن تضبط روحها لمرأة لكن لما يبدا يحلف في حاجات البرة ما تندرش به طلق ولا لا
9: علي شيء علي اليمين وعلي اطلاق انا كيف علي شيء اخر حاجه قلت لك حلفنا على العمل
0: كان
9: تتكلم واحد انت طالق بالثلاثه كيف بدك جاي مثلا ولي امر بيستفسر شو بتقول
0: كان تبي
9: بكوش انا لك
0: كان تبي النصيحه كان تبي نصيحه تمشي معها انت وتكلم اي واحد وتروح بها طول الحوشك وتطالبوا بحقوقكم
9: ويعني شرعا يجوز هيك يجوز
0: ما وحني هو توحني علاش انا قلت لك هيك اول حاجه اول واحد يحلف باليمين قلت لك يحلف لمرته باليمين راه ولا هو المراه وهي الراجل انت ما تبيش
9: هي العصمه هي ايوه هي معاش تبيته
0: ايوه هي معاش تبيه تمشي تكلم المدير
9: تكلم اي حد
0: ايوه وتاخذ ورقتها وتمشي انا نقول لك هيك لان راه اكيد فوت الثلاثه وفي النهاية مدام ديما حتى ما جتش في الدالة بتجيف واحدة تانية وتروح بروحها ما دام هي صغيرة ربي يسخر لها خير من تروح بعيل وتكبر المشكلة.
9: فعلا صح
0: إن شاء الله خير
9: شيخ. ونبي بالله عليك تنويه.
0: ايه تفضل.
9: احنا في طاق بلدية حيلاند الشالات اللي عندنا محطات الوقود ليام تبث لبث مشكلة. انا وصاحب الشال جاي بنعبي دور بنقات قال لي لا ما تعبيه تعاك تريع عبي فوقات وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قلت له فيك انت مش في انا مانعين علينا تعبيه بانقات لا عبي سيارة بانقا لا لا تبيعوا فيها. في قلت للسيدين اللي بيعوا بالاربعين الف ليترة وخمسين الف ليترة المخارب اللي هربوا من الجنوب واللي مش عارف وين وزين ليلة روز بانقات والله بنولع بها مولد قعدت نحلف له. قال لي لا انا عبيته وطلعت وحسب فيها ربي هو يا شيخ. هل انا غلط ولا لا؟
0: والله
9: انت تنويه منك يا شيخ بالله عليك من اصحاب المحطات يديروا حتى بومب لجماعة البانقات بس.
0: والله إلا باية تسمع تعليق تسمع تعليق قال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني تورى بإذن الله نقول عليها تعليق هذه. لكن إشكالية إشكالية أن فعلا في ناس تبيع يا ما نعرف شو قالوا لي متصل. فعلا في ناس تبيع مداير برويطة غادي مداير برويطة غادي ويجي عبي ست سبع بانقات ويبدأ يبيع فيها هي بخمستاش يبيع فيها بجنيه ولا بنص ولا الله أعلم قداش وصلت لين تولينا زي النافتة بحداش جنيه وبسبع جنيه وبعشرة جنيه. فعلا في ناس تبيع وأخبرني اتقات يعني قال جايب البانقات متاع خمستاش يعبي زوز يقص يمشي حطهم في السيارة ويجيب زوز تانيات. ففي ناس للأسف تبجنس. صاحب المحطة يعني أرى أن من حقه أن يدير الموضوع هذا إذا زاد عن حده كثيرا. لو بنقولوا له لا والله أسمح لهم يعبوا سيكون الضرر أكثر من النفع. ولو قلنا له لا والله ما تسمح لهمش يعبوا بكر سيكون الضرر أقل من النفع. يعني لو سمحنا يعبوا الضرر أكثر من النفع ولو ما سمحناش يعني ممكن ينضروا خمسة ستة زيك أنت ولا عشرة ولا مية يبوا يعبوا شن اسمه ذا المولد متاعهم ولكن في المقابل حيستفيدوا مئات يبجنسوا في الشعب. فللأمانة ما تقدرش تقول هو حرام ولا هو غلط وما تقدرش تقول لا خلي ولا دير بومبا ولا ما ديرش بومبا. يعني الأمور متروكة لصاحب المحطة. احنا نفرح ان صاحب المحطة يبيع للناس ما يسكرهاش وبعدين يجي يقولك لا والله تمت وفي الليل يجيب جماعته ولا في ضربة ظلمهم زي ما يديروا بقية الليبيين. يعني ما دام غير يفتح ويبيع للناس في النهاية بكل شد الطابور بالسيارة وخذ من سيارتك وخلاص الله غالب. يعني عندك حلول تانية. ما يعني ما نقدرش نقول اللي يدير فيه حرام إنه مسكر ولا نقدر نقول واجب يفتح ولا واجب يسكر ولا واجب يفتح. هذه التعميم دائما مشكلة. لكن إذا لاحظ إن الناس تبجنس فيها بعد ذلك يجب عليه أن يقفل هذا الموضوع. لو جو قالوا له هل بالجماعة جايبين بانقات ويمشوا مرة واثنين وثلاثة يجب عليه وجوبا أن يسكر الموضوع هذا لأنه بعدين يكون شريكا في بيع سلعة هي مدعومة من الدولة. إذا كان لا مش بالطريقة هذه والناس فعلا يجوا بانقة واثنين لغرض المولد بعد ذلك إذا أراد أن يفتح فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. سيد جمال الرواية اللي سأل عنها هي موجودة رأيت كذا ملكا يبتدرونها يعني يبوا يسجلوها بكري باش يكون الملك فرحان إن سجل الكم الكبير من الحسنات لشخص من الناس. سيد جمال يعذرني يعني تكلمت على قصة المعاشات وعدم الزيادة وأن هذا ظلم. يعني في حلقة أمس بس لو يرجع إليها أكثر من ربع ساعة أو تلت ساعة تكلمت في الموضوع هذا وإن شاء الله ربي الكلمات هذه تجد أذانا صاغية، ولا حتى مش الكلمات، المهم غير يعدلوا، حتى مش منني عادي، المهم يعدلوا للناس هذه المظلومة اللي وضعها الله أعلم به، مع هروب الضي، مع البنزينة، مع قلة الفلوس، مع يعني إن شاء الله رب يكون في عون الشعب وخلاص. وكل من شق عليهم سيشق الله عليه، وكل من حاول ولو بكلمة واحدة أن ييسر عليهم حتى وإن لم يحصل التيسير سييسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: هذه الحلقة إعادة.
11: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

زادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ على بركة الله هذه الحلقة بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-0102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله بهذا السؤال. بارك الله فيكم. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، ما توجيهكم حول اتفاق 4+4؟ هل هو اتفاق مشروع وفيه خير للبلاد؟ وهل هو الخيار الأنسب لحل الأزمة في ليبيا؟ تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لابد من التنبيه إلى أن الأقلام والأفواه المأجورة التي تنسب إلى المفتي وإلى دار الإفتاء أنه يبارك هذا الاتفاق ويدعو إليه وأنه هو أفضل الموجود، هذا كله كذب وافتراء. جزى الله هذه الأقلام وهذه الأفواه جزاها الله ما تستحقه من الكذب على الناس وعلى المسلمين والافتراء على الله بغير حق. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أهل الكذب موصوفون بسلب الإيمان من أشنع الأوصاف ومن أقبح الذنوب ومن أعظمها ومن أكبرها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فعلى هؤلاء المجرمين المأجورين بأموال اليهود والصهاينة وأتباعهم في الإمارات وحفتر ومن معه، هذه كلهم الذين يتكلمون الآن ويسوقون لهذه الجريمة هم مدفوعو الأجر مسبقا، على الناس أن يحذروهم ولا يسمعوا إليهم، لأن من كذب وصارت سجيته الكذب وخلقه الكذب لابد على الناس أن يتجنبوه، لا يصدقوه لا في هذا ولا في غيره، لأنه كتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصدق قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ويدمن عليه ويأخذ عليه الأجر افتراء على الله حتى يكتب عند الله كذابا. هذا للبيان والتوضيح حتى لا يلبس على الناس أمرهم. أما فيما يتعلق بهذا الاتفاق المشؤوم النكد، فمن حيث القانون المستند القانوني لا أحتاج إلى أن أتكلم فيه بأنه لا مستند له، لأن الذين قاموا به أربعة: اثنان من مجلس الدولة، هؤلاء المجلس نفسه حجب عنهم العضوية فهم لا يمثلون أحد، هؤلاء فرضوا أنفسهم، والبعثة الأممية كعادتهم هي إنما تقع على شواذ الناس وتختطفهم وتفرضهم على أهل ليبيا وتدعي أنهم يمثلون الليبيين. هذا حول العضوين من مجلس الدولة، والعضوان من مجلس البرلمان حتى لو أنه هو برلمان حقيقة وهو زور وكذب ومنتهي الصلاحية وكل الموبقات يفعلها منذ أكثر من 12 عاما، حتى ولو كان هو صالحا وبرلمانا منتخبا حقيقة فهم لم يخولوا رسميا منه. من بقي هم من يمثلون الحكومة ومن يمثلون حفتر وأولاده. هؤلاء فوضوا أنفسهم وأعطوا لأنفسهم تمديدا لحكم ليبيا لمدة عامين مقابل أن وعدوهم بإجراء انتخابات. شوف إلى أي حد يصل الاستهزاء بمشاعر الناس وبمقدراتها وبمستقبلها. أعطوا من أنفسهم لأنفسهم، من لا يملك لمن لا يستحق، أن يمددوا لأنفسهم حكما انتقاليا لمدة عامين مقابل ماذا؟ مقابل وعد أن يجوا لهم الانتخابات. إذا كان هو حفتر يعني يريد أن يجري انتخابات، يا حكومة ويا من تمثلون الحكومة، لماذا هو انقلب على المؤتمر الوطني العام؟ المؤتمر الوطني العام هو المنتخب وتعرفون ذلك. لا أظن أنكم تصدقون أنفسكم يا من تمثلون الحكومة في هذه المأساة التي تدعون أنها يعني أنكم حققتم بها للليبيين شيئا كبيرا وتهنئونهم بها وتسرحون وتمرحون. إذا كان حفتر هو يعني يجري انتخابات وتصدقون أنفسكم، أنا متأكد أنكم لا تصدقون أنفسكم، وإنما هي أطماع، وإنما هو جري وراء أطماع وجري وراء مكاسب. وأحذركم أنكم ستكونون أول وقود هذا الاتفاق، لأن حفتر لن تكونوا أنتم أوفى له من إبراهيم الدرسي ولا من البرغتي، ما ملك بنغازي إلا بدبابات البرغتي وأخضعها إلا به، ولن تكونوا أوفى له من الورفلي، ولن تكونوا أوفى له من قعيم. يقول له جيب لي تبيه وأنا قتله، هل اللي ما تقدرش تقتله وأنا قتله. هذه جرائمه التي لا يستطيع العاد أن يعدها. تجلسون معه وتثقون فيه وتظنون أنكم حققتم شيئا. إني أخشى عليكم أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق، يا من وقعتم عليه أخشى أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق. عليكم أن تتقوا الله وتخافوه وترجعوا عن هذه الكبيرة، بئس ما صنعتم. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول تبارك وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء لا يحل لكم الجلوس معهم ولا التوافق معهم ولا مشاركتهم، لأن عملهم عمل إجرامي، هم نشأوا في الإجرام وموغلون في الدماء وموغلون في انتهاك الحرمات والأموال والأعراض. تهنئون الشعب الليبي بماذا؟ بالله عليكم يا من تمثلون الحكومة، بماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونه بسرقة إلى حد الآن حسب التصريح الرسمي 69 مليار سرقها هذا المجرم، ولا تهنئونهم بانقطاع الكهرباء والناس في الظلام، ولا بفقد الماء حتى الماء أصبح ضرورية الحياة غير موجود لا في المنطقة الغربية ولا في المنطقة الشرقية؟ تهنئون بالسرقات وباللصوص، أكثر من نصف ميزانية النفط الذي أنعم الله بعليبيا هو في يد اللصوص في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية. شركة أركنو تعرفون ماذا تصنعه، وصدام حفتر تعرفون ماذا يفعل بالحقول، عند حصة حقول يسميها هامشية، آبار هامشية تدر عليه في اليوم 50,000 دولار، يشترون بها ذمم الناس وذمم الدول. الدول كلها كبيرها وصغيرها ما اللي هي تبحث عن المال كلها تشترى بالمال. والدول الأخرى لتبارك لكم هذا الاتفاق، الدول الأوروبية والسفراء وعلى رأسهم أمريكا والبعثة الأممية اللعينة، هؤلاء كلهم يسعون إلى أن تسير ليبيا وتستمر دولة فاشلة هكذا. لما يستولى عليها العسكر ويستولى عليها رجل دموي ورجل عميل حفتر وأصغار ولاده، هؤلاء كلهم عملاء للمخابرات الأمريكية، تربوا هناك وجنسيتهم أمريكية وماضيهم كله دموي، ما فيه يعني من يوم عام 2014 إلى يومنا هذا وهو يقتل، وآخر ضحاياه العشر الذين قتلهم في السجون. ألم تسمعوا بهم؟ بماذا قتلهم؟ قتلهم باسم الإرهاب، سيقتلكم أنتم أيضا باسم الإرهاب. حفتر لا يقبل شريكا، لابد أن تعلموا هذا ولابد أن تتحققوه، وأنا أجزم أنكم تعلموه، ولكن مضيكم في هذه الصفقة هو مشؤوم عليكم وعلى أهل ليبيا، فعليكم أن تتوبوا وترجعوا إلى الله وتتقوه وتخافوه. ليس لكم فيه سند لا من حيث القانون ولا من حيث الشرع. ورئيس الحكومة وإن كان لم يوقع، واللي يوقع نيابة عنه هم الذين يطبعون له من حاشيته طمعا ولا مستفيدين ولا لأي غرض من الأغراض، وكانوا يقولون لا في الماضي، كل ما كنا نحدروا فيهم في الماضي كانوا يقولون احنا هم مجرد تكتيك، مجرد تكتيك فقط. الآن صاروا دعاة لهذا الاتفاق، صار حتى الأجسام التي لم توافقهم يدعونها إلى أن تحضر وتوقع، صار تنفيذ الآن، صار عمل، ما عادش تكتيك. الكلام الأول اللي كان يقولون فيه ويسكتوا فينا ويسكنوا في الأمور وهم يعني ماضيين في الصفقة، هي في الحقيقة هي صفقة الأمريكان، هي صفقة بولس نفسها، لكن أعطوها غطاء أمم متحدة وبعث أمم متحدة، وبعث الأمم المتحدة كل لا يعنيها شيء، تأخذ الإنسان، تأخذ الناس وتعملهم قفازات وتستعملهم وتستخدمهم وتكبر فيهم وين يفشل الموضوع. وهذا ليس أول مشروع ولا ثاني ولا عاشر من البعثة الأممية، لما يفشل ترميهم ولا تلتفت إليهم. أين الحوار المهيكل؟ مش كانت تطبل بيه والليل ونهار وسمع الناس وبصرهم وتتكلم وكذا وإنجاز وقدماتها للمجلس الأمن، أين الآن؟ خلاص أعرض عنهم، يعني فضحتهم وخيبت، يعني كانوا يظنون أنهم ربما يوصلوا من خلالها إلى ما يريدون، إلى وضع انتقالي آخر، ولا يكون لهم قدم في الحكم الآتي ولا رأي ولا نهي ولا أمر. خلاص انتهى كل شيء. الآن هي يعني محتفلة بأربعة زائد أربعة وبهؤلاء الذين حول الحكومة يطبوا لها ويعني يسوقون هذا الملتقى ويظنون ويقولون إن بشرى للليبيين وأنهم يهنئون الليبيين بهذا، والأمم المتحدة والدول الأوروبية وأمريكا هذا هو الذي تبحث عنه، تبحث عن أن يستولي على ليبيا عسكري مستبد قاهر يذل الناس لا يبالي بهم. يا أنتم تسعون في حتفكم، ورئيس الحكومة يعني لا ينجيه أنه لم يوقع، هو المسؤول الأول وعليه أن يخاف الله عندما يعني يرقد في قبره. والله لن ينفعه أحد، لن تنفعه الحاشية ولا تنفعه البعثة الأممية ولا أمريكا ولا الدول الإقليمية ولا دول الجوار، لا أحد ينفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، يوم يفر المرء من أخيه
2: وأمه وأبيه
3: وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه
2: وأمه وأبيه وصاحبته وأمه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
3: وأبيه وصاحبته وأخيه لكل شان منهم
2: لكل امرئ منهم
3: شان يغنيه
2: يومئذ شان يغنيه.
3: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما في أحد ينفعك ولا يدفع عنك ولا يقدم لك أي شيء من حين أن تضجع في قبرك وأنت المسؤول الأول والأخير، أنت رئيس الحكومة. فبماذا تبشرون وبماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونهم بهذه الأزمات الخانقة، أكثر من مليار ومئة مليون كل شهر يدفع ثمن للوقود للبنزين والنافتة، والمحطات فارغة، الطوابير على المحطات مد البصر، كيلو اثنين كيلو غير مبالغة. بماذا تهنئونهم؟ بهذا الفساد المستشري، الأموال بالمليارات تدفع لقطاع الصحة والقطاع منهار انهيارا كاملا، لا تجد خدمات، لا تجد جهاز شغال في مستشفى، الأجهزة عاطلة، وما يشترى من الأدوية ينهب، ثمنه ينهب. الأمراض الخطيرة، الكلى والسكري والأورام، كم دفع المصرف المركزي فيها وحول من المليارات لتوفير الأدوية. لا شيء على الإطلاق، السوق لا يوجد فيه شيء. حتى في القطاع الخاص الآن تبحث عن الإنسولين اللي كان مبذول وموجود في كل مكان وهو أرخص الأشياء، الآن حتى في هذه الصيدليات الخاصة لا تجده. يعني سرقات ما تقدرش تجعل لها حد. هذا هو الذي تهنئونهم به، تهنئونهم بما يعانونه في حياتهم. حتى الخبز أصبح في مشقة، شراء العائلة، صاحب العائلة الصغار يبي الآن 10 دينارات بشري خبزة. تهنئونهم بسرقة المرتبات، وهذا التمييز الموضوع بين الناس، كأن الشعب الليبي فيه نبلاء وأتباع، كأن فيه أسياد وخدم. موظف في جهة زي الرقابة العامة ولا مع حفتر ياخذ، ولا سواق ولا ياخذ 8000، وسواق زيه يخدم في أي مصلحة أخرى راقد ريح ياخذ 1500. ما هذا الضلال؟ وما هذا الظلم؟ وما هذا القهر؟ ومع ذلك غير مكتفين بهذا، غير مكتفين بالقهر الذي يعاني منه الناس الآن. تريدون أن تدخلوا حفتر إلى طرابلس، ما عجز عنه بالسلاح، وشن عليكم حربا عام 2019 وقتل وشرد عشرات الآلاف وفخخ المنازل وارتكب الجرائم والمقابر الجماعية في ترهونة وفي غيرها. لما فشل وهرب الآن تريدون أن تقدموا له ما فشل عنه مجانا طواعية. وإذاك هو منذ أن أعلنتم عن هذا ما سميتموه اتفاق، هو أول من رحب به، أول من رحب بهذا الاتفاق حفتر. هذا يكفيك هذا دلالة على ما وراء هذا الاتفاق. فرح به ورحب به وعمل اجتماع مع المجرمين اللي حواليه ومناهم بأنه سيمضي فيه، وما لم يستطعه بقوة السلاح ورده الأبطال عنه وقهروه وأذلوه، تقدمونه الآن يا من تدير المشهد في حكومة الوحدة في طرابلس لتمكنوه من رقابكم ورقاب أولادكم وأحفادكم والشعب الليبي الذي ائتمنكم. اتقوا الله في الأمانة، فإنكم والله مسؤولون عنها. هذا مغل في الدماء، مغل في انتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض. لا يجوز لكم محالة. الفقهاء والعلماء قالوا الظالم المجرم المتعدي الذي لا يراعي حدود الله ولا حقوق الناس، قالوا لا يجوز لك شرعا أن تشاركه في دكان، يصلح لك الدين تويه دكان، لأنه سيوكلك الحرام ويوكلك الغش والربا والفساد. أنتم تريدوا أن تشاركوه في مصير شعب بأكمله، كيف ترضون هذا لأنفسكم؟ لا أرضى لكم بهذا. والله ستكون أنتم أول ضحايا هذا الاتفاق الذي تسعون إليه، وذلك عليكم أن ترجعوا إلى رشدكم وتتقوا الله. وعلى شعب الليبي أن يقف بقوة في المنطقة الغربية وفي الشرقية في وجه حفتر ودخوله إلى طرابلس. لا تمكنوه بأي صورة، كما قاومتموه وجاهدتموه، ومن قتل في قتاله فهو شهيد. الإمام مالك رحمه الله سئل عن قتال البغاة والمجرمين والظلمة الذين يخرجون على الناس ويريدون أن ينتهكوا الحرمات في القبائل وفي البدو وفي كذا، قال جهادهم هو أحب إلي من قتال النصارى واليهود. فالذي هو متمرس في الإجرام وفي الظلم ولا يعرف إلا الاستبداد والقهر، وهو عميل لجهة معروف يهودية صهيونية أمريكية، تعرفون هذا، كل من يسوق لهذا الاتفاق يعرف هذا. فما تفعلونه هو جريمة في حق الوطن وفي حق البلد، وعلى الناس جميعا أن يقاوموه. وهذا الوعيد والتحذير الذي قال الله تعالى فيه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والوعيد في والنهي في قوله: فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين، هذا يعم كل من يسوق لهذا الاتفاق، سواء كان في الصفحات ولا في القنوات الإخبارية. حتى في القنوات الإخبارية هناك قنوات معنا هي تسوق، يعني تتظاهر بأنها تجيب في الرأي والرأي الآخر، لكن فحوى الكلام كله تسويق لهذه الصفقة، وتدعي أن الشعب يعني تأتي بالرأي الذي يقول الشعب الليبي مل من هذا الانقسام، وهذا نجرب الوحدة ونجرب الانتخابات. أي انتخابات تتكلمون عنها؟ هل هناك شخص يعني يغامر بأن يعطي الحق لهذا المجرم بأن يدخل ليبيا بانتخابات ولا بتسويف ووعد بانتخابات ويمكنه من حكم ليبيا؟ هو في هذين العامين قبل أن يأتي وقت الانتخابات ليبيا ستدخل في الإفلاس، ستكون مفلسة. هو لم يملك ليبيا بأكملها، وانظروا ماذا هو يسرق وأولاده من الميزانيات، 70 مليار، 100 مليار إلى آخره، الكلام كله بالمليارات، وأبار النفط والشركات أركن وما إلى ذلك، ويتقاسمونه مع إبراهيم الدبيب وما غيره. فما بالكم إذا مكنتموه وصار ملكا على ليبيا كلها، لا يبقي ولا يذر، ستفلس ليبيا وتبقى هي تحت صندوق النقد الدولي، ونفطها كلها لن تروا منه شيئا ولن تروا منه خيرا. مقاومته واجبة وقتاله واجب، لا تمكنوه من طرابلس، ومن مات في قتاله يموت شهيدا بإذن الله. أخلصوا الأمر وشدوا على أيدي بعضكم بعضا، ولا تمكنوا هؤلاء المجرمين من رقابكم ومن رقاب بلدكم وأولادكم ونسائكم. لم يحترم حرمة، لا نساء ولا رجال. ماذا فعل بالبرغتي وبأهله وبنسائه، وماذا فعل بترقيه، وماذا فعل يعني لا تستطيع أن تعد، ماذا فعل بقنفودة، ماذا فعل في ترهونة، ماذا كل هذا نسيتموه، وتريدون أن تمكنوه من رقابكم بمجانا هكذا. فكل من يعين على هذا، ليسوا فقط الذين وقعوا ورئيس الحكومة، بل كل من يسوق له، وكل من يدعو له، وكل من يتكلم في القنوات التي أصبحت الآن يعني كأنها أصبحت تخدم في حفتر أكثر من ما تخدم في قضيتها، باسم يعني هذا الضغط أو تحت الضغط الدولي والدول الإقليمية والدولة الفلانية والدولة الفلانية وأمريكا، كأن أمريكا وأوروبا صارت قدرا مقدورا، كأن هي الإله الذي يتحكم في الكون. اتقوا الله في أنفسكم، الأمر بيد الله، وأنتم مطالبون بالوقوف في وجه الفساد مهما كانت الجهة التي تدعمه، مهما كانت قوتها، أنتم مطالبون بأن تقاتلوا في سبيل الله وتدفعوا عن أنفسكم وعن حرماتكم الظلم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه ونفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلا تفرطوا في بلادكم، ولا بد أن تقاوم هذا المشروع ولا تستسلموا له، لأنه مشروع أمريكي من عميل أمريكي.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم بأخذ بعض الاتصالات. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل. نعم اسمعني من الهاتف يا أخ عبد الله، اسمعني من الهاتف بارك الله فيك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف. طيب في اتصال آخر. نعم إذا كان في اتصال آخر ممكن. نعم طيب. نعم شيخنا لعلك عرجت على قضية الدعم الأمريكي، لكن البعض يقول من باب الواقعية أن هذا أمر واقع، والاتفاق رحبت به الدول الأوروبية وأمريكا، وهذه فرصة لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بدعم أمريكا.
3: الخروج من الأزمة هو بالقتال وبالجهاد، جهاد المفسدين والمجرمين والكفرة وعملائهم. الخروج لا يكون بالاستسلام للظالمين، لأنكم إذا أنتم الآن في ضيق من العيش فقط وانقطاع من الكهرباء وقاعدين تعيشوا وعندكم شيء من الحرية وتتكلموا وتاخذوا وتعطوا، إذا استولى عليكم حفتر سيكون مصيركم مصير من تكلمنا عنهم في بنغازي، مصير قنفودة ومصير المقابر الجماعية ومصير هاللي ما عندهش حد يقتله يجيبهن نقتلوه. هم يقولون هذا صراحة، هم لا يتوارون فيه ولا يعني يلبسون ولا يدعون غير هذا. هم الرجل خرج من عام 2014 هو لا يريد انتخابات، تتكلمون عن انتخابات، هذه سذاجة وهذه غفلة. هل يتكلم عن انتخابات ويطمع في الانتخابات من حفتر؟ هذا لا أعرف ماذا يعني بعقله. هو رجل وجد مؤتمر وطني منتخب كأحسن انتخابات بغض النظر عن ما يعني ضمه هذا المؤتمر، لكن هو منتخب في النهاية انقلب عليه، فهل يريد يعني أن يمضي إلى انتخابات؟ إذا أنتم فعلا يا من تسوقون لهذا ومن وقعتم على هذا الاتفاق ويا حكومة الوحدة الوطنية، إذا أنتم تريدون فعلا أن تنقذوا ليبيا مما هي فيه وتهنئونها بأمر فيه صلاح وفيه خير، احسموا أمركم، اعملوا استفتاء على الدستور، لأنه لا يمكن عقلا ولا قانونا ولا منطقا أنك أنت تعمل انتخابات ولا تمني بانتخابات وأنت ما عندكش دستور. الدستور هو موجود ولجنة منتخبة صاغته وهو في الأدراج من 8 ولا 10 سنوات. هذه أول خطوة، كانكم صادقين فعلا وتريدون انتخابات مش مجرد شعارات. هو الآن للأسف كل لأن شعار الانتخابات هذا الناس كلها تحبه، فكل من يجي أول ما يأتي بعثة أممية ولا حكومة ولا أي شخص أول شعار يتاجر به هو يقول بندير انتخابات. حتى هؤلاء مشوا الاتفاق بأنهم يسترضون به الناس بأنهم بعد عامين بيديروا انتخابات. أنت قبل الانتخابات عندك دستور جاهز، مسود دستور جاهزة، لماذا إذا كنت حقا تريد أن تخرج الشعب الليبي من الأزمة ما تعملش استفتاء على الدستور؟ تقدر تعمل استفتاء بأي صورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلكترونية، وعندما يكون هناك دستور هو الذي ينظم حياة الناس، ينظم الرئاسي وينظم الحكومة. وشنو هو الحكومة؟ هل هو رئاسي ولا كيف برلماني ولا كيف ما يكون ولا الحكومة وش اختصاصاتها وما لها وما عليها؟ عندما يكون هناك عندك دستور بعد ذلك تمضي إلى الخطوة الأخرى، خطوة الانتخابات. أما هذا الذي يجي كله أوهام، كله أوهام لا حقيقة لها ولا تخرج الشعب الليبي مما هو فيه، بل هو متوعد بأزمات لا قبل له بها ولا طاقة له عليها. والتهديد بأمريكا وبغيرها، أمريكا سواء يعني قبلتم لم تقبلوا، أمريكا ما تستطيع أن تفعله من الإفساد في ليبيا ستفعله، لأن يسرها ويسر البلاد الغربية كلها أن تبقى ليبيا دولة فاشلة تمتص خيراتها وتكون سدا منيعا لا يصل منه الناس إلى تحرير فلسطين. هذا هدف أصلي للأمريكان والصهاينة، مشروع حفتر هذا الهدف الأصلي منه، أن تبقى ليبيا دولة فاشلة. أمريكا يعني على جميع الأحوال سواء عصيتم أم أطعت.

0: هم يورطونكم ويوهمونكم بالتهديد ويخوفونكم وضعاف النفوس ينهارون، ثم بعد ذلك يلبسونكم الأزمات. أنتم اللي فعلتموها، أنتم بدل هذا قاوموا المحتل، قاوموا عملاء المحتل. من مات مات شهيدا، ومن عاش عاش كريما.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. معي الأخ بسام، تفضل يا أخ بسام. نعم بسام، من أين يا بسام؟ طيب الأخ محمد من زليطن. نعم يا أخ محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا شيخ عبد الله، وأهلا وسهلا بالشيخ صالح برياني، أطول الله في عمره إن شاء الله. أنا استفساري يا شيخ بعد إذنك، نبغى نسأله فضيلة الشيخ المفتي، يعني بعد تو آخر تصرف من الحكومة، كيف يتم المفروض التعامل معها؟ يعني بعد يعني وصل لإجراء هدى أو التصرف هدى، يعتبر طبعا زي ما تفضل به الشيخ صالح، يعتبر بحكم يعني وضع اليد في اليد مع المجرم كأنه مجرم يعني. فكيف يتم التعامل مستقبلا؟ يعني يصبح الحكومه لا ثقه فيها بصراحه يعني. طيب. في التصرفات، هل يتم السكوت عنا هذا؟ لان احنا لاحظنا ان السكوت كل مره نسكت عليه شيء عليه شيء، بدايه يا شيخ عبد الله او من كلام الشيخ طارق حتى هو، من بدايه من حكم المحكمه لما فكتنا على اطلال مجلس النواب في شهر نوفمبر 2014 هنا، بعدين جت جاله التذكارات، وبعدها نفس الشيء صار الحرب على طرابلس في 2019، جت بعد حكومة جنيف، حكومة جنيف فانا
1: يا أخ محمد، يا أخ محمد.
2: نعم.
1: الشيخ المفتي طيلة هذه الفترة وهذه السنوات كان يتكلم ويتحدث ويوضح، ولم يسكت عن مثل هذه الانحرافات حتى وصلنا إلى هذه المحطة. لعل الشيخ يعلق في ما يتعلق في المستقبل. الأخ بسام، من منين من السام؟ ترى هنا. نعم تفضل أخ بسام.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
3: الله وحي الله الشيخ، الله أن يبارك فيهم ويطول في عمره.
1: نعم.
3: البرنامج قرب على الانتهاء، في أقل من دقيقة إن شاء الله. سبحان الله، المظاهرات اللي الدعم اللي طعن عليه فلسطين من 2023 إلى 26، يجوا وقفات كل جمعة في ميدان الشهداء وكذا. فسبحان الله المداخلة واللي شاطين الصفوف يستهزوا بينا، يقولوا شو جابهم بغزة وكيف وكذا. سبحان الله، ولما يعني شفنا انهم طالعين مظاهرات في شخص يعني سبحان الله كافر ومات على الكفر والعياذ بالله، وشخص ميت يعني سبحان الله.
1: نعم.
3: فسبحان الله ترى الانسان اللي واقف مع الحقيقه هو اللي محارب يعني الحياه هذه نكتت، وسبحان الله والله هذا اللي حارب الدم يقولوا تمام.
1: نعم.
3: فسلم من الشيخ بالله يبارك الله
1: فيك. بارك الله فيك. الاخ من معي؟ نعم الاخ صالح من صرمان، تفضل. نعم صالح، معي صالح.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا أخي.
4: سر الشيخ والعلامة الشيخ الصادق الغرياني.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
4: يا شيخ الصادق بالله يسمعني، أنا من قاعد وعندي 8 صغار، هل يكفي هل يكفي ثمن هل يكفي 900 يا شيخ الصادق؟ سألتك بالله يا شيخ الصادق كل يوم الدنيا ترفع، بالله ما تفكرش علي يا شيخ، أرحمة ولدي.
1: ما نسكرش عليك، لكن انت اعطيني بس
4: يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق سألتك بالله سألتك بالله سألتك بالله، لنا اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة الجديد في القاعدين والتضامن، سألتك بالله سألتك بالله.
1: بارك الله فيك يا اخ صالح. الشيخ المفتي
4: سألتك بالله دير اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة الاستاذ عبد الحميد الزبيب، انا صاحب ثمانية صغار وقدمت في الدولة 34 سنة وناخذ 900، سألتك بالله يا شيخ الصادق. طيب. سألتك بالله
1: بارك الله فيك.
4: طيب
1: وصل صوتك يا أخ صالح، بارك الله فيك، نسأل الله أن يفرج على كل مكروب، ووصل صوتك. نعم من عبد الرحمن؟ الأخ عبد الرحمن من طرابلس، تفضل يا أخ عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن اسمعني من الهاتف.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: مفتي يا شيخ،
1: تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نعم
5: يا شيخ، يا شيخ
1: تفضل.
5: فتحوا المصارف وفتحوا فيها الربا، والربا مسكرينه 10 سنين، ليه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله.

0: وغداف المطار بخفيف شوية. حكومة مش مفتح حرب مع الله ورسوله في تهونة بالمطار وتوى بيديروا حرب تانية تغير سكر المصارف وسكر المشاكل هذه اللي قاعدة تتعامل بالربا ليومنا هذا.
1: طيب شكرا لاتصالك. نعم في اتصال آخر. نعم من معي؟ من معي في اتصال؟ نعم محمد. الأخ محمد منين؟ طرابلس.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ نتكلم على الموضوع قطعين خارج حلقهم.
1: نعم نسمع فيك تفضل.
2: على أساس قطع الأشجار بالنسبة لقطع الأشجار.
1: قطع الأشجار نعم.
2: وبيع البيض.
1: قطع الأشجار منين يعني؟
2: قطع الأشجار مع الغابات و
1: طيب قطع الأشجار في الأراضي العامة.
2: قصدي تحريم فتوى قطع الأشجار وبيع البيض
1: فتوى. تبي تسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة؟
2: لا ما فيش مثلا نبي في فتوى تحريم ولا ما فيش تحول.
1: طيب ماشي حاضر. طيب. قطع. نعم أخ عاصم من زوارة. تفضل أخ عاصم.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: بيتكلم مع الشيخ.
1: تفضل بارك الله فيك.
3: جميل.
1: وياك زين. نعم في اتصال آخر. طيب شيخنا بارك الله فيك. ربما الأخ صالح من سرمان أو الأخ محمد من زليطن يقول أن نحن سكتنا في كل المحطات يعني من اتفاق الصخيرات من حكم المحكمة ومن اتفاق الصخيرات إلى اتفاق جنيف إلى هذا الاتفاق 4+4. فكيف نتعامل مع الحكومة في هذه الحالة؟
4: من قال لكم اسكتوا؟ لم نقل لكم اسكتوا، قلنا لكم اخرجوا الى الميادين وقاوموا الظلم، لكن لا حياة لمن تنادي. حتى الان اصبح يعني القهر والذل يهددكم، وكل واحد امام بيته. بالاتفاق هذا كل واحد معاش يعني يأمن على نفسي ولا على اهلي ولا على اولادي ولا على قوتي. لابد أن تقاوموا هذا بكل ما تملكون ولا تسمحوا به. والخروج في الميادين بالآلاف هذا له تأثير يجعل الحكومة تخضع لمطالبكم ويجعلها تخاف حتى من ما تسميه المجتمع الدولي، يحسبون له حسابا. لكن الناس في بيوتها ساكتة وتبي حد يتكلم عليها محامي وتأتيها الأمور هكذا سهلة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما يمكنش لأمة أن تقوم لها قائمة ولا أن تنتصر على أعدائها ولا أن تحرر بلادها ولا أن تملك قرارها ولا ثرواتها، لا يمكنها إلا إذا عروا عن أجنادهم وعن سواعدهم وتحملوا المشاق. لو تحملتم المشاق أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وخرجتم إلى الميادين بالألاف زي ما خرجت النقابات المعلمين زمان عندما كانت تطالب بالمرتبات، لماذا المرتبات تخرجون لها بعشرات الألاف؟ وخاطب نقابات المعلمين مثال والنقابات الأخرى مثلها. لو أنتم خرجتم بالآلاف زي ما خرجتم لمرتباتكم لزيادة مرتباتكم لوضعت الأمور في نصابها، ولما تجروا عليكم وعملوا اتفاق مع حفتر ليحتل بلادكم.
1: نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة وبيعها.
4: إذا كان في حماية قوانين تحمي هذه الأشجار لأن يعني وجودها ضروري ومتنفس للناس ولتلطيف الجو ولمصالح عامة الناس، فيجب على الناس احترامها ولا يجوز التعدي عليها، والمتعدي عليها ظالم. القذافي في أيامه كانت المنطقة من المنطقة الساحلية من الفرناج إلى أن تصل مصراتة كلها مكسوة بالأشجار، يا سرول يا سدر يا كلها خضرة. لما أوهموه قولوا هذه يمكن الناس اللي يسميهم كلاب ضالة ويسميهم كذا في أيامه، يعني يمكن يختبئون في هذه الغابات ويسببون لك مشاكل، حتى غابات الجبل الأخضر كلها جردها، كلها دمها وقطعها وقطع أشجارها من الفساد في الأرض، هذا من الفساد في الأرض. فلا يجوز للناس أن يعينوا على هذا الفساد ولا أن يفعلوه، لأنه ظلم واعتداء على ما ينفع الناس من أجل يعني طمع رخيص في أن يعمل بياض ولا يعمل زي ما قال أي مشروع آخر. فلا يحل هذا الأمر ولا يجوز فيما هو محمي ولا يجوز الاعتداء عليه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ فتحي من غريان يسأل عن هل يجوز للمشرف على المسجد الأهلي فرض أجرة بقيمة 150 دينار على كل من يعقد قران في مسجده مقابل التنظيف؟ يقول
4: وإذا كان فعلا يعني هو يعني يكلف الوقف عقد القران في المسجد يكلف الوقف مالا، فمن حقه أن يأخذه، لأن مال الوقف يعني لا يصرف إلا في مصارفه. فلما هم كلفوا الوقف أجرة غير هي واجبة عليه، عليهم أن يعوضوه. إذا كان الأمر هذا حقيقة عليه أن يأخذ من الأجرة بقدر ما يرفع الضرر اللي حصل بعقد القران. وإذا كان ما فيش ضرر فالأصل أن المساجد يعني تفتح لمثل هذا الأمر، خير من الناس يمشوا للملاهي، أماكن اللهو وأماكن الصلاة والغناء والموسيقى إلى آخره. فإذا كان فيه صرف حقيقي للوقف فلا بأس أن يأخذه من أصحاب هذه المناسبات.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ صالح من سرمان هو يطلب طلب الحقيقة، يقول أنه متقاعد وعنده أطفال 5-8 أطفال، و يعني مرتبه حوالي تقريبا 800-900 دينار. فهو الحقيقة سأل بالله أكثر من مرة يريد أن تطلب اجتماع لهم مع رئيس الحكومة، هكذا طلب، لعلكم سمعتموه شيخنا.
4: والله سأل بالله مرارا وتكرارا، والله لا أملك هذا، لو كنت أملكه لفعلته. رئيس الحكومة لا يجيبنا من شهور طويلة، لا يجيبنا وليس بيننا وبينه تواصل. فنريد أن نسمع صوت هذا المتظلم المستغيث، نسمعه لمن وقعوا هذا الاتفاق ليبشروا في الشعب الليبي ويهنوا فيه. هذا هو الشعب الليبي اللي أنت تبشره، صاحب عائلة يأخذ في 800 ولا 900 دينار، وهناك نظير ليه وأقل منه مستوى يخدم في مصلحة من المصالح. هذا الفساد وهذا الظلم وهذا النهب. كأن الشعب الليبي يعني أصبح طبقية بغيضة، نبلاء يتبعوا الإمبراطور وناس عبيد يتبعونهم، يرضون باللقمة وبالكسرة وبأي شيء يعطى لهم 800 دينار و 900 دينار وعنده 8 ولا 10 أطفال. أي ظلم من هذا؟ عليكم أن تسمعوا هذا الصوت لمن وقعوا الاتفاق حتى يعتبروا ويفكروا فيما فعلوا.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مع الأخ علي من برغنم، تفضل يا أخ علي. نعم اسمعني من الهاتف يا علي، بارك الله فيك. لو تسمعني من الهاتف.
5: ايوه
1: نعم اسمعني. تفضل يا خالي.
5: الو
1: نعم تفضل.
5: ايوه نسمع فيك. انا
1: تفضل انت على الهواء. تفضل
5: نسمع فيك
1: اخي الكريم، انت على الهواء تفضل.
5: ايوه
1: اعطيني سؤالك.
5: نسمع فيك.
1: شكرا على اتصالك بارك الله فيك. لو في اتصال اخر. نعم شيخنا، لعل نختم بهذا السؤال من عبد الرحمن من طرابلس. هو الحقيقة يتحدث عن أن كل ما يحدث الآن هو من خراب ودمار، أزمات، يقول هو من باب فتح بسبب رد الربا إلى المصارف واستدل بالآية فأذنوا بحرب من الله.
4: صحيح، هذا كلام تكلمنا فيه في الماضي، ونؤكد عليه أيضا. الضنك اللي يعيشوه الناس الآن، وحتى المسؤولون منهم كثير منهم يعيش في الضنك وفي الشدة، سببه هو الاعتداء على حقوق الله وحرمات الله وأكل الربا. المعاملات المصرفية إما أكل، للأسف كثير منها فيه إما أكل مال بالباطل وإلا ربا. المصارفة التي تجري الآن بالألفين دولار هي ربوية محرمة لا تحل، والناس يظنون أنها تحل الأزمات وتسكنها، لكن مع التجربة ومع مضي الأمر ما زادتهم إلا شدة، وما زادت ارتفاع السوق والدولار إلا ما زادت السوق إلا ارتفاع، وما زادت الأسعار إلا غلاء، لأنها حرب لله ورسوله. والله تبارك وتعالى يقول عمن أعرض عن ذكره وعصى أمره، يقول فإن له معيشة ضنكا، يعني الشدة ستلازمه والضنك سيلازمه. فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله ويتقوه في المصارف وفي غير المصارف. الفساد هو في مش في الربا فقط، الفساد هو في سرقة أموال الليبيين بالمليارات، ما عاش السرقات بالمليون ولا بالعشرة، وخصوصا في قطاع الصحة، شيء يعني عار، تقول كيف الناس يصلون إلى هذا المستوى. شركات حتى شركات عملوها في قطاع الصحة سموها شركات وساطة، منها شركة ذكرتها في الماضي تشتغل في تونس اسمها الأريج، دفعوا لها في اليومين الماضيين ما يساوي 40 مليون دينار ليبي، وما زالت تطلب أكثر من ذلك. وكذلك الشركات الأخرى الوسيطة حتى في داخل ليبيا متعلقة بمركز العقم وبغيره، يبتزون المؤسسات ويأخذون أموال من غير أي عمل. هذه الوساطات في الأريج ولا في غيرها لا تقوم بأي عمل، كل فاتورة تصدر من مصحة تأخذ منها نسبة هكذا فقط. ناس يعني متلصصين على أموال الدولة واجدين الصحة، لاجين الصحة هي القطاع السهل الرخيص، فيتاجرون في المرضى وفي الضعاف وفي الفقراء وفي الأدوية، ولذلك الخدمات الصحية منهارا انهيارا كاملا، لأن اللصوص يعني ينهبونها من كل جهة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

0: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
1: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
0: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
2: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبني شريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تو نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك، وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راه هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد توقع معه عقد وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف وهكذا، تبدأ السلعة لغو يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم. تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض انت ما يحق لكش تاخذ الهاتف، تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، اعطيها هاتفها وتطلع به، يا اما تستعمله ما تبيعه لغيرك، وهكذا السيارات ولا اي شيء يباع مرابحة.
3: انتم تستمعون

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

0: الرحيم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 43 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل النوافل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن النوافل، فقال: ندب نفل. ومعلوم أن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، سواء هذا في الصلاة أو في غير ذلك. وقد فرق الفقهاء أو جعلوا المندوب درجات عند علماء الأصول. الحكم الشرعي خمسة، هي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما استوى طرفاه لا إثم ولا عقاب ولا ثواب لا في الفعل ولا في الترك. ونجد أن الفقهاء جعلوا المندوب درجات، ولهذا يقول الشنقيطي في مراقي السعود: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، أي أنها بمعنى واحد. ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي، سيذكرون لنا رغيبة الفجر، يعني عندنا بمنزلة الرغيبة، والرغيبة يجعلونها بين الـ يعني أعلم المندوب وأدنى من السنة. فجر فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب، فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فبدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن النوافل، وذكر ما يتأكد من النوافل، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ندب نفل مطلقا، وأكدت تحية ضحا، تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر. فهذه إذن عندنا نوافل مؤكدة، وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وعندنا السنن المؤكدة اللي هي العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه سنن مؤكدة عندنا. فبدأ بالنوافل أو حكم النافلة، قال: ندب نفل، يعني على الإطلاق. وهذا الندب في غير وقت الكراهة والتحريم يا شيخ. عندنا وقتان للكراهة، وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فهذا عندنا وقت كراهة للنافلة، وسواء كانت النافلة لها سبب أم ليس لها سبب. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل الشافعية للتفريق بين النافلة التي ليس لها سبب تكره في هذا الوقت، يعني وافقوا المالكية في كراهتها، ولكنهم لم يكرهوا النوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد وكذا، لكن عند علمائنا النافلة عموما لها سبب أو ليس لها سبب مكروها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعندنا أوقات تحريم للنافلة منها عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس يعني بعض من نقول قرص الشمس بعضه مختفي وبعضه لا يزال ظاهر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت تحريم عندنا، وهذا يغفل عنه الكثير ويصلي. يعني مثلا أنت دخلت للمسجد ولا يزال مثلا 5 دقائق على أذان المغرب، ينبغي أن تجلس ولا تصلي، ليس هذا الوقت. بعد أذان المغرب بعد ذلك الأمر يكون فيها خلاف وليس وقت تحريم، يعني الأمر قريب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فالأمر فيها قريب. لكن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فهذا وقت تحريم، ولهذا عند طلوع الشمس يعني لا تحل النافلة بمجرد طلوع الشمس، وإنما لابد أن ترتفع قيد رمح كما عبر به الفقهاء. يعني نقول إحنا يفوت على شروخها مثلا لو هي كانت تشرق الشمس الساعة 6:00 مثلا، يكون حل النافلة من 6:15 أو 6:20. طيب إذا ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها، إذا النافلة مندوبة على وجه العموم مطلقا في غير أوقات الكراهة والتحريم، وتأكد من النافلة اللي هي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الوتر اللي هي، وعندنا كذلك قبل الفجر. وهذا عندنا فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وهو عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الفجر اللي هي قبل الصبح يعني. فهذه 12 ركعة أو 12 ركعة. والحديث هذا أخرجه النسائي في سننه وفصل فيه وذكر 2 ركعة قبل العصر ولم يذكر 2 ركعة بعد العشاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن ابن عمر، من حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعد الظهر، ما ذكرش 4 قبل الظهر، قال 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب في بيته، و2 ركعة بعد المغرب في بيته و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الفجر، المقصود اللي هي الفريضة يعني قبل الصبح. فهنا علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث. وكذلك عندنا مثلا في الضحى صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الثلاث 2 ركعة الضحى. وعندنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني 8 ركعات الضحى. علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث وقال هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه السنن وهذه النوافل لها أقل وأكمل، فمن أتى بالأقل أتى بأصل السنة، وإلا فالأفضل الإتيان بالكمال. ولهذا يعني سيأتينا قول المصنف فيما يتعلق، قال بلا حد، بلا حد. وفي الشرح يعني ذكر المصنف أن الأقل هما 2 ركعة وهما تحصل بهما النافلة المؤكدة هذه، ولهذا قال المصنف بلا حد وهنا يعني هذه الرواتب وهذه النوافل المؤكدة سواء من الضحى وغيرها تحصل بركعتين، وإلا فالأفضل عندنا يعني الأفضل أربعة، ولا بأس بأكثر من ذلك. وعندنا المغرب من المستحب عندنا والمندوب يعني أنها تكون ستة. فإذن هذا معناه المصنف بقوله وتأكد قبل ظهر، إذن هذه الراتبة قبل الظهر، قلنا إذن ركعتين قبل الظهر والأفضل أربعة، وإن زدت أكثر من ذلك فلا بأس، وبعدها كذلك ركعتين وإن زدت فهو خير. وقبل العصر هذا على حديث الذي أخرجه النسائي من حديث أم حبيبة قبل العصر، وفي أحاديث أخرى في الصحيح لن يلج النار رجل صلى قبل العصر أربعة. وبعد المغرب بعد بالنسبة لبعد المغرب عندنا قلنا الأقل طبعا دائما تحصل السنة أو المندوب هذا المؤكد بركعتين، والأفضل عندنا ست بالنسبة للمغرب. والعشاء يعني بعد العشاء هذا بلا حد، لأن عندنا قيام الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة والختم فيها والانفراد إن لم تعطل المساجد.
1: نعم، إذن الضحى هي من النوافل المؤكدة عندنا، وكما سبق أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت، وذكر منها يعني هي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. فالضحى وهي يعني من أدها أدى شكر يومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من المفاصل، شوف قداش عندنا 360 مفصل أو كذا في, في, في جسم الإنسان، كل مفصل يحتاج الإنسان لصدقة له، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكن هذه الصدقة تخفيفا من الله تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى نهاية الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا فضل عظيم لهذه النافلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني نقوله مثلا مع 10-11 كذا كيف يسخن الجو شوية. والضحى والتهجد، التهجد اللي هي قيام الليل، وأفضل التهجد هو في ثلث الليل الآخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والحديث في الصحيح. فهذا أفضل الأوقات، وقد قال ربنا عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ولهذا قيل يعني لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، لأن الإنسان لو نام واستيقظ يكون ذهنه صافي، وهو يعني أفضل بكثير ممن يعني لم ينم. ولهذا حتى في رمضان حتى إن كنت تريد أن تصلي التراويح والتهجد وغيره الأفضل يعني أنك أنت تحصل شيء من النوم وتقوم بعده حتى يكون ذهنك أصفى. والتراويح وهي 20 ركعة، تراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضلها عظيم فينبغي المحافظة عليها. وليس يعني هناك من يصلي إلى 27 ويختم في 27 ويترك بعد ذلك، لأن النبي قال من قام رمضان يعني رمضان كله، وعندنا مندوب الختم فيها، مندوب الختم فيها، لا كما يقول بعض ويزهد في هذا، لا مندوب الختم فيها حبذا، بل حبذا أكثر من ختمة لمن استطاع. وعندنا فيما يتعلق بالعدد يا شيخ، العدد عندنا حديث عائشة رضي الله عنها بداية فيما يتعلق بالتراويح، الأصل فيها يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم للناس: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي: وذلك في رمضان، يعني أمنا عائشة قالت هذا الموضوع كان في رمضان. ولهذا الصحابة كانوا يصلون أفذاذا أو جماعات متفرقين، لم يكونوا يصلونها على إمام واحد في المسجد مثل ما يفعل الآن في المساجد. وبقي الأمر على ما هو عليه في خلافة أبي بكر. وفي خلافة عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أو رضي الله عن الجميع بعشرين ركعة كما جاء في الحديث، كانوا يصلون عشرين ركعة ويوترون بثلاث اللي هي يعني الشفع والوتر بعد ذلك، يعني 23 ركعة. وكذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه جمع الناس على 36 ركعة تخفيفا. والبعض يقول لا، ينبغي الاقتصار على 11، لا بأس، الأمر في ذلك واسع، ينبغي ألا يحجر. نعم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن على 11 ركعة. لكن ينبغي ألا نرى وننظر إلى العدد فقط وننسى الكيف، يعني نشوف الكيف والكم أيضا، لكن حين نقتصر على الكم اللي هو العدد هو ونتغافل أو ننسى الكيفية. أكمل الحديث، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال ابن مسعود: قلت يركع، يعني في نفسه قلت يركع بالمئة، يقرأ مئة آية ويركع بها، فاستمر، قال قلت أنه يركع بها، يصلي البقرة في ركعة. وعارف أنت يا شيخ أن البقرة خمسة أحزاب، يعني في التراويح في الوضع العادي إحنا لما نصلي جزء في التراويح ويقولوا الإمام هذا يطول وكذا، يعني نحتاج إلى يومين ونصف في التراويح حتى نصليها، وهو في ركعة واحدة لازال. هذا سورة البقرة. ثم قال افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة النساء، هكذا جاء الحديث، افتتح سورة النساء فقلت يركع بها فاختتمها، وقرأ أيضا سورة آل عمران. يعني هذه الثلاث السور يا شيخ خمسة أجزاء وزيادة، معها خمسة أجزاء عشرة أحزاب. يعني احنا نحتاج في التراويح لما بنختمه نحتاج خمسة أيام حتى نصل ونقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فصلاها في ركعة واحدة. فلهذا يعني أنت إن أردت الاقتصار على الإحدى عشر فينبغي أن تنظر إلى الكيفية أيضا. وإلا فحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت، تبين لك عدم الحصر. ولهذا حتى ما فعله عمر هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يعني بالنسبة للعشرون التي اختيرت بناء على ما اختاره عمر رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ بالنسبة لاختيار العشرين ركعة. فالأمر فيها واسع، فينبغي ألا يحجر فيها هذا الأمر على الناس. نعم.
0: قال: والختم فيها.
1: نعم، هي إذن مندوبة ومندوب الختم فيها، ولا يزهد الناس في هذا الأمر، بل من استطاع أن يختم أكثر من مرة فليفعل، فهو أمر طيب. ويعني الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان مرتين في كل يوم، وهذا الشهر شهر مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنوا أن يكون حولا كاملا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا مع تقصيرنا في باقي العام لعل الإنسان أن يتلافى شيئا من التقصير الذي قصره في بقية العام، فيختم ختمة أو أكثر إن استطاع. فإذا مندوب عندنا الختم في التراويح.
0: قال: والانفراد إن لم تعطل المساجد.
1: نعم، هذه مسألة يا شيخ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. فمشهور المذهب عندنا أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قالوا لأنها نافلة. وعندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فهذا هو مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه العمل. لكن اشترط علماؤنا قالوا: إن لم تعطل المساجد، إن كانت المساجد عامرة وفيها مصلون، فمن استطاع أن يصلي في بيته وقوي على ذلك ويقوى على الختم وكذا فهذا يصلي في بيته أفضل، لأنها تكون أبعد عن الرياء، فهذا الاختيار. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا لأن هذه سنة خليفة راشد عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك جمع الناس عليها إلا خشية منه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تفرض على أمته رأفة بأمته حتى لا تفرض عليهم. ولهذا عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم فقالوا ينبغي المحافظة على هذه السنة. وعندنا اختيار في ذلك لابن عبد البر من علمائنا رحمة الله عليه، قال أينما يكون أنت خشوعك وحضور قلبك فافعل، إن كان في البيت فليكن في البيت، وإن كان في المسجد فصلها في المسجد. نتكلم عن التراويح، نتكلم عن التراويح، واستدل بذلك يعني إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، يعني قال إن كانك أنت خشوعك وحضور قلبك يكون في المسجد مع الإمام فصلها مع الإمام، وإن كان في البيت لوحدك خشوعك أفضل فصلها في البيت. إذن مشهور المذهب عندنا الانفراد بها في البيت أفضل إن لم تعطل المساجد، فإن خشي يعني تعطل المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح فيها فالأفضل في المسجد. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحية المسجد لداخل في وقت جواز.
1: نعم، تحية المسجد يا شيخ، عندنا حديث في الصحيح بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعندنا يعني هذه تطلب في حق من يريد الجلوس، لكن من كان عابرا في المسجد، إن كان المسجد له بابان ودخل هو من باب ويريد الخروج من باب آخر وكذا عابر، فلا يطالب بتحية المسجد، يطالب بتحية المسجد من جلس، من أراد الدخول المسجد للجلوس فيه للصلاة أو غير ذلك، الذكر أو التسبيح أو تلاوة القرآن أو شيء من هذا أو الصلاة، فهذا يعني يندب ويتأكد النفل في حقه ويطالب بتحية المسجد. وقال عندنا لا تفوت يعني بالجلوس، من نسي فجلس ما يقولش خلاص طبعا فاتتني يعني تحية المسجد معاش نقدر نتداركها، حتى ولو نسيت جلست فهي لا تفوت بالجلوس، تستطيع بعد ذلك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد، وينبغي أن يكون في وقت الجواز، لأن يعني عندنا قلنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم هذه لا يجوز التنفل فيها، عندنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم. من أوقات التحريم عندنا كما ذكرنا يعني عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يكون الإمام على المنبر، عندما يكون الإمام على المنبر، وهي مسألة اختلف فيها قول أهل العلم في المذهب عندنا وفي غيره. ففي المذهب مشهور المذهب عندنا أنه يحرم التنفل، يعني إذا دخلت والإمام على المنبر فاجلس، واستدلوا بعمومات كثيرة تأمر بالإنصات يعني للإمام، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا خطبة له، قالوا هذا أهو أمر بالمعروف ونهينا عنه. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي أتى متأخرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، وقالوا مما استدل به هذا القول المشهور في المذهب عندنا كذلك يعني أن الخطبتان بمثابة الركعتين، فلهذا قالوا ينبغي لمن أتى والإمام على المنبر أن يجلس ولا يصلي. وعندنا رواية أخرى أو قول آخر في المذهب، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، لأنه روى عن مالك رحمهم الله جميعا، روايته عن مالك أنه يصلي، وهذه رواية محمد بن الحسن الشيباني، وبه قال السيوري من علماء المالكية. وعند ابن عبد البر اختيار يعني جاء وسطا بين القولين، وطبعا أدلة القول الثاني اللي هم قالوا لا تصلي حتى والإمام على المنبر حديث سليك الغطفاني عندما جاء يعني متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي داخل تحية المسجد. وقلنا إن ابن عبد البر له اختيار في هذا يعني جميل، قال من شاء أن يصلي فليصلي ركعتي تحية المسجد، ومن شاء فليجلس فليجلس، قال لأن عندنا في ذلك حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس فقد آذيت وانيت، والحديث الآخر اللي هو حديث سليك الغطفاني عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين فقال: من دخل والإمام على المنبر مخير بين القراءة، بين أن يصلي ركعتي تحية المسجد وبين أن يجلس. ولكن كما ذكرنا يعني المشهور في المذهب عندنا هو أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، فهذه أقوال لأهل العلم ينبغي يعني عدم الإنكار فيها كثيرا. نعم لا بأس أن يدعو أحدنا أخاه أو صاحبه إلى القول الأرجح أو الأفضل أو كذا، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحية مكة الطواف.
1: نعم، المقصود مكة يعني مسجد مكة اللي هو المسجد الحرام، تحيته هذا للآفاق اللي جاي من الآفاق ويلزمه الطواف وكذا، فهذا تحيته هو الطواف، لأن في الطواف بعد فيها ركعتي الطواف، يعني لا يعني يحيي المسجد الحرام بركعتين، هذا قلنا للي جاي ويلزمه الطواف.
0: ثم قال: وندب بدء بها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده.
1: نعم، شوف يا شيخ، يعني مندوب البدء بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الأفضل والمندوب أنك أنت تبدأ بتحية المسجد، بعد ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شخص في المسجد، دخلت فيه ناس في المسجد، الأولى أنك تبدأ بتحية المسجد، تحيي المسجد وبعد ذلك تسلم إن أردت أن تسلم على الناس، ويعني أنت بتخرج من الصلاة تسلم الأولى، تستطيع بالتسليم الثانية أو ترفع بها صوتك فيردون عليك السلام، فلا تبدأ بالسلام الأولى، لكن أنت سلمت يعني خلفت الأولى. الأولى إذن لمن يدخل للمسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يبدأ بالسلام على الناس. أو إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك الأفضل والأولى والمندوب أنك تبدأ بالصلاة يعني بتحية المسجد وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غيره.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: هذه الفجر اللي هي الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، هذه هي الرغيبة. يعني الرغيبة هذه أو النافلة هذه أو السنة الراتبة هذه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، كما في حديث عائشة قال يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك يعني واظب عليها كما في حديث عائشة أيضا ما يعني رأيت أشد تعاهدا منهم على ركعتي الفجر، يعني كان إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يعني عندما ذكرنا تعريف السنة المؤكدة الشنقيط قال في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا سبب الخلاف في رغيبة الفجر هل هي سنة مؤكدة أم هي رغيبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يظهرها، كان يصلي فيها في البيت صلى الله عليه وسلم. فبعض علمائنا قال أمره بها وحثه عليها وبيان فضلها مع المواظبة هذا هذه بمثابة سنة مؤكدة، والطائفة أخرى وهذا هو المشهور في المذهب عندنا قالوا لا، طالما لم يظهرها عندنا ضابط السنة المؤكدة أن يواظب عليها وأن يظهرها مثل الاستسقاء والعيدين وكذا والكسوف، فأما إن لم يظهرها فهذه تنزل يعني تكون منزلتها أنزل من السنة المؤكدة، وهذه هي الرغيبة. إذن والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها. مر معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن فرائض الصلاة قلنا النية، والنية طبعا الفرائض لابد من نية تخصها لا شك، يعني لابد هذه ظهر أم عصر أم مغرب أم غيره، لكن عندنا النوافل ذكر يعني ذكر لنا المصنف أنه لا تفتقر إلى نية تخصها، مثل ماذا؟ مثل الضحى، مجرد أنك أنت تصلي ركعات في وقت الضحى خلاص إذا تنصرف ضحى، ولو لم تنوها أنها ضحى، صليت قبل الظهر ركعتين أو أربعا إذا تمشي هذه راتبة الظهر، صليت بعد العشاء هذه تمشي تهجد تمشي قيام ليل كذا، فلا تفتقر لنية تخصها إلا عندنا السنن المؤكدة العيدين أو العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء هذه تفتقر لنية تخصها، كذلك رغيبة الفجر، رغيبة الفجر تفتقر لنية تخصها، يعني ينبغي أنك أنت تعينها وتقصدها، مش مجرد أنك تصلي ركعتين وتقول يلا مدام ومادم بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح إذن هي بتكون فجر، لا ينبغي أنك أنت تعينها أنها راتبة هذه الفجر يعني. نعم.
1: ثم قال وقته كالصبح.
0: نعم يعني لا يصلى قبل أذان الصبح قبل دخول وقت الصبح، يعني طلوع الفجر أمتى يؤذن الأذان الثاني؟ بعد طلوع الفجر، إذن من بدأ فيها قبل طلوع الفجر قبل الأذان صلى منها ركعة ولو حتى التكبيرة وقعت قبل أذان الصبح فإنها في هذه الحالة ينبغي أن يعيدها، لأن وقتها مثل وقت الصبح، ووقت الصبح كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت هو وقت اللي هي رغيبة الفجر. نعم.
1: ثم قال ولا يقضى نفل سواها للزوال.
0: نعم، وسبق أن ذكرنا ما نظمه ابن عاشر رحمة الله عليه قال فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. بالنسبة للفرائض تقضى مهما كثرت ومهما مضى من السنين عليها، لكن بالنسبة لرغيبة الفجر قضاؤها محدد، يعني لا تقضى، تقضى في نفس يومها من وقت حل النافلة، يعني نقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كما يعبر فقهاؤنا، يعني عندما ترتفع الشمس قيد رمح إلى الزوال يعني إلى أذان الظهر، فهذا تقضى فيه الفجر وهي النافلة الوحيدة في مذهبنا التي تقضى، باقي النوافل إذا مضى وقتها فإنها لا تقضى. نعم.
1: ثم قال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها.
0: نعم، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد أو برحبة المسجد، لا إذا نقول إحنا متاع المسجد، فهذا لا يركع ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إذا أقيمت الصلاة يعني لما تقام الفريضة ما عادش تنشغل أنت بالنافلة وتفتتحها. نعم، لو كنت أنت قد افتتحت قبل ذلك وبديت صليت منها ركعة ولا شيء وتعرف من نفسك أنك أنت تستطيع، مثلا أنا بديت يا شيخ نصلي في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، بدأت أنا قبل أن تقام الصلاة، لا بأس هنا إن لم

0: أخشى أن تفوتني الركعة نكملها، لكن إن أقيمت الصلاة وأنا لم أفتتح يحرم علي بعد ذلك أن أفتتح وأن أدخل فيها ما دام ما دمت في المسجد أو في لائدة المسجد زي ما قلنا رحبة المسجد. أما إن كنت يعني لو أنا جار المسجد ونسمع مثلا يقيموا يعني الصلاة وكذا بالميكروفون أو مكبر الصوت وسمعت أنا الإقامة وأنا خارج المسجد أنا في بيتي عارف من نفسي أن اللحق على الصلاة الإمام يقرف ثمن مثلا ولا كذا وقراءة يعني بطيئة ونقدر اللحق ما فيش بأس أني نصليها ما دام أني خارج المسجد ورحبة المسجد لا بأس حتى إذا أقيمت الصلاة نقدر نصليها، لكن لو كنت في المسجد أو في رحبته وأقيمت فينبغي ألا أفتتحها. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا بالنسبة للقضاء قضاء رغيبة الفجر،
0: نعم
1: كل شيخنا لعند الزوال، نعم. هذا الشيخنا سواء كان صلى الصبح أو مصلاش ولا لازم يكونش مصلي الصبح،
0: سواء صلى الصبح أم لم يصليه، يعني إذا كان لم هو نام وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كانوا هما في طريق عرسوا وأوكلوا بلالا أو أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم، فقام وصلى من الليل بلال ما شاء الله أن يصلي، ثم بعد ذلك يعني اتكأ على راحلته ينتظر الفجر حتى يوقظ الصحابة ويوقظ رسول الله والصحابة صلى الله عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكنه نام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فعندما استيقظوا وقد فزع الصحابة من هذا يعني إنهم فاتتهم هي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا بحر الشمس وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان ارتحلوا منه، يعني وين ما هم معرسين وين ما هم يعني معسكرين كجيش أو قافلة أو كذا أمرهم أن يرتحلوا، وبعد ذلك أذن للصلاة وصلوا صلاة الفجر وصلاة الصبح. فعندنا إذن صلاة الفجر تقضى سواء معها أنك مش مصلي الصبح إذا أخذك النوم، أو أنت صليت الصبح يا إما تركتها سهوا سهوت عنها فنقولك عادي ما تصليهاش بعد الصبح خليها لوقت حل النافلة واقضيها بعد تالي، وكذلك من تركها تكاسلا ما صلهاش تكاسلا وصلى الصبح نقول له خليها تقضيها بعد تالي في وقت القضاء، أو من يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصليها، احنا قلنا طالما أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو في رحبته لا يركع ركعتي الفجر، فهذا نقول له صلي الصبح وبعد ذلك عندما تحل النافلة بعد ذلك لك أن تصليها، وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بجواز أن تصليها بعد الصبح ولكن الأفضل أن تقضيها ما تصليهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم
1: كذلك شيخنا لو كان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير،
0: نعم
1: يعني
0: صحيح
1: ضاق الوقت، يعني
0: أحسنت، نعم إذا ضاق الوقت لا يسع إلا لركعتي ركعة من الصبح أو ركعتي الصبح فقط، فهذا نقوله لما تنشغلش بالنافلة، فهذا من الأوقات عندنا التي يعني يحرم فيها صلاة النافلة، فنقوله ما تشتغلش بالرغيبة وبركعتي الفجر وإنما تدخل في الصبح مباشرة تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فينبغي أن تنشغل بصلاة الصبح وتصليها قبل خروج وقتها ولا تنشغل بالنافلة وتؤخرها إلى وقت حل النافلة تقضيها بعد ذلك الرغيبة. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والوتر سنة آكد فالعيد فالكسوف فالاستسقاء، تفضل شيخ.
0: نعم هنا المصنف رحمه الله أشار إلى السنن المؤكدة في المذهب عندنا وهي خمسة وآكدها الوتر، والوتر قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى القول بوجوبه، ومع ذلك يفرقون بين الواجب والفرض عندهم كما هو معلوم في علم أصول الأصول، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، وعندنا حديث علي رضي الله عنه أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، فهذا وغيره من الأدلة هو الذي حدا بعلماء الحنفية إلى القول بوجوبه، وإلا فالمالكية وجمهور أهل العلم على عدم الوجوب، والدليل في ذلك يعني وإن كان ورد الأمر بالوتر إلا أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا الحديث الآخر الذي جاء الأعرابي فيه يعني لا يكاد كما قال الراوي يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد يفقه ما يقول، فسأل عن الإسلام فأخبر بالشهادتين وأخبر بالصلاة وأخبر يعني الصلاة عندما أخبر بها أخبره بها صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وأخبره بالزكاة والصيام والحج وكذا، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص عندما أراد الانصراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، فهذا يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمسة الواجبة والجمعة التي هي فرض يومها. نعم، والوتر سنة آكد، إذن عندنا آكد السنن الخمسة الوتر، بعد الوتر تأتي سنة العيد، والعيد يعني عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، عيدان صلاتان، صلاة العيد عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وصفتها معروفة يعني بخطبتين، والخطبتان تكون بعد الصلاة لا قبلها بخلاف الجمعة، يعني الصلاة يبدأ بها أولا في العيد. وعندنا تكبيرات، وهذه التكبيرات كل تكبيرة منها سنة، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام، ويعني يكبر بعده المأمومون، وخمس تكبيرات بعد في عند القيام للركعة الثانية سوى تكبيرة القيام. وعندنا صلاة الكسوف وهي فيها موعظة، لا خطبة فيها في المشهور عندنا، وإنما فيها موعظة بعدها، والكسوف صفتها ركعتان، كل ركعة فيها قيامان للقراءة وركوعان وسجدتان، هذه صفة خاصة بصلاة الكسوف. والخسوف طبعا للقمر بالنسبة لصلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة ووقتها مثل العيد عندنا، وبالنسبة للخسوف القمر تصلى ركعتين ركعتين، يعني تصلى ركعتين ركعتين، وليس صفتها مثل صلاة الكسوف، وإنما هي نافلة وتصلى أفذاذا في البيوت، لا تصلى لا يجمع لها عندنا في المذهب. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه من السنن المؤكدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، ويعني فيها أيضا صلاة وخطبتان، ويعني الخطبتان تشتملان على كثرة الاستغفار والأمر بالتوبة وكذا، كما أن خطبتي العيد مشتملتان على كثرة التكبير في افتتاحها وفي أثنائها. وكذلك من المندوبات في الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبلها، يعني يصام ثلاثة أيام قبلها، ورد المظالم، وعدة أمور لعل الله يتقبل هذه الصلاة ويغيث الناس. نعم، وتكرر هي بالنسبة لصلاة الاستسقاء إلى أن يحصل المطلوب. ولهذا ذكر يعني وكيع من علمائنا أن صلاة الاستسقاء صليت في مصر 25 يوما متوالية، وفي القوم يعني ابن وهب وابن القاسم وقوم صالحون كثر وأعلام وكذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تكرر إلى أن يحصل المطلوب. فقط عند علماء الحنفية قالوا تكرر يعني ثلاث مرات فقط ولا تزاد على ذلك، أما عندنا فتكرر إلى أن يحصل المطلوب، يعني بخلاف ما عندنا إحنا تو خلاص تصلى مرة ومعاش تصلى بعد ذلك، فالسنة في ذلك أن تكرر إلى أن يحصل المطلوب وينزل الغيث من الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضروريه للصبح.
0: نعم، إذن ما عندناش قضاء، تو بنجول لمسألة الضروري. قبل ذلك قال أمتى يبدأ الوقت؟ قال يبدأ بعد دخول وقت العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر.
1: والآن شيخ يتكلم على وقت الوتر يعني.
0: إيه نعم، إيه إيه إيه، ما وقت الوتر بالإضافة إلى صلاة العشاء دخول وقت العشاء له يعني شرطان، اللي هو كونك أنت صليت العشاء صحيحة، فلو أنت صليت العشاء وتبين بطلانها لنقص ركن من الأركان أو لعدم طهارة أو لغيرها، وكنت قد صليت بعدها الوتر، فيقال لك ستعيد العشاء وتعيد حتى الوتر، وإن كان الوتر صحيحا قد صليته فينبغي أن تعيده، لأن وقته حتى يدخل لابد أن تكون صليت العشاء، يعني ياهو دخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء وصليت الوتر، يقال لك لا لابد أن تعوده تعيده بعد العشاء، فلابد إذن من الأمرين معا، إذن حتى يدخل وقته دخول وقت العشاء وصلاة العشاء أن تكون صحيحة الاثنان، يعني إذا لم يدخل الوقت فأنت صليت قبل وقته، ولو كنت قد جمعت شيخ الجمع لأجل السفر أو لأجل المطر مثلا، نعم اجمع العشاء لكن الوتر خليها، هذا المذهب عندنا، خليها ما تصليهاش إلى أن يدخل وقتها، لأن هو الجمع من أجل ماذا؟ من أجل رفع المشقة على الناس حتى لا تجتمع وتصلي الجماعة العشاء مرة أخرى، تخرج مرة أخرى والمطر والوحل والظلمة وغير ذلك، لكن هذه تستطيع أن تصليها في بيتك، فلماذا تقدم فيها على وقتها؟ دعها حتى يدخل وقتها، يعني حتى لو صليت العشاء وصحيحة ولكن قبل مغيب الشفق قبل دخول وقت العشاء كونك جمعتها، نقول لك لا انتظر إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح يا شيخ؟
1: واضح نعم. قال للفجر.
0: نعم ويستمر، هذا بدايته، إذن بدايته من دخول وقت صلاة العشاء وكونك صليت العشاء صحيح به، والنهاية الوقت الاختياري إلى الفجر، لما يطلع الفجر الأذان الثاني الآن عندنا، لما يؤذن للفجر الأذان الثاني، لأن الفجر الأول الأذان الأول يؤذن قبل وقت دخول طلوع الفجر لينتبه الناس، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يتجهز للصلاة وكذا، وعلى السنة المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن هذا الوقت الاختياري من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء صحيحة إلى الفجر، هذا الوقت الاختياري، والضروري من دخول طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح كاملة، يعني كانك أنت دخل أذن الأذان الثاني وأنت مش مصلي الوتر، ما زلت تقدر تصليه طالما لم تصلي الصبح كاملة، هنا وقت ضروري يقولوا لك للوتر تستطيع أن تصليه، فإذا صليت الصبح كاملة خلاص يقولوا لك لا، أو طلعت الشمس الأسبق منهما، يعني الوقت الضروري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو أن تصلي الصبح كاملة، فإذا صليت الصبح كاملة حتى بعد الفجر طلوع الفجر مباشرة صليت الصبح كاملة خلاص ما عادش تقدر تصلي الوتر. نعم هذا معناه المصنف بقوله وضروريه للصبح.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معاهم جزء من الأرض من أرض بوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع، بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حت فيها على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
3: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي، ف فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصتي الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تم تشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
1: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
3: بس هذه لا يمكن ردها. ما زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال لمشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
1: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
3: لا لا لا, لا, لا, لا, لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا مش اللي محرر عقود، قول له راه وصل لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. انت عدت ما عليك لأن 100 تونا أننا نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم،
1: نعم.
3: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوفوا حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني مدام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
1: لو عند الشيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال له إن كل مرة يقول له بيعه
3: يلزمه هو بس،
1: نعم
3: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت خوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع بيع، نفرض أنه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود، ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع خوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
1: نعم.
3: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
1: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
3: لا
1: قال له هذا مش حقها
3: لا لا لا لا لا لا يجيب هذه، إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا،
1: إيه
3: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزمه ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك الأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عنه: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في أخرها ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأوا عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يرطهاش الناس هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر واهل الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا كده في مصلحه كده عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا فهذه هذا من قديم المساله راهي مش جديده يعني فهو قال لهم انا ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين ما عنديش فيها اي مصلحه يعني تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا
2: نعم
1: كلنا تنصح واحد يقول لك هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك حاسدني فلوس واحد
2: حسيت نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا كده عندهم شركة
1: صحيح كده
2: نعم
1: صدرت من دار الإفتاء
2: بالخصوص نعم لعل عند شركة هذا على شتف اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الأمور الصحية ونفسها في الأمور الغيرها فهو قال لهم يعني مع يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا ومش معي ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاه الى الله جل وعلا ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة
2: نعم هي التقوى في مضمونة بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكراً
2: نعم اللي وجه لها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر فهي التقوى لها مراحل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة التعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا
1: كلهم نفس المعنى
2: نعم كلهم قراب من بعضهم وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك. كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
3: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوتها.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
3: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. التقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيطة ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخطب أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
3: يعني حتى لو
2: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها هي الإيمان، وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، وأن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دلة من القرآن على ذلك، إذا من الله جل وعلا قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
3: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه. حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
3: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
3: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
3: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم لسائل محروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات صورة المعارج ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وصورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا شيخنا، ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
2: لا، هو الإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا
2: هذا الدعاء. نعم،
1: إنه يقرأ التفسير.
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة دي من الكوثر ودي من الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، إنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقال معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودة.

0: الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر، ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا. الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لما يفكر فيها، سواء أصوات دوشة ذنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان
0: يختار
1: هدوء.
0: مكان هادي
1: نعم.
0: بعيد عن الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء. الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافعة أيضا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم
1: صحيح.
0: إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا، ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع سجوده، ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج. هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك اتركه، واجلس بهدوء وركز. عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع. لا، قبل الصلاة بدقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب بالتدرج، بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جاهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول: جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين. يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جاهدت نفسي، بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى.
1: نعم.
0: الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة. فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين. من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف، زمن منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك
0: نعم.
1: شيخ.
0: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى. يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف، والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقات السماء، كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله، ويكثر أيضا من الصدقة. الله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا، الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله يعني
1: جزء بسيط ما
0: بسيط
1: يضطرش.
0: جدا جدا جدا.

0: مع
1: يعني
0: هذا
1: انت
0: شفنا فيها
1: لما تشوف
0: المناسبات.
1: حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربيه وغيرها دفع فضائب 10% و20%، فاحنا نتكلم روع لربع العشر من الاموال،
0: نعم
1: ربع العشر،
0: مع هذا
1: مش
0: في
1: فقط
0: بخل.
1: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المساله يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا.
0: يعني شيخنا لو حسبناها
1: فالله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
0: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربعة،
1: اي نعم، اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40
0: نعم.
1: ألف ألف، وال100 ألف 2500،
0: سبحان الله،
1: يعني
0: مبلغ
1: أي
0: بسيط
1: مبلغ
0: جدا.
1: نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. ايضا من الصفات المتقينه ذكر الله جل وعلا في القران، قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهذه الصفه طبعا فيها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم، إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
1: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة، إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني، وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالح، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
0: كل شيء في مصلحة،
1: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن نعبد الله يعني وهذه عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر، تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة. يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
0: جزء تبارك.
1: نعم اي نعم هي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوط اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
1: نعم أحد هذه الأمور، أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، ثم قال ربي عن سليمان ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
4: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذلك يعني لو كانت سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يدمون حل من جهة المالك. لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن مدام قال تم من الإجراءات، معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
3: من المالك نفسه،
4: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع، أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد، البايع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد، وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، يسموها الفقهاء إقالة. لما نجد البايع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بيعت السيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذيه بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبايع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا، والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هلاش، يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية. لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى،
3: لكن لا يلزمه شيخ،
4: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة، دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل، علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي، أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
7: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعين الكرام، لازال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، وعن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر. أما الأول وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين، فقد قال دعلج بن أحمد السجزي حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في مجهول القدر، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية يذكر فيه: إلى أجل معلوم. وفي رواية للبخاري ذكرت الكيل والوزن والأجل بأسلوب الشرط بدل النهي. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، هذا الحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر هو من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا في حلقات سابقة التعريف بشيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرفنا نسبه وقصة إسلامه وقصة إسلام أبيه رضي الله عنهما. فلو تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام على بعض مناقب هذا الصحابي الجليل وما اختص به من بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. تفضل شيخنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، تقدم أن مما شرف الله به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة أبيه، وأن أمه أم الفضل رضي الله عنها هي أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فتوفرت لهذا الصحابي من أسباب القرب، بل من أسباب الدخول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي تقدم ذكرها. وإن مما شرف به أن أباه العباس خصه ببعض الفضائل كالسقاية بعده، أي أنه تولاها بعد أن توفي العباس رضي الله عنهم أجمعين.
7: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما المراد بالسقاية؟ وهل يعني العباس رضي الله عنه هو الذي أنشأها؟
4: الحق أن ما يتعلق بمعنى السقاية، السقاية هي القيام بسقي الحجيج الوافدين على بيت الله الحرام. كان أهل مكة يرون هذا من المناقب العظيمة ومما يتنافسون عليه، أن تقدم الخدمات لحجيج بيت الله الحرام. والسقاية هي أن يوفر الماء أيام منا عندما يخرجون الناس إلى منا، وكذلك في سائر المشاعر فهم يوفرونها. ومما يعني يتنافسون فيه، لربما مزجه العباس بالنبيذ، والنبيذ هو أن ينقع التمار الطيبة وتبقى فيها حلاوة التمار في هذا الماء، ثم يسقى به الناس، وذلك قبل أن يتغير، قبل أن يتبدل بالحموضة. وبعضهم لربما مزجه باللبن أو العسل وقدمه للناس، كل هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بإنشاء هذه المسألة فليست هي من اختراع العباس، وليست هي من إنشائه، وإنما هو أمر ورثه عمن قبله. العباس ورثه عمن قبله، كان إسماعيل عليه السلام، أبو إبراهيم عليه السلام، وهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. كان إسماعيل عليه السلام هو القائم على شؤون البيت الحرام، بعد أن وجد في ذلك المكان هو وأمه هاجر، ومن بعده قام بشؤون البيت، قام به بهذه الشؤون أخواله من جرهم، لأن إسماعيل تزوج منهم من قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن. فبعد إسماعيل ترك أبناء يبدو أنهم كانوا في حال صغر العمر، لم يتمكنوا من القيام بمثل هذه الشؤون، فتكفلت بها جرهم. ثم آل الأمر إلى خزاعة ثم إلى قصي، وهو من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم.
4: قصي بن كلاب، وهو يعود كذلك هو من أحفاد إسماعيل عليه السلام، فتولى الحجابة، والحجابة هي ما أن يأخذ مفاتيح الكعبة، يأذن الناس يدخل بإذنه للكعبة المشرفة، وتولى السقاية، هذه هو سقية الحجيج، وتولى الرفادة، وهو زيادة عن سقي الماء أن يقدم الطعام،
7: إطعام الحجيج،
4: إطعام الحجيج. وكذلك لما كثر الناس في مكة صارت لهم مكان يسمى بدار الندوة، يجتمع فيه الكبار ويقرر فيه
7: الشورى يعني
4: ويتشاورون ويقرر فيه ما ينبغي لهم، واللواء لربما عقدوا أمر على يعني خوض حرب أو شيء، فهذا الذي يكلمون عنه باللواء. فهذه الأمور، هذه الأمور تولاها قصي بن كلاب، لكن من بعده خص بها ابنه الأكبر لما دنا أجله، حس له ولد، الولد الأكبر لقصي وهو عبد الدار، كان كبير السن ولكنه أقل يعني درجة في مكانته الاجتماعية أو كمكانته على كل حال في أهل مكة، بين أخوته عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد العزة وآخر يسمى عبد هكذا. فهؤلاء كانوا أكثر منه حظوة ومكانة في مكة، فقصي أراد أن يعطي هذه الأشياء، الحجابة والسقاية والرفادة
7: لابنه عبد الدار،
4: لابنه عبد الدار ليرفع من قدره ومن مكانته، ونعم أعطاها له. ولكن بعد انتهاء هذا الجيل الكبار بقي الأبناء والأحفاد، فاختلفوا فتصالحوا بعد هذا الاختلاف والمشادة بينهم أن تبقى الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، لأحفاد وأبناء بني عبد الدار، واستلم أبناء عبد مناف الذين هم من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله عبد مناف بن قصي، الذين هم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، تولوا السقاية والرفادة. طبعا هما يعتبروا من أعمام والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وجده صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فتولوا الرفادة والسقاية. ثم صارت هؤلاء لما أخذوها من أبناء عمومتهم استلمها هاشم، لكنه توفي يبدو أنه بكرا بغزة، ذهب لعله لتجارة أو شيء من هذا، توفي بغزة، ثم استلمها المطلب، ثم عادت بعد ذلك إلى أبناء ابن الأخ وهو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم بعد عمه المطلب، ثم إلى العباس. هذا إذن مسألة السقاية إنما هي أمر متوارث منذ عهد إسماعيل عليه السلام.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعد الإسلام هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهام المتعلقة بالكعبة والحجيج؟
4: هو في الواقع نعم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر العباس، ومما يدل على إقراره ما رواه البخاري، ذكر أصحاب السير والبخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني وجدهم قد انشغلوا بسقاية الحجيج فطلب منهم السقيا الماء، ولكن ومع ذلك أرادوا أن يكرموا ويميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب منها، يعني ليميزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الطلب، قال اسقني، وهكذا تم، وعلل للعباس قال لأن الناس لربما لمسوا هذا الماء بأيديهم وكذا، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن تقدم السقيا من هذا الماء كعموم الناس، وقال لهم اعملوا فإنكم على عمل صالح، وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أقرهم عليه، ويعني حثهم على المضي في هذا بقوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بإقرار العباس ثم عبد الله بن عباس. وكذلك ما كان لبني عبد الدار وهي الحجابة واللواء وكذا
7: والندوة. نعم.
4: والندوة أقرهم على الحجابة بالذات وهي أن عندهم مفاتيح الكعبة. فكانت عند عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وابن عبد العزة بن عثمان، وهو يرجع إلى بني عبد الدار، إلى عبد الدار الذي أعطاه قصي. هذا الرجل يعني له مناقب الحقيقة، عثمان رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. كان حتى قبل أن يدخل في الإسلام صحب أم سلمة في هجرتها وهو على الكفر، ثم أسلم في وقت الحديبية، يعني في بعد صلح الحديبية في الهدنة، صلح الحديبية أسلم رضي الله عنه. فهو لم يدرك بداية الهجرة ولم ينتظر حتى فتحت مكة، ففاز بالإسلام في مرحلة صلح الحديبية. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة، يعني على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، يعني هذا بعد الفتح. ثم دعا عثمان بن طلحة، هذا شاهد للإقرار، دعا عثمان بن طلحة مع أنه كان مسلما في ذلك الوقت، فقال: ائتني بالمفتاح، وكان عند أمه، فذهب إليها لأجل أن تعطيه المفتاح، ولكنها رفضت في أول الأمر، امتنعت وقالت، فقال أراد أن يحثها على الإعطاء وحذرها: لا تعطيني هذا أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، وفي رواية من بطني، يعني خوفها بأنه سيموت. هذا تخويف، لأنه مسلم وهو يعلم حقيقة الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يحمل على التخويف. فعندها يعني أعطاها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة إلى الكعبة المشرفة، وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بلال.
7: طيب شيخنا بارك الله فيك، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار التي سبقت؟
4: الحق أن ما من حدث حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ويمكن لنا، يعني هذه الأمة، أن نقتدي بها في جوانب وننتفع به من جوانب عدة، سواء كان ذلك من جانب الاحتساب أو من جانب القدوة الطيبة أو من جانب الأخلاق. أولا، ولذلك لو نظرنا إلى هذه يعني الأخبار التي تقدم ذكرها، أولا لو نظرنا إلى الحرص والتنافس على فعل الخيرات، يبقى هذا الأمر جلي فيما ورثوه من خدمة الحجيج وخدمة بيت الحرام. تنافس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحقيقة هي والله مثل طيب. كل إنسان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نورث لأبنائنا ولهذه الأجيال القادمة أعمال صالحة إن شاء الله، يعني إذا توارثوها وساروا عليها ورأوا أباءهم يعملون بها، فإن هذا من المسالك الطيبة، بخلاف من يقترف الموبقات، سرقة، خمر، كذا، ويشاهد من قبل الأبناء، لربما ورثوا منه كذلك هذا السلوك. هذا أولا الحرص والتنافس على الخير. كذلك لو نظرنا إلى جانب الوفاء والمروءة، كما أخبرت أم سلمة أن هذا الرجل عثمان رضي الله عنه وعنها خرج بها من مكة لما منعت من الذهاب إلى المدينة المنورة، قالت لما خرجت ليس معها أحد، فتكلم الرجل قال: ليس لك من مترك، يعني كيف نتركك هني؟ فذهب معها وكان هذا الرجل سار بها من التنعيم، والتنعيم هذا معروف في مكة إلى اليوم،
7: صحيح، اللي في مسجد عائشة،
4: يعني مسجد السيدة عائشة، وجدها في التنعيم، وجد أم سلمة أرادت أن تنطلق من التنعيم حتى أوصلها إلى مضارب المدينة ولعلها مسجد قباء، وهو يسير معها، والشاهد الوفاء والمروءة تتجلى في هذا الرجل العربي مع أنه لم يكن مسلم في ذلك الوقت، فأخبرت عن سلوكه فانطلق بها، فكان يهوي بها والجبال ويصعد كذا، وقالت: ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه، فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، قالت، يعني ينيخ الناقة أو الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل هي براحتها، زي ما يقول الحيوان في ستر، فتستريح ويقيد هو البعير أو الجمل تحت شجرة ويتنحى عنها إلى مكان آخر، فيضطجع هو من المسير، ثم بعد ذلك إذا أراد الرواح قام إلى البعير فقدمه وتأخر عنها، استأخر عنها حتى تركب براحتها زي ما نقول وحين كذا، ثم يأتي ويسوق البعير. فهذا مثل طيب والله من المروءة يا شيخ، هذا رجل جاهلي، راه لم يكن قبل قد دخل الإسلام، فحري بنا أن نحن أهل الإسلام لما نلقوا مرأة في الطريق ماشية محتاجة تقدم لها الخدمات من غير أن تؤذى ومن غير أن يعني.
7: اليوم سبحان الله شيخنا العكس اللي صاير، يعني الناس اليوم تتحرش بالنساء وتعاكس فيهم.
4: هذا من ذهاب المرؤات، لما تذهب المرؤة يعني الرجلة يعني. ولذلك ينبغي لنا لما نشعر إنسان يعني يؤذي مرأة في الطريق يعكسها يقول كلمة مش طيبة، أول ما يفقد نقول هذا فاقد المرؤة، يعني ما هوش راجل، هكذا بيصطيح العبارة، نقول لست رجلا. لو كان رجل ولو كان من أهل الجاهلية كهذا الرجل ما فعل مثل هذا، فلينظر إلى أخلاق أهل المرؤة. ثم بعد ذلك حتىنا الإسلام هذا، إذن الوفاء والمرؤة كذلك من يعني من المثل التي تأخذ من هذه الإخبار تقدمت، العفو والتمام، العفو تمام العفو والإكرام. طبعا هو مجرد العفو والإكرام هذا يحصل من جميع الناس، لكن تمامه مجرد العفو ومجرد الإكرام يحصل من الناس، لكن تمامه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وما جرى على الرسل الكرام مثل يوسف عليه السلام. فكان هذا يعني من المثل التي تذكر. ذكر ابن سعد بأن هذا عثمان بن طلحة، طبعا هو أسلم بعد ذلك، لكن تكلموا على ما مضى في مقام العفو وال يعني نقولوا إحنا تمام الإكرام والعفو. كان عثمان بن طلحة أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه، قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأخبر عن موقف من المواقف الصعبة، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مع الناس إلى الكعبة، قال فأغلظ له القول عثمان، أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم ونال منه. طبعا كلمة نال منه هذه كلمة واسعة، باش بالكلام بأي وجه من الوجوه، لأنه يملك مفاتيح الكعبة، يعني عند صاحب سلطان على الكعبة المشرفة، ونال منه. لكن ماذا قال؟ قال فبرز حلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، من ذلك الموطن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه لعثمان بن طلحة في ذلك الموطن، قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي، أضعه حيث شئت. قال ممكن يوم ما تجد المفتاح في يدي، وهل أنت توفيدك هذا كذا وكذا. فقال عثمان بهالكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقد هلكت قريش إذن، إذا أنت بتأخذ المفتاح وكذا معناه هلاك، ودلت. فقال بل عمرت وعزت يومئذ. فما نشوف الموقف هذا موقف، لو كان إنسان حشاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، الناس اللي عندهم الضغائي
7: ينتصر لنفسه وكذا،
4: ينتصر لنفسه، هذا واتت فيه فرصة.
7: لكان يوم فتح مكة لا كان أهان يعني عثمان، ولا ما نعم. سلمه المفتاح يعني.
4: نعم يأخذون أقل شيء يعني ينحو المفتاح. ومع ذلك بعد فتح مكة كان الأمر والنهي والسلطان لمن؟
7: النبي صلى الله عليه وسلم،
4: كله للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بأمر الله، كله بأمر الله. لكن ما فيش إنسان عنده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم الفتح. الأمر والنهي والسلطان كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد أخذه المفتاح، مفتاح الكعبة عليه الصلاة والسلام، رده إليه كما هو في الأحاديث الصحيحة، الأخبار الصحيحة. وقال في بعض الروايات كما قال ذكروا، قال خذوها يا بني أبي طلحة، مش لعثمان فقط بل لآله من بعده. قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني خذوها دائما.
7: وفعلا بقيت حتى اليوم، يعني
4: بقيت حتى اليوم
7: في ذرية عثمان.
4: نعم. ولذلك هذا غاية الحقيقة، غاية في الإكرام وغاية في العفو.
7: نعم صحيح.
4: صلى الله عليه وسلم، لأن يجي إنسان آخر حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يديرها شوى، يعطي الفرصة لغيره كيف ينال من صاحبه، يقول صحيح. والله مشيش بيدي، أعطي الفرصة لمن ينال من خصمه السابق
7: صحيح.
4: لكن شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استمر إكرامه وعفوه إلى يوم القيامة على هذه الأسرة. فحري بنا الحقيقة أن نحن نتمثل هذه الصور ويعني نقتدي بها. كذلك من الأشياء التي ينظر فيها وينتفع بها، نشوف عثمان لما ذهب إلى أمه، كان مسلما هذاك الوقت لأنه أسلم في وقت الحديبية قبل ذلك اليوم، لكن لما سار إليها وأراد أن يأخذ المفتاح، المرأة أصرت على
7: أنها رفضت في الأول،
4: رفضت. بل بقوة، ومما يدل على قوة ذلك أنهم قالت له لا واللات والعزة، يعني حلفت نقول إحنا، لأن هذا قسمهم، كان هذا قسمهم، قالت لا واللات والعزة لا أدفعه لك أبدا، أصرت على عدم هذا. فهو طبعا هو مسلم وجيش معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المرأة هذه عاجزة أن يفتك منها بالقوة وكذا وكذا، لكن جاء إلى هذه الأساليب الطيبة اللي ينبغي لكل إنسان أنه يحاول يوظفها
7: بحسن التدبير وحسن
4: نعم حسن التدبير. فقال لا لات ولا عزة، يعني بين لها بأن هذه أصنام هوت وانتهت ولا نفع منها ولا تفيد شيء، وبين لها ثم وظف العاطفة رضي الله عنه، وظف العاطفة لما قال لا تعطيني هذا المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي أو كما جاءت ريات من بطني، يعني خوف أمه. ولهذا ذكروا قالوا هذا مجرد تهديد وتخويف باش الأم تعطي المفتاح وهي طائعة.
7: هو أحسن اختيار الأسلوب،
4: أحسن اختيار الأسلوب تقدمه طائعة، ولم يجيش واحد يقول إحنا نفرض الجيش يفتك من هالمفتاح، لأن هذا ما هذا معهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحقيقة مثل طيب،
7: يعني هو شيخنا جمع بين البر بأمه وفي نفس الوقت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
4: طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآن في الأسر أحيانا نلقوا فيه اللي يلقى أمه، في اللي يلقى أبوه، في اللي يلقى نقول إحنا معنت معنت، ولكن في الباطل كيف يجيه بأسلوب من الأساليب يوظف العاطفة، يخوفه، يقول أراه ولدك يمكن يصاب، ممكن ولدك يموت، ممكن. في الغالب إذا جاء للأم كذا من هذا الباب تتنازل الأم ويتنازل الأب،
7: يشوف يشوف يعني الطريقة المناسبة اللي تتماشى معه اللي ممكن تأثر فيه،
4: ممكن تأثر فيه عاطفيا.
7: نعم.
4: لأن لما يجي عاطفيا هو طوعا بيجي طوعا ويمتثل، توظف في الحق طبعا مش
7: نعم.
4: مش في الباطل.
7: نعم.
4: يعني تو مثلا على سبيل المثال ما يخدش في الدواء وما يبيش يمتثل، يجي يقول ولدك يخمم ممكن يركب له السكر، ولدك يمكن يقول والله على خاطره مثلا يعني.
7: صحيح.
4: بدل لأن نسمع من الناس يقول والله ما بيش ضربناه زعم ما فيش باس، ضربنا على مصلحته، هدهدناه على مصلحته ما فيش باس، باي ما فيش اسلوب غير هذا، لابد ان هدهدوه، لابد ان يضربوا في الكبير وغيره، فيها اساليب لربما عاطفيه تؤدي هذا الغرض.
7: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة استعرضنا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول في النهي عن السلم في معين، والحديث الثاني في النهي عن السلم في مجهول القدر. لو نرجع شيخنا للحديث الأول وهو عن النهي في وهو عن النهي عن السلم في معين الذي رواه الذي روي عن دعلج بن أحمد السجزي عن أحمد بن علي الأبار عن محمد بن أبي السري العسقلاني عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الحديث شيخنا ما حكمه من حيث الصحة والضعف؟ هل هو حديث صحيح يحتج به أم أن به ضعفا؟
4: الحق أن هذا الحديث رواه الإمام الحاكم، ومن المعلوم أن الإمام الحاكم جعل كتابه المستدرك استدراك لما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، فأراد الإمام الحاكم رحمه الله أن يستدرك على البخاري ومسلم وما جاء به كله في مقام البخاري ومسلم، يعني من الصحيح، أراد هكذا أن يكون من الصحيح. ولكن العلماء حقيقة تتبعوا ما رواه الحاكم، فمنه ما وافق فيه البخاري ومسلم وقرروا صحة ما جاء به الحاكم في كتابه، ومن الحديث ما هو منتقد وإن حكمه بصحته بناء على اجتهاده رحمه الله. ولهذا الحقيقة كان هذا الخلاف هو محل اختلاف بين العلماء في من حيث القبول والرد. هناك من صححه كما تقدم اليوم الحاكم ما ذكره إلا لاعتقاد صحته، ومنهم كذلك الإمام الحافظ الإمام المزي رحمه الله قال هذا حديث حسن، والحديث الحسن هو مقبول من الحديث المقبول عندنا الحديث الصحيح واللي بعد الحديث الحسن، فقال هذا وإن لم يرقى إلى مرتبة الصحة كما ذكر الحاكم لكنه حديث صحيح، الحديث الحسن حديث حسن. وجاء من النقاد كذلك ابن حجر أحمد بن حجر رحمه الله وقال نظر إلى الإسناد فقال رجال الإسناد موثقون، ونحن نعلم أن نراه الحكم على الإسناد غير الحكم على مطلق الحديث، لما نقول هذا حديث صحيح هذا أقوى وأبلغ، ثم لما نقول حديث حسن هذا أقوى، الحكم على مطلق مجموع الحديث في بمتنه وإسناده
7: سنده ومتنه
4: نعم سنده ومتنه، لكن لما نقول رجال الإسناد موثقون تحمل مسؤولية توثيق الرجال
7: لكن لا يستلزم صحة الحديث
4: لا يستلزم نعم. وكذلك هو لما يقول راهم موثقون لا يستلزم حتى صحة كما ذكر بعضهم صحة الإسناد
7: صحيح.
4: لأن هم قد يكونوا من الثقات لكن هل بينهم انقطاع ما فيش انقطاع الحكم على التوثيق من عدمه، بينما لو قال القائل مثلا هذا إسناده صحيح وفر لنا توثيق الرجال مع صحة الإسناد، لكن هذا على كل حال هو كلام إيجابي في الحديث،
7: قد يكون في نكارة في المتن يكون فيه
4: نعم أو حتى انقطاع نعم. ما لكن ما الذين ذكروا هم أهل ثقة. وصرح الوليد هني قال وقد صرح الوليد وهو طبعا لأن هذا متهم بالتدليس كما هو معلوم بالتحديث، وماذا ما صرح بالتحديث ما قالش عن فلان وإنما يعني صرح بأداة التحديث يبقى هذا
7: الوليد بن مسلم
4: الوليد بن مسلم
7: قال حدثنا محمد بن حمزة
4: نعم نعم, نعم. وذكر ابن حجر قال
7: وشيخنا التدليس شنو المقصود به يعني؟
4: هو الحق التدليس له معاني منها لعل منها هذا أن الراوي أحيانا لربما روى الحديث وفيه في إسناده رجل ضعيف بين ثقتين فلربما تجاوز الضعيف وذكر من هو موثق، ولربما يعني من التدليس لعل معني التدليس أن يكون الراوي معروف بلقب أو اسم معين فيؤتى له باسم آخر، ولربما وإن كان هذا الأمر بعيد في مثل هذا ولربما الراوي روى بأداة العنعنة وهي عن كان يقول مثلا وعن زيد وعن بكر، هذه الأداة من الناحية اللغوية تصلح لأن تكون أنه قد سمع منه مباشرة، وتصلح لأن تكون قد أخبر سمع منه بواسطة طور الخطيب الجمعة لما يقول وعن أبي هريرة أنه فعل كذا وكذا، من يستنكر عليه الخطيب؟
7: لا أحد
4: لأن جاب كلمة عن، وهذه تحتمل أن يكون سمع من إنسان مباشر ويحتمل أن يكون عن واسطة، والوسائط كثيرة لا شك بينه وبين أبو هريرة رضي الله عنه
7: نعم.
4: لكن لو قال الخطيب أخبرني أبو هريرة يدعى أنه أخبره
7: هذا كاذب
4: نعم. هذا نعم والناس كلها ترجي فيه
7: صحيح.
4: كيف خبرك أبو هريرة؟ ولذلك هو الراوي أحيانا هذا من دقة المحدثين، وهذا يعطينا انطباع إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, سخر الله لها من المدققين ومن الخبراء اللي اعتنوا حتى بهذه الألفاظ، هذه كلمة عن تفيد الاتصال وتفيد عدم الاتصال، ومع ذلك فرقوا بين أن يخبر بي عن وقد تحمل على غير الاتصال.
7: الشيخ يعني يفيدنا في دقة في التمحيص،
4: في دقة عظيمة، وذلك ما نسمعوش لأصحاب الشبهات اللي بيقولوا السنة النبوية فيها الضعيف وكذا، لا نقولهم لكن فيه مخدومة خدمة عظيمة من حيث من هذا الجانب.
7: يعني الآن شيخنا الوليد بن مسلم اللي هو أحد رواة هذا الحديث
4: نعم.
7: معروف عنه التدليس
4: نعم.
7: في حديث أخرى معروف عنه أنه هو يدلس
4: نعم.
7: أنه من التدليس، لكن بما أن في الحديث هذا يعني استخدم أداة السماع ليحدثنا
4: نعم
7: انتفى عنه التدليس
4: نعم انتفى التدليس في هذا الحديث بخصوصه، ولذلك صار هذا سليم من هذا الباب. كذلك لو كان فيه شيء يفيد الضعف قال وجدنا له شاهدا من وجه آخر، وجد له شاهد وهذا تقوى. هؤلاء الحقيقة اللي منهم الإمام الحاكم والمزي وابن حجر يميلون، وكذلك حتى الهيثمي صاحب
7: مجمع الزوايد
4: نعم قال رجاله ثقات، وافق ابن حجر في هذا، هؤلاء وثقوا الحديث، وهؤلاء ما دام وثقوا وصححوا الحديث وقبلوه فهو حجة عندهم لكن نظرا للاختلاف هناك فريق آخر قال بعدم الاحتجاج به لضعفه، ولذلك قرروا رد هذا الحديث وعدم الاحتجاج به، منهم الإمام الذهبي معروف ناقد وهو شيخ ابن حجر، شيخ ابن حجر الإمام الذهبي إمام ناقد كذلك، وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ضعف، وكذلك ضعفه البصيري من غير الذهبي، البصيري ضعفه. ومن المعاصرين، من النقاد المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الجميع قال هذا الإسناد له علتان، الشيخ الألباني قال هذا الإسناد له علتان، وطبعا هذا يتفق مع قول الذهبي ومع قول البصيري،
7: نعم،
4: الذين قالوا بضعفه. لكن ما هي العلة الأولى والثانية التي ذكرها الشيخ الألباني؟ قال الأولى جهالة حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال لأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، قالوا ما دام هكذا الأمر فهذا يعني يعتبر حديث في ضعف لأجل هذه الجهالة، قالوا ما وثق حد هذا إلا ابن حبان.
7: ابن حبان معروف عنه تساهل في التوثيق.
4: نعم نعم، هذا ما هو معروف لما صنفوهم، قالوا هذا متساهل وبالتالي عنده حجة ابن حبان، لكن عند التساهل في هذا الباب في توثيق المجهيل بالخصوص. والعلة الأخرى الحقيقة عن الوليد بن مسلم في إسناده، وإن كان هذه قد عالجها ابن حجر
7: في طريق أخرى فيها تصريح بالتحديث،
4: تصريح بالتحديث، وبالتالي أجاب عنها بأنها صرح بالتحديث. لكن على كل حال
7: بقيت علة جهالة حمزة بن يوسف.
4: نعم، وهذا نعيد الكرة بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سخر الله له لها من الرجال المحققين من القدامى والمعاصرين، من القدامى والمعاصرين كله يصب في مصب التمحيص والدقة، التمحيص والدقة. هذا ما يتعلق بقضية الحكم، لكن هل يحتج بها ولا يحتج به؟ طبعا من قبل الحديث كان حجة عليه الحديث، ومن لم يقبل الحديث طبعا مش بالضروري بيحتج بلفظه، ولكن بميل لماذا بعد ذلك؟ للعلل.
7: نعم،
4: العلل. وبالتالي الحقيقة العلة التي من أجلها ورد الحديث هي حاضرة حتى في من لم يقل بصحة الحديث، حتى اللي ما قالش بصحة الحديث تبقى العلة هي حاضرة. يعني أحيانا تمنع الصورة التي نهى عنها الحديث لأجل العلة،
7: يعني النهي عن النهي لأجل هذه العلة ثبت من حديث صحيحة، يعني
4: نعم، لأنه مطلق الغرر المسلم. نعم، عندهم بأنه ممنوع، يعني
7: نعم
4: ممنوع، لكن غير اللفظ، هذا اللفظ هل ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو نقول حنين نقاش بين هؤلاء العلماء.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، مما جاء على ألسنة بعض النقاد في نقدهم لهذا الحديث ما روي عن الذهبي أنه قال عن هذا الحديث إنه حديث منكر، وما روي أيضا عن ابن حجر أنه قال وجدت لقصته شاهدا من وجه آخر. ما المقصود بقول الذهبي هذا حديث منكر، وبقول ابن حجر وجدت لقصته شاهدا من حديث آخر أو من وجه آخر؟
4: الحق أن لما قال حديث منكر الفقهاء تكلموا على هذا الوصف إذا وصف به الحديث، وذلك لأجل راوي من الرواة، وصف لحال الراوي الحقيقة. نعم، ولذلك هم يعني لما يوصف بهذا الوصف هذا من صفات ليست هي من صفات التوثيق، وإنما هي من صفات الرد التي توجب الرد، فهو جرح الحقيقة، هو في الراوي جرح في الراوي، ولكن تطلق أحيانا على الراوي لربما يكون متهم حتى بالكذب ولم يثبت عليه، وأحيانا تذكر إذا خالف من هو إذا خالف الثقات ننظر فيه إذا خالف الثقات الراوي، يعني هذه من الدقة أن الرواة ينبغي أن تكون الروايات منسجمة فيما بينهم، ما فيش اختلاف، لما تكون منسجمة الأخبار في وجه واحد بوجه واحد دلالة على أنها صحيحة وقوى بعضها البعض، لكن لما نلقوهم ماشيين في اتجاه الرواة ونلقوا واحد خالفهم، الغالب أن الخطأ بيقع على المجموعة ولا بيقع من الواحد،
7: من الواحد،
4: من الواحد.
7: نعم،
4: هذا الغالب، وهذا كسائر الأخبار، كسائر الأخبار لما نلقوا واحد يعلن على موعد امتحان ولا أي شيء، نلقوا الكل يقول راه في الموعد كذا، ويجي واحد يقول لا في كذا، العقول السليمة بتميل يقول هذا أقوى
7: للمجموع. نعم،
4: المجموع. لكن هذا ينظر فيه هل هذا الذي خالف الجماعة هو من الثقات، وبالتالي يتلطف بوصفه بيقال هذا شاذ، هذا هذه الرواية شاذة مثلا لأنه خالف الأوثق وهو مقبول الرواية، والله هو يترى ضعيف بالأصل مع زيادة ضعفه خالف الثقات، فيوصف بهذا الوصف وهو أنه منكر، هذا الخبر أنه منكر لأنه جاء من رجل ضعيف وخالف به من هو خالف به يعني الثقات. هذا دقة المحدثين في من معاني كلمة منكر يعني من معانيها. أما قول

0: لكن بعض الأحاديث هي صحيحة صحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بها رواد يعني فرادة جماعات 4 أنفار 5 من الرواد كذا مع صحتها، فهذا يبقى صحيح. ولربما لكن إذا كان العدد هذا حاله نقوله مشهور، ولربما نقص إلى 2 نقوله عزيز، ولربما واحد يبقى في الحال هذا يعني يبقى يوصف حتى بالغرابة مع صحته. باهي ما دام هذا الحال ونقول ربما هو يأتي من خلال راوي واحد، والغرابة أحيانا تكون فيها من قوة الراوي لأن يقبل منه من غير أن يحتاج إلى دعم. لما هو يتبادر الشك في الرواية من من من من عادة المحدثين أنهم يبحثوا عن من يوافقه في هذه الرواية، لأن مرات الإنسان اللي بين يديه حديث ولا 2 خالف حديث الآخر، لكن لا نتعجل بالحكم على هذا الحديث اللي بين يدينا الآن، ولكن علينا بمزيد البحث
1: في الطرق
0: مرات نلقوا اللي نشعر فيه واحد نلقوا معه مجموعة كبيرة وافقاته. فهذا البحث أحيانا بنلقوا حديث وافقه، أحيانا بالصحابي والمتن فيكون تابع لي وهو يتقوى به، نقول الراوي هذا لم ينفرد عن أبي هريرة، بل الذي روى عن أبو هريرة فلان وفلان وفلان
1: تابعه ووافقه يعني
0: ووافقه. وأحيانا يكون هذه الرواية ليس لم تأتي عن أبي هريرة، بل جاءت عن طريق أنس أو جابر بن عبد الله وكذا، وجابوها رواة آخرون عن طريق صحابة آخرين.
1: نعم.
0: لكن في المتن وافقت هذه الرواية، فهذه العلماء سموها شاهد للتفريق بينها وبين
1: المتابعة.
0: المتابعة لكن هي كلها تصب في مصب تقوية الحديث.
1: ربما شيخنا الشاهد يكون يعني أقوى من المتابعة يعني.
0: هو
1: نعم. الشاهد من صحابي عن طريق صحابي آخر يعني.
0: نعم عن طريق صحابي آخر.
1: يقوي الحديث زيادة يعني.
0: نعم يعني هي وأنك يا شيخ بتقول هي حتى الصحابي لم ينفرد به صحابي واحد.
1: نعم.
0: بل حتى في طبقة الصحابة تعددوا القائلين به، فكان نعم. العلم به شائع.
1: نعم.
0: نعم نعم. فهذا إذن على كل حال من طرق تقوية الحديث. والذي يذكرونها هذا ما يتعلق بقول ابن حجر رحمه الله.
1: طيب شيخنا لما قيل في نقد هذا الحديث ان حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مجهول، ذكرت شيخنا ان يعني انفرد بتوثيقه ابن حبان. هنا شيخنا يقصد بالجهالة جهالة يعني حالة من حيث الحفظ والضبط، ولا مجهول الذات يعني هو مجهول نفسه حمزة بن يوسف ما حدش يعرفه يعني؟
0: والله الحقيقة هي الجهالة هذه لم إذا ما أطلقت تطلق على نوعين في الغالب. إما أنه جهالة حاله بحيث أنه هذا الرجل لا لقينا من قال ثقة ولا لقينا من قال ضعيف، اسمه مذكور في الإسناد لكن ما فيش من عرفه هل هو من الضعفاء ولا من الثقات، فهذا يبدأ مجهول الحال مجهول. نعم. الحال وفي الواقع هو حكمه وكأنه التوقف إلى معرفة الحال.
1: نعم.
0: وأحيانا تطلق الجهالة من نوع آخر وهي تسمى بجهالة العين على من انفرد عنه راوي واحد. إذا انفرد عنه راوي واحد يبقى يسمى مجهول، لكن هذا النوع يسمى مجهول الحال، وهذه حتي من دقة المحدثين النقاد. يبقى الراوي يكون معروف بالرواية أنه جلس هذه الرواية يعني شيخ من شيوخ الرواية، لكن لأن الرواية أحيانا تأتينا من إنسان هو لم يجلس للرواية عنده مرويات ولكن لمناسبة معينة
1: لم يحدث بها يعني
0: لم يحدث بها، ولكن لمناسبة معينة لقى واحد إما تلاقوا في صفوف الجهاد والله في تجارة والله في كذا أخبره عما سمعه، ولكن هو لم يتصدر للرواية، أخبر هذا الرجل فقط لمناسبة معينة مع أنه قد يكون ثقره
1: ما حدش بها لعامة الناس
0: لم يتصدر الرواية وكأنه معيار لأنه لم يتصدر.
1: نعم.
0: فالعلماء قالوا ما دام هو روى عنه راوي واحد سموه مجهول العين إلى أن يثبت له أكثر من راوي، إذا ثبت له أكثر من راوي يعني يبقى هذا له القبول أكثر وكأنه تصدر للرواية وكأنه كان مقبول في وقته. فعلى كل حال هذا معنى المجهول العين، ولهذا لما ذكروه هني في هذا الذي كتعليل ذكروا بأنه لم يروي عنه غير ابنه محمد، وبالتالي هذا بتكون متوجهة لجهالة

0: العين، لأن روى عنه ابنه فقط، ابنه محمد. لكن ابن حبان يقال كما ذكر العلماء الحقيقة أنه عرف بما
1: بتوثيق في توثيقنا،
0: بتوثيق المجاهيل اللي هو العين هذا، وهو ابن حبان أو ابن خزيمة رحم الله الجميع.
1: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هناك ألفاظ وردت في متن الحديث يحتاج الناس إلى معرفة معانيها، منها ما جاء على لسان زيد بن سعنة أنه قال: دنوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أسمي حائط بني فلان. ما المقصود شيخنا بالحائط؟
0: هو الحائط لعل الأصل في هذه تسمية ما هو معروف في وقتنا هذا، من إلا ما نقوله العامين يقولوا إحنا حيط، حائط يعني جدار، جدار. فهذا الأصل، وهي أسوار، لكن هو المقصود مش مجرد السور المبني، ولكن المراد به البستان
1: اللي وراء السور.
0: نعم، ما يحتوي عليه هذا المكان، فهو أطلقت على هذا الجدار.
1: يعني هما يعني أطلقوا الحد وقصدوا المحدود، يعني
0: قصدوا المحدود. نعم. وبالتالي إذا كان لقينا نقول إحنا مزرعة بلغتنا المعاصرة، مزرعة هكذا يعني لم تحوط بشيء. قال بعضهم يعني الأرض هذه لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لا يطلق عليها بالضرورة حائط، لكن لو كان هي أحيطت بسياج أو جدار أو كذا، فهذه بعضهم قال يطلق عليها يعني الحائط، هذا البستان، ويطلق عليها حديقة كذلك الأمر.
1: نعم.
0: نعم. فمرادهم بأننا نقوله هو بستان مصور، هذا هو الحائط.
1: بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا، من الألفاظ التي يعني قد تحتاج إلى بيان قول الراوي، أو قول زيد بن سعنة: فقلت نعم فبايعني فأطلقت همياني. ما المقصود شيخنا بلفظ همياني؟
0: ذكر الحقيقة علماء اللغة كلمة الهميان هي لفظة معربة، ولما نقول معربة هي دخيلة على كلام العرب،
1: يعني أصلها ليس عربي،
0: ليس عربيا. وهذا معروف لأن العرب خالطوا الأعاجم قديما،
1: خالطوا يعني الفرس والروم. نعم.
0: يعني الفرس والروم، وخاصة فارس في التجارة وكذا. بعض الكلمات هي لو نبحث في اللغة نلقوا بعض الكلمات هي أصلا يقولوا فارسي،
1: فارسي معرب،
0: يعني فارسي معرب، زي حتى كلمة لعلها العربون وكذا. فعلى كل حال هي كلمة استخدمت لأن التجار خالطوا هؤلاء الشعوب كأهل فارس وغيره، فصارت بعض المصطلحات شائعة فاستعملت. فهي إذن كلمة معربة دخيلة، والمراد بها هي قالوا كيس تجعل فيه النفقة، لعله مصنوع بهيئة معينة، زي ما احنا تو عندنا في الوقت هذا نقوله محفظة، ولا نقوله بالعامية تزدان، ولا نقوله يعني المسميات حقيبة صغيرة، يعني ما يوضع للحجاج اللي يسموه بالعامية البوط، هذا اللي يشد فيه النفقة.
1: وشيخنا لكن عبر بأطلقت همياني، يعني أطلقت محفظتي، يعني
0: نعم، هو بادر بالموافقة على بالشراء، يعني أخرج ما فيه من
1: شو نقصد شيخنا بالإطلاق يعني أطلقته؟
0: يبدو أنه لأن كانوا قديما يعبرون بالعفاص والوكاء، هذه الكلمة العربية هي.
1: نعم.
0: الكلمة العربية يعبرون بالعفاص والوكاء، فالعفاص هو قطعة القماش التي يوضع فيها النقد، والوكاء هو خيط يربط فيه. فيبدو أن اللي يشتري صاحبه لما يتفقوا يطلق الوكاء، دلالة على أن خلاص شرعوا في التبايع،
1: يفك الخيط، يعني
0: يفك الخيط
1: يطلقه. نعم.
0: وهذه فيها إشارة إلى المبادرة بإعطاء رأس المال، لأن إحنا معروف إحنا نتكلم على ستتيد الأحكام، أحكام السلم، لابد فيها من دفع رأس المال قبل مضي 3 أيام، مع أن البضاعة هي بتتأخر إلى ما أكثر من شهر. لكن هل بادر هذا الرجل بإعطاء رأس المال أو لم يبادر؟ نخدم من عبارة أنه بادر بالإعطاء، حتى أنه حل
1: رباط
0: الكيسة هذه اللي فيها المال،
1: العفاص.
0: نعم.
1: الهميان
0: اللي سماها الهميان هو في وقته.
1: نعم.
0: نعم.
1: زي ما تقول تو الان شيخنا بتعبيرنا المعاصر نقول افتح التزدان، افتح سرة التزدان.
0: نعم. ايوه نعم، عنده حقيبه فيها فلوس، خزنه كذا. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ايضا شيخنا من الالفاظ التي قد تحتاج الى بيان قول زيد بن سعنة ايضا: فاطلقت همياني، وعرفنا ان المقصود بالهميان هو المحفظه او التزدان او نحو ذلك، قال: فاعطيته 80 مثقالا من ذهب. ما المقصود شيخنا بثمانين مثقالا؟ المثقال ما المقصود به المثقال؟
0: طبعا 80 هذا رقم معروف،
1: رقم نعم.
0: نعم، لكن المثقال هي حقيقة من وحدات الوزن، وحدة من وحدات الوزن، ويتعارف عليها، يتعرف عليها يبدو أن بحسب الزمان،
1: زي احنا تبون نقول الجرام والكيلو
0: زي جرام والكيلو. نعم، زي جرام والكيلو بحسب الزمان، يعني يبقى يتعارف الناس على أن المثقال هي كتلة، كتلة توزن بها الأشياء. وذكروا في هذا العصر لعل 4 جرامات ونصف هي تسمى مثقال الآن. لعل في بعض، لأن بعض المناطق لهم وحدات يعيروا بها، زي مثلا الأوقية في وقتنا هذا. الأوقية قديمة، ذكرت في النصوص النبوية الأوقية، لكن ما زالت بعض المناطق حتى في ليبيا يستخدموا في كلمة الأوقية، وهي عبارة عن وحدة وزن، لما يقولوا أوقية من ذهب، حوالي 30 أو 33 جرام الآن. بعض المناطق لعلها طرابلس، العرب ما يستخدموش، يستخدموا في الجرام أكثر، جرام أكثر من الأوقية. فبقى اللي يستخدم في الأوقية ويجدها في، نقول إحنا في النصوص النبوية القديمة، مش بالضرورة تكون الأوقية القديمة هي نفس الأوقية اليوم. يتصالح الناس، أهل الزمان، أهل الزمان يتصالحوا على على وزن هذه،
1: يعني مسمى واحد لكن المقدار يختلف.
0: المقدار يختلف بالضرورة، لأن بيتعارفوا ويتصالحوا ويتوافقوا أهل السوق على أن الأوقية كم وزنها. لما يقول نشري منك بأوقيتين، ولما يقول الآن بمثقال،
1: يعني قد يكون المثقال مثلا البغدادي مخالف للمثقال المدني، مخالف للمثقال المصري.
0: نعم أيوة بالضبط، وهكذا وهكذا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستعرض فيها الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل، قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصحها أنها ما تلبساش، لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها ولا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة ولا إذا كان؟
4: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة، قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
3: نعم.
4: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب بلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه المطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتال يزيد لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا. فهي تمشي تعيره نقول الدب هذا وتشوفه قداش يوزن. فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
5: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث اصلا، فلابد تثبت الحيازه، والحيازه كما ذكر الفقهاء يعني هذا الشرط، يعني من يعني اي شيء شخص تنازل عن املاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبه. اشترط الفقهاء للهبه حصول الحيازه، ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل اي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه. ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها، يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقه ما دام حصلت الحيازه فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازه كما ذكرنا. المهم من الهبه شرط، الكتابه ما هو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد ان تثبت هذه الهبه كيف تثبت بشاهدين او بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
5: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني إن يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها، ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
5: في حقه هو بس، يقدر يأخذ ما يبيش حصته ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهش. بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة وان الاب يعني وهبها له. شيء واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
1: هي. انكر يعني
5: انكر ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه اذا بنجوا لي طرق الاثبات بعدين احنا. اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجوا لي الاثبات. الاثبات كيف نثبته بشهاده شهود؟
1: نعم استاذنك شيخنا ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر. لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات نعم. الهبة.
5: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة. قلنا تثبت الهبة بشهيدي عدل يعني. وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني. كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهيدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا أما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
5: هو ما دام حازها ما ياثرش. هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
5: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل يعني يكونها مثلا هذا حوشك حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود. لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك لا يعد تمليك. لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني ابوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد شن يستحق الابن هذا؟
5: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بنا بإذن المالكي، والمئتين بعدين يقسمها على الورثة جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر يعني أراه مهما هذه الأيام نحن للأسف الشديد في بلادنا يعني نعاني أزمات كثيرة منذ أيام في حقيقة الأمر منذ أيام نحن نعاني الأزمات الكهرباء والماء والوقود وهذه الأزمات الكبيرة التي يعني إن دلت على شيء فإنما يدل على تهاون المسؤولين في بلادنا وعدم استشعارهم بالأمانة وعظامها وسؤال الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسؤولين عنها وتنم أيضا عن عدم خوف هؤلاء المسؤولين من دعاء المظلومين ودعاء الناس عليه ولكني لن أتكلم عن هذا فهذا أمر معروف ونحن ندندن حوله دائما أما حديث اليوم في هذه المقدمة فهو حديث عن جانب مهم من الصدقة الجارية في ظل هذه الأزمات الناس الذين يبحثون عن الأجر ويبحثون عن يعني ثواب الصدقة الجارية وله مال ويقول أنا أريد أن أضع مالي في أمر يدر علي ثوابا كبيرا وأجرا عظيما فأقول إن سقيا الماء إن سقيا الماء في الأصل فيها أجر عظيم جدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقيا الخلق من الماء سواء كانوا بشرا أو حتى من غير البشر كسقي الحيوانات من الماء هذا فيه أجر عظيم فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بلغ به العطش مبلغا كبيرا فوجد بئرا فنزل فشرب ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش فقال هذا الرجل لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي فنزل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب فشكر الله له فغفر له فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذه القصة استغرب الناس أو الصحابة الحاضرون قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا استغربوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر هذا سقي الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين والمشاهدين فيه أجر عظيم جدا فما بالكم بسقيا بني آدم من البشر ومن الموحدين لله سبحانه وتعالى الآن بلادنا وحتى بعض البلدان المجاورة كتونس فرج الله عنهم وعنا يعانون يعني أزمة كبيرة في الماء اليوم نحن في بعض المدن يعني ممكن لا أدري في طرابلس خارج طرابلس سيارة الماء سيارة المية وصلت إلى 200 دينار في ظل هذه الأزمات الشديدة لماذا؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع أو انعدام مادة النافطة واستغلال بعض ضعاف النفوس وغيرهم اليوم الناس يعانون معاناة كبيرة في مسألة الماء سواء الماء للاستعمال أو حتى ماء الشرب الآن حتى بعض الشيش المية متاع السبعة لتر هذه تكاد تختفي في بعض الجهات. نعم. والأمر الآخر اللي هو الماء اليومي، استعمال الناس للماء. فأنا أريد هنا أن أنبه على صدقة جارية في هذا الباب، أجرها عظيم وثوابها كبير جدا. أي إنسان يساعد الناس في الوصول إلى الماء، الآن الماء اختلف، في الأعصر السابقة كان الوصول للماء هو نعم حفر بئر ووضع ماء. اليوم الآن الناس اختلفت، الآن الناس يعني كل ما من شأنه أن يوصل الماء إلى الناس هذا يدخل في نطاق الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أجرها، كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق عنها؟ فقال سقي الماء، في بعض الروايات سقيا الماء. وبالتالي الناس اليوم اللي مثلا يسمع ببير في منطقة الفلانية، البير عاطل، المضخة مضروبة، هلكت المضخة، فيشتري مضخة لهذا البئر حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الماء الذي هو شريان الحياة وعصبها، هذا يدخل في أجر سقي الماء الذي غفر النبي أو غفر الله تعالى بسببه لرجل سقى كلبا ولم يسقي حتى البشر. أيضا توفير وقود النافطة مثلا والديزل لبعض الآبار ولبعض المصانع الماء وغيرها والمساعدة في ذلك وتسهيل هذا الأمر هو أيضا يفعله الإنسان بنية التخفيف عن الناس، فهذا فيه أجر عظيم. أيضا عدم الاستغلال، يعني هل تظنون، ما ظنكم برجل يخدم عليه سيارة مية ويشوف في أزمة الناس وهو بروح عايش الأزمة هذه، هو أصلا عايش الأزمة زي الناس، لكن قال لي والله لن أستغل أحدا وني سأبيع للناس بالقدر الذي أرضى به من الربح القليل ولن أستغل هذه الأزمة ونوى التخفيف عن الناس. مثل هذا الشخص داخل أيضا في فضل سقي الماء، داخل كذلك. كذلك تشغيل الآبار، بعض الناس يعني حتى في شركة الكهرباء جزاهم الله خيرا وفي بعض الجهات الأخرى يسعى قدر جهده في توصيل الكهرباء إلى البير الفلاني حتى يضخ الماء، في إصلاح الكهرباء حتى يعني تتعدل الدرجة المطلوبة لتشغيل المحطة، هذا أيضا فيه ماذا؟ أجر عظيم جدا. من الأجر الذي هو صدق في هذا الباب اللي هو دعم محطات التحلية الصغيرة. تجد إنسانا أمام المحل متاعه مثلا أو أمام بيته أو أمام مسجد مداير محطة تحلية صغيرة، يعني يرتوي منها الناس وموفر لها الفلاتر ومجهز لها كل شيء، وكل ما ينقطع الماء يتابع، كل ما تنكسر حنفية يصلحها وهكذا، هذا أيضا كله داخل في سقيا الماء الذي ورد فيه الأجر العظيم. إذن صار الأجر العظيم مش كونك تجيب ماء لإنسان عطشان بيموت وتقول هذا الذي ورد فيه الأجر، لا، كل ما من شأنه إيصال الماء إلى المحتاجين هذا مدخل عظيم للأجر. قلت لكم الرجل اللي لقيه كلب أكرمكم الله عطشان، شدار انزل للبير الرجل هذا وملأ خفه، الخف اللي هو زي الشخشير غير من جلد، معناه تخيلوا ما فيش حتى ملاي إلا في شيء، عبى الخف متاعه وجي الكلب هذا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، كلب مستسلم، صب الماء في فمه وشرب ذلك الكلب فغفر الله له. وبالتالي فيا أيها الناس، من أراد الصدقة الجارية ومن أراد الثواب العظيم، من وسع الله تعالى عليه في الرزق، من آتاه الله يعني صناعة في يد يستطيع أن يصلح المضخة هذه، يوصل الماء، من آتاه الله نفوذا وعلاقات يجي يمشي لشركة الكهرباء، يمشي لكذا يسعى حتى يتحصل لمضخة لذلك البئر، من أعطاه الله سبحانه وتعالى أي شيء به يستطيع أن يخفف على الناس في ظل هذه الأزمة فإن أجره عظيم. وخذوا قاعدة شرعية، الأجر على قدر الحاجة، يعني لما نتصدق على إنسان ليس فقيرا جدا الأجر نعم موجود وعظيم، لكن هل يساويه أجر الصدقة على إنسان معدم يكاد أن يموت من الجوع والعطش؟ لهذا أكثر أجرا، ولهذا دائما القاعدة عامة وندب إيثار المضطر. لو انظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم في ظل هذه الأزمة، نقص في مياه الشرب زي ما ذكرت، عبوة النصف لتر والسبعة وغيرها، نقص في مياه المياه متاع الاستعمال اليومي، والناس كما ذكرت معاناة. لو ننظر للناس نجد الناس أصنافا في هذا الباب. الصنف الأول نجد ناس عندهم الاستغلال، وين ما يسمع بأزمة فرصة يقول والله في أزمة في المية، يقول لها فرصة، والله توني سيارة المية كنت نجيب فيها بـ50، تو بنقول للناس بـ100، وعند المقدرة له وليس محتاجا لذلك، يستغل مصنع المية عند الحمد لله وموره ماشية. لكن لما سمع بالأزمة قالوا له شيش 17 بـ2 دينار ولت بـ5، قال حتى أني بنبيع بـ5، هذا استغلال. مثل هذا أني ما نتكلمش نتكلم، هل مثل هذا له أجر؟ هذا ليس له أجر. هذا إن قصد التضييق على الناس هذا يكون عليه الوزر، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم نحن لا نأمر الناس بأن يخسروا في هذا الأمر، لا، لكن يرضى بالربح الذي يستفيد منه، وكذلك ينظر لأحوال الناس ويساعدهم. إذن أي إنسان في هذه الأزمة استغل ظروف الناس، هذا صاحب بئر عنده يعني محرك مولد وعند النافطة وأموره كويسة، لك مجرد ما سمع أن في أزمة قال أصحاب سيارات المية راهم عشت تعباب 20 دينار، أنا غيرت بـ40، تباهي ليش يا فلان أنت بالإمكان تصلح شوية؟ لا والله فرصة، تومت بنضيقوا على الناس، فرصة جت لعنا. مثل هؤلاء يعني خرجوا لا أجر ولا مثوبة، بل إما أنه خرج بالحرام لأنه ضيق على الناس، وإما أنه ضيع على نفسه أجرا عظيما. نجول صنف ثاني من الناس، صنف لم يستغلوا الأزمة ورضي بالربح القليل وحاول قدر الإمكان أنه لا يكون سببا في تلك الأزمة وأن يخفف ما استطاع. فهذا رجل أو هذا شخص له أجره وله الثواب العظيم، لأن القاعدة من خفف على الناس خفف الله عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا المنطوق. المفهوم لن يكون الله في عون العبد إذا لم يكن العبد في عون أخيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. الصنف الثالث أناس اقتنصوا هذه الأزمة، مش استغلوها، اقتنصوها في ماذا؟ في الأجر والثواب العظيم. هذه مرأة عندها فلوس وعندها ذهب وعندها كذا، وإن سمعت بالأزمة قالت ابحثوا عن بئر واقف يحتاج لمضخة، يحتاج لأسلاك كهرباء، يحتاج لكذا، وأنا سأصلحه. هذه المرأة أعطت مبلغا، أصلح البئر من هذا الماء، فبدل ما كانوا الناس يشرف سيارات المية بهذيك الحسبة، الحمد لله المرأة هذه خفت عليهم وربحت الأجر العظيم. هذه داخلة في حديث فضل سقي الماء ولا مش داخلة؟ نعم داخلة في الحديث ولها فضل عظيم، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. فيا أيها المسلم، إذا كانت لك يد في التخفيف على الناس في أزمة الماء بأي طريقة، كنت صاحب بئر، كنت صاحب مصنع ماء، كنت صاحب سيارة مية، تخدم في شركة الكهرباء، تخدم في شركة المياه، لك نفوذ وعلاقات، ضع نفسك حيث شئت. إذا عاونت الناس وخدمتهم ويعني نويت التخفيف، فأنت داخل في الصدقة الجارية التي تجري عليك، إذا مت يجري عليك ثوابها في قبرك. وإذا كنت استغليت الناس زي ما بعض الناس اليوم، يعني الغريب أن اليوم يبيع في شيش 7 بـ3.5 وبـ4، غدوة ولت بـ5، تبه يامس أنت تبيع فيها العشية بـ4.5، شن زاد عليك؟ والله قالوا زادوا في السوق. هل كلمة زادوا في السوق تكفي؟ لأنك أنت الناس هي بروحها مطحونة والناس مضروبة والناس مضيق عليها، وأنت تساعد على التضييق على الناس، فضع نفسك إن كنت تحسب للآخرة حسابا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. يسرني الآن أن استقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام الهواتف 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. إذا كان عندنا اتصال أو نبدأ بأسئلة الحلقة، نعم، أو أسئلة الصفحة، نعم. هل معنا اتصال؟ عبد الله، عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد عبد الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله من جميع المشاهدين الكاملية. نسأل الله قديم رب العرش العظيم يفرج على إخواننا في غزة ويفرج على الليبيين وعلى جميع المسلمين أينما كانوا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الشيخ لو سمحت، هل من الصدقة الجارية اللي نعم. هو الفرش بتاع الجام استفادوا منه سنوات وبعد كده يحولوه على جنب وجابوا فرش ثاني، هل الصدقة تجري من الشخص هذا المتبرع بالفرش أو لا؟
0: الفرش القديم لما حولوه،
1: الفرش القديم
0: ايه، هل الصدقة باقية أم ذهبت؟
1: ايوه
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: نسأل على الشيخ حسن الشريف، بالله ان شاء الله اموره طيبة. بس
0: لا، اموره كويسة الشيخ حسن، الحمد لله اموره طيبة، بارك الله فيك.
1: معاش طلع معاك
0: ايه الشيخ، والله انشغل له عند إكمال رسالة الدكتوراه ويشتغل في رسالته، نسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: اللهم أمين لكم جميعا،
0: بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيد عبد الله، شكرا. المبروك من بني وليد، نعم يا مبروك.
2: السلام عليكم سيد عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: يا عصام. يوم الطيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: طول الله عمرك يا شيخ.
0: على طاعته إن شاء الله، تفضل
2: يا شيخ عصام. بالله عليكم،
0: نعم،
2: دين واحد.
0: نعم
2: قلت لك ديننا واحد شيخ.
0: نعم
2: ربنا واحد، بالله عليك شيخ.
0: نعم
2: بعض النصيحة للجهات العامة شيخ، بالله عليك، دام الباب روحها يصاف بروحها شيخ، بالله عليك. احنا نبوكم، احنا نبوكم دار واحدة، احنا نبوكم شيخ الدنيا، احنا نبوكم البطوة، لما تطلعوا بطوة قد وسطكم جميع.
0: نعم
2: كيف شيخ بالله عليك، احنا دين واحد شعب واحد، بالله عليك كيف.
0: نعم خلاص، تسمع التعليق يا مبروك، بارك الله فيك، شكرا لك مبروك. محمد من طرابلس، نعم يا محمد.
3: نعم
0: تفضل يا محمد.
3: هاي بيسأل سؤال الشيخ عليه.
0: نعم
3: صلاة يعني.
0: نعم
3: صلاة الشفع والوتر.
0: نعم
3: هل صلاها مع بعضها ولا في الحج في التيمم؟
0: بالتيمم؟
3: ايه
0: انت معناها تتيمم، تيمم، هل تصليها بتيمم واحد ام ماذا؟
3: ايه هل تيمم واحد ولا تيمم صليها مع بعض؟
0: ماشي، معناها انت الان غير قادر على الوضوء وتسأل كيف يكون التيمم للشفع والوتر.
3: ايه
0: تسمع الجواب يا محمد، بارك الله فيك. نعم فاطمة من صرمان، تفضلي فاطمة.
4: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: عندي سؤالين يا شيخ، نبي فتوى إن شاء الله.
0: تفضلي. إيه
4: نبي نسأل عن حكم شخص ارتكب جريمة أو فاحشة وكبائر اللواط.
0: نعم.
4: الشخص هذا يجوز يأكل من ماله أو يلبد في مناسبة اجتماعية أو لا؟
0: يجوز أن يؤكل من ماله.
4: أيوة
0: في مناسبة اجتماعية.
4: ايه
0: في مناسبة حصلت لي. طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني نبي نسأل عن تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، في يقول لي لا في تاريخ ثاني توفى فيه، نبي تاريخ وفاته.
0: تسمع عليه الصلاة والسلام، تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله، بارك الله فيك. فرج من مسلاتة، تفضل يا فرج. أيوة يا مرحبا سيد فرج، تفضل. اي نعم تفضل.
5: انا ما انفري.
0: نعم
5: ايوه مرحبا.
0: اسمعني من الهاتف يا فرج، اسمعني من الهاتف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل يا فرج سؤالك. ما هوش واضح سؤالك والله، عليش السؤال؟ نعم يا فرج. نعم غير واضح للأسف. إيش سؤالك يا فرج؟
5: ما سمعتك والله.
0: حاول تتصل مرة ثانية يا فرج، للأسف غير واضح والله. نعم. طيب هل معنا اتصال آخر؟ منصور من زليتن، تفضل يا منصور.
6: السلام عليكم شيخ حسام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
6: جزاك الله كم خير على البرنامج أنت وجميع المشايخ.
0: اللهم أمين، بارك الله فيك، تفضل.
6: عندي سؤالين يا شيخ حسام.
0: نعم، سؤال الأول.
6: سؤال الأول، فيه شخص أعطاني مبلغ مالي باي.
0: نعم.
6: قال لي تشتري فيه مية للعمال اللي يشتغلوا أظن في 7 الشركات هذين بتاعت الطرق وكذا باي.
0: نعم.
6: تاخذ هذا الكلام هذا له فترة. تاخذ فيه سكات مية توزع عليهم باي.
0: نعم.
6: لكن أنا مشيت ندير في تحليل، لقيت مدارين صندوق يقول لك هذا تبرعات لمرضى الأورام. فالمبلغ هذا حطيته في الصندوق، ما شريت فيه مية زي ما قال لي هو. فشنو حكم ذلك يعني؟
0: تمام، تسمع الجواب. السؤال الثاني.
6: السؤال الثاني في السفر، سمعت ان ما يجوزش او ما حاجه كيفك يعني صلاه النواب في السفر زي ما تقول الضحى والشفع والوتر والنواب في السفر.
0: معلش اعد السؤال، انت تسال على حكم النوافل.
6: النوافل في حكم صلاه النوافل في السفر.
0: حكم النوافل في السفر. نعم
6: ايوه، مثل الضحى والشفع والوتر.
0: نعم، تسمع الجواب
6: يعني
0: ان شاء الله.
6: يعني ما نصليهمش والله.
0: ماشي، تسمع الجواب، بارك الله فيك يا منصور. نعم، اي لعلنا نزيد سؤال اخر. نعم، يونس من مصراتة، لعلنا نكتفي بهذا. تفضل يا اخي يونس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
7: عزك الله، هي طيبه ليك
0: والله يبارك فيك.
7: المبارك.
0: أهلا وسهلا بك.
7: مزار حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم، تفضل.
7: نصر الله النصر والعزة حكم ذلك ما نشوفش مصالح الدعاء.
0: اللهم آمين، اللهم آمين.
7: والله استكمال لحديثك الطيب والأروع ما يمكن، تعودنا الحقيقة على التوجيهات الطيبة من بداية الحلقة بخصوص الصدقة الجارية.
0: نعم.
7: والله نبي نبيك تكمل الصورة للناس اللي أعطاهم ربي أموال.
0: نعم.
7: وعندهم حتى علم ودراية، وإحنا العالم ناجح نجاح كبير في الطاقة الشمسية.
0: نعم.
7: فأتمنى منهم وجه الناس اللي عندهم كنية تقدر يستفيد، هو يقدر حتى يبيع الفرانة
0: بالطخ
7: طفرة عالية لازم أن ننتبهوا لها، هذه غافلين عليها وهي تسود الطريق فيها. أتمنى منك كلمة بخصوص
0: بارك الله فيك. ماشي، تسمع.
7: هي معقدة الكهرباء. الحاجة الثانية، بنك الإعلانات تقريبا يستيق يا شيخ عصام في كورونا أصعب من اللي احنا فيه 1000 مرة يعني.
0: كيف معلش؟
7: مصيبة كورونا للسنوات اللي فاتوا.
0: نعم.
7: يعني حرمتنا من المساجد، وحرمتنا من الحج، وحرمتنا من العمرة، وحتى
0: نعم.
7: يعني بدنا نخاف حتى من أبنائنا وأطفالنا.
0: نعم.
7: أعتقد المصيبة هذه أكبر من اللي احنا فيه، بس مرة إن شاء الله لا يعيد علينا إن شاء الله. إن شاء الله رب يبارك فيك إن شاء الله.
0: ماشي، بارك الله فيك. شكرا لك سيد يونس، إذن على بركة الله خلي نجيب عليه هذه الأسئلة. نبدأ بسؤال الأخ عبد الله من مصراتة. قال هناك شخص تصدق بفرش للمسجد، والفرش هذا يعني بقي في المسجد زمنا، ثم استبدل الفرش لما يعني أصبح قديما وتم استبداله. قال هل الصدقة الجارية يعني أو هل وقفت أو هل يعني توقف أجر الصدقة بمجرد عدم استعمال هذا الفرش؟ أقول هي الأصل في تعريف الصدقة الجارية هي الصدقة التي يجريها الإنسان في حياته ويستمر نفعها للناس زمنا مدة من الزمن ربما حتى بعد وفاته، فهذا كما ورد في الحديث يسري عليه أجر هذه الصدقة بعد وفاته. فهذا الأخ اللي تصدق بالفرش على المسجد له أجر عظيم في مساعدة الناس وفي توفير هذا الفرش لهم في الصلاة في المسجد. فحتى لو حولوا الفرش هذا واستبدلوا بفرش آخر فأجر الصدقة مستمر إن شاء الله. احنا وفي هذا الأمر ندعو الإخوة في المساجد أن لما يغيروا الفرش ويغيروا المكيف ويغيروا الحاجات القديمة لا يحرموا المتصدقين من يعني مزيد من الأجر فيها. ماذا يصنع؟ مثلا الفرش القديم في الجامع إذا كان بالإمكان الاستفادة منه في جهة أخرى فما كان لله، لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، لا بأس أنهم يعطوا لمركز تحفيظ لمكان آخر للاستفادة منه، وكانوا حتى ملقوش من يأخذ، لا بأس أن يعطوا لأسرة فقيرة، يعطونه لعمال، يعطونه لمحتاجين، بحيث إن شاء الله يكتب الأجر لهذا الشخص. فبإذن الله الأجر باق ما دام أنه يستفاد من هذا الفرش. نعم، نجولي سؤال الأخ مبروك من بني وليد، هو مش سؤال، قال إحنا ديننا واحد، ويعني قال كأنه يريد أن يقدم نصيحة ليش بعض الفتاوى تطلع أو تخرج من دار الإفتاء ثم تخرج فتاوى أخرى من الأوقاف حسب كلامي مخالفة له. أقول يا أخ مبروك، أولا نحن كل جهة عندها اختصاصات، الهيئة العامة للأوقاف اختصاصاتها في شؤون المساجد، في الخطابة والإمامة وتدريس القرآن في مراكز التحفيظ، وليس شأن الفتوى من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف أبدا، كل واحد عنده اختصاص. دار الإفتاء اختصاصها في إصدار الفتاوى المكتوبة والفتاوى الشفوية ويعني الإجابة عن أسئلة الناس في أمورهم، سواء كانت أسئلة خاصة تتعلق بالأفراد أو القضايا العامة، هذا اختصاص دار الإفتاء. وبالتالي الأوقاف ليس من اختصاصها إصدار الفتاوى حتى تقول لي أنت يا شيخ والله بعض الفتاوى يجي فيها تضارب، أقول هذا أصلا الأوقاف هذا مش اختصاصها. رأي الهيئة العامة للأوقاف اختصاص اختصاص إداري، الإشراف على المساجد في خطبائها، خطباء المساجد وأئمة المساجد والقيمين ومدرسي القرآن والوعاظ ومراكز التحفيظ، إذن ليس من اختصاصها برنامج الإفتاء أصلا. دار الإفتاء ليس من اختصاصها تعيين الخطباء ولا الأئمة ولا وعاظ المساجد ولا مدرسي القرآن، إنما اختصاصها الإجابة على أسئلة الناس واستفتاءاتهم والكلام في الشأن العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودخول الشهر الهجري وخروجه وهكذا. وبالتالي إذا التزمت يعني كل جهة باختصاصها لا يقع مسألة التضارب. ولهذا يعني معليش يا مبروك يجب أن تعرف أن الهيئة العامة الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء إطلاقا، ولكن ما تقع من المناكفة من هيئة الأوقاف والتشويش على دار الإفتاء في فتاويها واستباق يعني الفتوى الدار بالتشويش عليها، هذا كله مخالف لاختصاصاتها الإدارية، وهذا القصد منا للأسف هو التشويش والتخليط على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نأتي إلى سؤال الأخ محمد من طرابلس، قال الشفع والوتر هل أصليهما بتيمم واحد أم تيممين؟ الأخ محمد قال أنا غير قادر على الوضوء، فأقول أولا يا أخ محمد خلنا نبدو معك إحنا بصلاة العشاء، إذا كنت غير قادر على استعمال الماء واضطررت للتيمم فأنت لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولما تريد أن تصلي عفوا تتيمم فتصلي العشاء أولا، تصلي العشاء بهذا التيمم، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم الذي صليت به العشاء، لأن الشفع والوتر تابعان لصلاة العشاء. صلاة الشفع والوتر تابعتان لصلاة العشاء، فلك أن تصليهما بتيمم العشاء حيث صليت الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني مجرد ما صليت ودرت الأذكار صلي بالتيمم لا بأس. لو تريد أن تؤخر الشفع والوتر إلى ما قبل النوم لك أن تصليهما بتيمم واحد، مش الشفع بتيمم والوتر بتيمم، لا بتيمم واحد للشفع والوتر. إذن صار يجوز أن تصلى النافلة بتيمم الفرض نفسه حيث قدم الفرض في الصلاة وأخر النفل وكان متصلا بالفرض ولم ينفصل عنه انفصالا طويلا. أرجو يكون الأمر واضح يا أخ محمد. لكن تو السؤال يا أخ محمد، هب أنك دخلت إلى المسجد لصلاة العشاء وتبي تصلي ركعتين، تيممت لصلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التيمم هل تصلي به صلاة العشاء؟ أقول لا، التيمم عبادة ضعيفة، لو تيممت للنفل فلا يجوز أن تصلي بهذا التيمم نفسه صلاة العشاء، فأنت تتيمم لتحية المسجد ثم تجلس، فإذا أقيمت صلاة العشاء تيممت

شخص ارتكب فاحشة وهي جريمة اللواط أكرم الله السامعين، قالت هذا الشخص هل يجوز الأكل من ماله في مناسبة حصلت له؟ أقول لا علاقة ما بين مسألة الأكل من ماله وما بين هذه الجريمة التي فعلها. فإذا فعل هذه الفاحشة وتاب يعني وحسنت توبته فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ونحن لا نعين عليه الشيطان. وإذا كان تحسنت أحواله طبعا هو في الأصل ينبغي يجب أن يقام الحد في هذه الحالة، والحد على اللائط هو الرجم، ولكن للأسف عطلت الحدود الشرعية. فإذا حسن حال هذا الشخص فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه وأن يعان على الرجوع لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأكل من ماله هذه موضوع آخر يا أخت فاطمة. الأكل من ماله هذه يتكلم فيها في الإنسان الذي ماله من حرام. قالوا إذا كان كل ماله حراما، إنسان معروف ما عنده شيء ماله كله من حرام كله، قالوا هذا لا يعامل، لا يباع له ولا يشترى منه ولا تقبل صدقته ولا يذهب إليه في دعوة ولا عزومة ولا كذا، هذا لا يخالط ولا يعامل. وإذا كان ماله خليطا كحال كثير من الناس، تجد ماله أكثره حلال وله مال حرام ممشاش للعمل مش عارف كذا، فهذا على المشهور والمعتمد أن الأكل من ماله جائز. نعم جائز، وبالتالي إذن لا يوجد ارتباط ما بين كونه يرتكب هذه الفاحشة وما بين الأكل من ماله، إلا إن قصدت أن إذا كان الإنسان هذا يفعل في الكبائر ويتباهى بذلك ولا يرعوي، هل نذهب إليه إذا دعانا أو لا نذهب؟ لعل هكذا ربما هذا قصدك بالسؤال، مش قصدك حكم الأكل. يعني هل إنسان مثلا يفعل الفواحش ويشرب في الخمر ويتباهى ويفتخر بذلك، لو دعانا لوليمة نمشوا لها؟ أقول الأصل أن الفاسق المستمر على المعصية المجاهرة بها هذا عذر من الأعذار التي يباح لك بسببها عدم إجابة الدعوة، لا ما نمشي لاش. مدام إنسان مجاهر بالمعصية ومشهور بهذه الفواحش لا خلاص ما يمشوا لاش، ولعل ذلك يكون رادعا له. فأرجو أنني نكون أجبت على سؤالك من عدة زوايا. السؤال الثاني الأخت فاطمة أيضا قالت هل تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس تاريخ الولادة؟ فأقول اتفق علماء التاريخ والسير فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه جمهور المؤرخين وأهل السير أنها وقعت في ربيع الأول، ولم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، لكن اختلفوا بعد ذلك، اتفقوا على أنه ولد في ربيع. هل ولد صلى الله عليه وسلم يوم 12 اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال بذلك ومنهم من قال ولد يوم 8 من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في اليوم 9، وأظن هذا الذي ذهب إليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم الكتاب المشهور في السيرة. إذن اتفق العلماء فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول، ولم يتفقوا على أنه ولد في هذا اليوم، على أن جمهورهم أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن هل يوم 8 يوم 9 يوم 12 محل خلاف، ولا يترتب على هذا يعني أثر في مسألة حكم شرعي ما، ما يترتبش عليها. وإن كان كثير يعني من العلماء القدامى والمعاصرين على أنه عليه الصلاة والسلام ولد أيضا في اليوم 12، ولكن المسألة محل خلاف ولا غرابة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة واستفاض أمرها وتواتر خبرها، وبالتالي لم يختلفوا فيها. أما ميلاده عليه الصلاة والسلام فلم تكن العرب حريصة على توثيق الميلاد وبهذا القدر، وبالتالي وقع الخلاف، مع أنه كما أسلفت أن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع
الأول ثم اختلفوا فيه،

بعض هذه الأيام. نجولي سؤال الأخ منصور من زليطن، له سؤال. السؤال الأول، قال شخص أعطاني مالا وقال لي اشتري بهذا المال استكات مية، يعني اشتري به ماء، قال لي لعمال النظافة والناس اللي يخدموا في الشوارع. للأسف الأخ منصور المبلغ هذا قال مشيت لقيت في مكان حاطين كاتبين جمع تبرعات لمرضى الأورام، مش حط الفلوس فيه. أقول أخطأت يا أخ منصور خطأ كبير. أنت الآن الرجل استأمنك على هذا الأمر وأراد أن يحبس هذا الماء لمن يبي حبسه، أو خلي نقول يا سيدي هو مش تحبيس، هنا بمعنى صدقة في حقيقة الأمر، صدقة مش تحبيس، أراد أن يتصدق بهذا الماء على عمال النظافة. هو ذكر لك الجهة. تو لو كان يا منصور قال أعطاك مية مثلا وقال لك والله أعطاك فلوس وقال لك أعطاه فلوس، عفوا مش مية، لو كان أعطاك فلوس وقال لك تصدق بها على الجهة التي تراها مناسبة، ففعلك هذا يكون حسنا حينئذ. لكن هو أعطاك فلوس وقال لك برشري بيع استكات مية لعمال النظافة، فأنت أخطأت في هذا، والله أخطأت. الرجل يريد الصدقة على عفوا على عمال النظافة، وأنت وضعت الصدقة في اللي هو فيما يتعلق بمرضى الأورام. احنا عندنا قاعدة زي ما قالوا العلماء، نص الواقف أو لفظ الواقف كنص الشارع. الإنسان اللي حبس ويقول هذه حبس على الفقراء ما يجوز نعطوها لغير الفقراء، حبس على المسجد ما يجوز نطلعوها، حبس على طلبة العلم ما يجوز نعطوها لغيرهم، حبس على زيد ما يجوز نعطوها لعمر. كذلك أنا لما إنسان يعطيني صدقة ويقول لي بالله برا اشري بها مية لعمال النظافة، برا حط بها مية في المسجد للناس المصلين، برا دير بها كذا، يجب علي أن أتقيد بالمقصد الذي يريده هذا الشخص. نعم. السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل على حكم النوافل في السفر. قال هل يجوز لي أن أصلي النوافل؟ أقول لك أن تصلي النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على الدابة، حتى على الدابة لك أن تتنفل، ولكن هي رخصة أن الإنسان المسافر يعني لو ترك الرواتب ترك كذا، نعم، بسبب السفر قالوا هذا يكتب له الأجر كما لو كان حاضر. يعني إنسان حريص على أن يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية وراتبة المغرب والضحى وكذا، لكن سافر فلم يتمكن من هذا الأمر، يكتب له الأجر كما لو أنه فعلها حقا، لما جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له أجر ما عمله أو أجر ما تركه حال السفر والمرض كما لو كان يفعله حال الصحة وحال الحضور. فإذا كان بالإمكان أنك أنت تصلي النوافل تصلي النوافل، وإذا لم تتمكن من ذلك ولم يمنعك من ذلك إلا السفر فيكتب لك الأجر إن شاء الله. لكن احذر أن تترك الوتر، الوتر سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا سفر، وعندنا يكره الاقتصار على الوتر، وبالتالي احرص على صلاة الشفعي والوتر، رغيبة الفجر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مش الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فلا تتركها. أما صلاة الضحى وصلاة الرواتب كما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن تصليها فلك فتصليها ولك الأجر والثواب، وإن لم تتمكن بسبب السفر والمشاق وكذا فلا شيء عليك، ولك أجرها كما لو كنت حاضرا ومحافظا عليها. نجولي سؤال الأخ يونس من مصراتة، قال هو يعني تكلم عليه ما قدمت به أنا للحلقة، قال أنا يعني أريد أن أضيف شيئا. قال الناس اللي عندها خبرة في الطاقة الشمسية في بلادنا، قال احنا للأسف إن شاء الله رب يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اليوم يعني إشكال الكهرباء للأسف جعل الناس في خوف ووجل، ربما الصيف القادم ربما يكون أسوأ من الصيف هذا لا ندري، ونسأل الله أن يصلح الحال. ولكن
هو اقترح أن الناس اللي عنده خبرة في الطاقة الشمسية فلعلهم يعني أن يدخلوا الطاقة الشمسية وأن يعينوا الناس وأن يتدربوا عليها. قال هل هذا من الصدقة الجارية؟ أقول نعم، هذا من الصدقة الجارية ومن التخفيف على الناس. يعني الإنسان اللي يقول أنا والله بنمشي نتدرب عليه ما يتعلق بأعمال الطاقة الشمسية لعل الناس يعني تحتاج إليها كل سنة أكثر من التي قبلها، وهذا شخص يدخل مصانع الطاقة الشمسية وهذا يحاول يعني بحيث تكون موجودة ولعل الناس يستفيدون منها. أقول كل علم فيه نفع للناس هذا أجر عظيم، بل هو من فروض الكفايات. أي علم فيه نفع للناس هذا من فروض الكفايات. شو معنى فروض الكفايات؟ أن لابد أن يتعلمه بعض الناس لكي يستفيد الناس. فإحنا الآن في بلادنا حسب ما نشوفه من فساد الحكومات وفساد المسؤولين وهذا الفساد والإهدار للمال العام والتضييع والإتلاف، يعني الناس اليوم فعلا أصبحوا بحاجة إلى التدرب وجلب ما يتعلق بالطاقة الشمسية وإدخالها إلى السوق المحلية ومحاولة التنزيل سعرها ومحاولة التخفيف وفهم تركيبها وكذا. هذا اللي يفعل بنية التخفيف على الناس ومساعدتهم هذا له أجر عظيم جدا. صح هو بيربح لكن القصد هو التخفيف على الناس، فهذا يكون له أجر عظيم إن شاء الله. كل حاجة تساعد الناس هذه فيها أجر عظيم. نعم، إذن بهذا نكون إن شاء الله كملنا الأسئلة التي وردت على أو التي وردت عبر الاتصالات. خلي نجولي سؤال هذا الذي ورد على صفحة البرنامج. الأخت هذه تقول نتمنى ما تتجاهلوش رسالتي لأني حائرة هل الدولارات متاع 2000 دولار أحرام أو حلال؟ واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام. أقول يا أخت لم تكتب اسمها، للأسف مسألة الفتوى اليوم اعتلها كل أحد، ولهذا لما طلعت مسألة 2000 دولار استعجل بعض الناس من أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص وقالوا ما فيها شيء وكذا، وأنا متأكد أن كثيرا منهم ولا أريد التعميم لم يطلعوا على تفاصيلها ولا عرفوا خباياها. ولهذا لاحظوا دار الإفتاء أول ما طلعت قسط 2000 دولار توقفت ولم تقل بالمنع، قالت نتوقف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بدأت دار الإفتاء في سجال مع المركزي، تراسل المركزي والمركزي رد، تراسل المركزي رد، حتى اتضحت الصورة الآن كاملة لدار الإفتاء فيما يتعلق بالألفين دولار، وتغيرت فتوى دار الإفتاء من التوقف إلى المنع الصريح. لماذا؟ لأن اتضح لنا أن المعاملة معاملة فاسدة شرعا، وأن طبيعة وجود شركات الصرافة في معاملة الألفين دولار هو بطريقة غير صحيح. دار اللي هي شركات الصرافة، هل هي مشتري من المصرف المركزي؟ هل هي وكيلة عن المصرف المركزي؟ طيب مسألة إيداع مال يشترطه المركزي على شركات الصرافة، النصف المية اللي تاخد فيه، طبيعة عمل شركات الصرافة، هذا تبين لدار الإفتاء أن هذا كله فيه خلل كبير. علاوة على أمر آخر، أنه تقع المصارفة في السعر ولا يقع التقابض، يتم الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقع التقابض، وهذا من قبيل الصرف المؤخر الذي لا يجوز. فالخلاصة يا أختي أن معاملة 2000 دولار بوضعها الراهن محرمة لا تجوز، وفتوى دار الإفتاء أنه لا يجوز الإقدام على شراء معاملة 2000 دولار لشبه الربا الكثيرة فيها المتعددة، وأن من أخذها جاهلا بذلك أو عالما متعمدا فله رأس ماله بالدينار الليبي الذي دفعه، مصداقا لقول الله تعالى في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان دفع 13,000 يأخذ 13,000 الليبي والباقي ينفقه في وجوه الخير ويتصدق به عليه، وهذا من باب التخلص من المال الحرام، هو مش من باب الصدقة في حقيقة الأمر، هو من باب التخلص من المال الحرام. هذا ما قالته دار الإفتاء ولم تقله إلا عن علم وعن دراية وعن تناول لهذا الموضوع منذ أشهر طويلة. أما اللي أفتاك أفتاك بأن جائز، اللي أفتاك يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن تحملنا المسؤولية وأجبناك. نعم،
السؤال الثاني أيضا يتكلم عليه حكم الألفين دولار واني الآن جاوبت عليه. السؤال الثالث الأخت هذه تقول يا شيخ أنا عندي صاحبتي كانت تتكلم في شخص ولما زوجها اكتشف الموضوع قالت خفت منه ولما سألها حلفت له بالله أنها ما تكلم في شخص ولا تعرفه. أقول هو فعلها أولا هذا حرام وهذا من التواصل المحرم نعم. ولما سألها زوجها وحلفت له أنها لم تفعل هذا الأمر هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا جازما أو ظانا أو شاكا. وهذه حلفت بالله كاذبة جازمة بأنها كاذبة. ويمين الغموس جزاء أن يغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب. فأنا أيها الأخت الكريمة أدعوك لأمرين. الأول أن تتوبي توبة نصوحا من هذه اليمين الغموس وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وهذه ما فيهاش حتى كفارة. كفر غموسا بلا ماض. الغموس يكون فيها الكفارة في المستقبل أما في الماضي ما فيهاش كفارة. فعليك التوبة والاستغفار من هذا الأمر. والتوبة الثانية أنك أنت تسترع لنفسك وإياك أن يحدث منك هذا الأمر مرة أخرى وهو كلام الأجانب بمثل هذا الكلام. هذا محرم. وإذا تبتي فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك وإذا استغفرت فإن الله يغفر لك وإذا طلبت من الله الستر مع التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليك. طيب انتهى وقت الحلقة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي وأبرأ إلى الله تعالى من حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين،
3: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
2: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين،
3: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين،
3: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين.
3: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه

0: زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في توريث الحمل، ونكمل ما بدأناه وما تبقى لنا في هذا الباب.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة الماضية، كانت في آخر حلقة، تكلمنا عن الحمل أو ميراث الحمل، وقلنا أن الحمل يقصد به الجنين الذي يكون في بطن أمه، وهذا الحمل يعني قد يكون يعني في الأصل أن يكون وارثا، الأصل فيه أن يكون وارثا، وقد يكون موروثا بعد ذلك. وكما قلنا وذكرنا أن حياة الحمل هنا هي حياة تقديرية. نحن لما تكلمنا حتى في بداية الحلقات قلنا أن الحياة قد تكون حقيقية وقد تكون حياة تقديرية، كحياة تقديرية من ضمنها الحمل والمفقود. فهنا حياة تقديرية، أن هذا الحمل هو في الحقيقة ليست حياة مستقرة أو ثابتة، إنما حياة تقديرية لتوقع نزول هذا الحمل حيا ويبقى يعني وارث. فهذا هو الحمل، هو الجنين الذي يكون في بطن أمه، فيكون بعد وضعه وارثا أو حاجبا، لأن الحمل هذا يؤثر في غيره من الورثة الذين معه، بالذات إن كان ابنا أو إن كان أخا، فيؤثر في غيره، فهذا الحمل يكون وارث ويكون حاجب لغيره. وقلنا أن حياته حياة تقديرية، واختلف في ميراثه شيخ إبراهيم، اختلف في ميراثه أو في تقسيم تركة الميت الذي يكون فيها حملا، على أقوال أهل العلم في ذلك. طبعا زي ما قلنا حياة تقديرية، حتى تكون الحياة مستقرة لابد أن ينزل هذا الحمل أو يولد حيا بإحدى العلامات التي بعد وضعه، التي تدل كما في كتب الفقه التي تدل على حياته، مثل البكاء أو التثاؤب أو العطاس أو أي حركة تدل على حياته، وحتى كلمات بعدها مباشرة يحكم بيش بأنه وارث ويرث ويورث ويحجب كل شيء، وبعدين ماله ينتقل إلى ورثته، لكن لابد أن ينزل حيا، فإن نزل الحمل لم أخذ سقطا يعني ميتا فلا عبرة به، خلص نعتبره كأنه مش موجود، إن هي حياة تقديرية في انتظاري حتى كيف المفقود، ننتظر حتى يبان أمره، كان طلع ميت قبل الوفاة انت عبوه ولا أخوه ولا كذا وثبت ذلك خلاص يعتبر كالعدم. أيضا هذا الحمل تعتبر حياته تقديرية حتى الوضع، إن نزل حيا يأخذ الأحكام الشرعية الأخرى، وإن نزل سقطا فلا عبرة به هنا. واختلف أهل العلم في ميراث في توزيع التركة التي يكون فيها حملا. طبعا والحمل هنا يعني زي ما قلنا دبنا حياة تقديرية، معناها ديما الفقهاء حتى يقولوا بقسمة التركة في هذا يخدو بأسوأ الاحتمالات. ذكرنا هذا في الحلقة الماضية، تطرقنا إليه. قلنا مثلا لو أن الورثة يتضررون بهذا الحمل إن كان ذكرا فنعتبره ذكرا، وإن كانوا يتضررون به كأنثى نعتبره كأنثى، وإن كانوا يتضررون به متعددا نعتبره متعددا. وقلنا زمان، ذكرنا قلنا في الزمن السابق كان لا يعلم الحمل، ما كانش في تطور في العلم كذا، كان يعلم أنه في حمل لكن لا يعلم هل هو، لا يعلم جنسه ولا عدده. أما الآن قد يصير خطأ في الجنس لكن لا يصير خطأ في العدد. العدد واضح، حمل واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه بالأجهزة الحديثة الحمد لله صارت يعني متيسرة. وبرضه حتى نسبة الجنس اللي هو ذكر أو أنثى نسبة عالية جدا، لكن مع ذلك يقع فيها الخطأ، فهذه ما قدرش نعتمد عليها 100%. لكن التعدد موجود، الإفراد أو التعدد هذا أمر متيسر في هذا الزمن. في الزمن الماضي كان ما فيش طبعا، أمر الحمد لله مع التقدم العلم وكذا صار متعارفا عليه أو معروفا. أقوال أهل العلم في ميراث أو توريث التركة التي أو توزيع التركة التي يكون فيها حملا على أقوال. طبعا نحن عندنا يهمنا مذهب المالكية. مذهب المالكية عندهم توقف التركة بجميع أنواعها حتى تطلع الحمل، ما يبوش يدخلوا حاجة في حاجة ويلبسوا حاجة في حاجة، ومرات يطلع ومرات ما يطلعش. عندهم التركة توقف حتى يوضع الحمل،
1: يعلم حال الحمل.
3: نعم، حتى يعلم حال الحمل إن جاء حيا أو جاء سقطا ثم توزع التركة بعد ذلك. الحنفية يقدرونه واحدا، هكي مذهبهم، لأنه الغالب والكثير عند النساء ويأخذون كفيلا على الورثة احتياطا، وهو تحس أنك تعطي الوارث وبعدين تبي تكفل منه ولا تقول له والله ممكن روح الحمل يطلع كذا نسترجع، هذه فيها صعوبة شوية تحس، يعني فيها تؤدي إلى أشياء. يعني ربما في هذا الزمان، هذه غريبة أن في الزمان الماضي، ربما في هذا الزمان تقدر تديرها صح، باعتبار زي ما قلنا الآن الأجهزة تبين الحمل فرد ولا متعدد، وإذا كان فردا أسوأ الحالات فعلا راه أسوأ حالات الفرد الذكر، ديما يكون ضرر على الورثة أكثر من الأنثى، لأنه هو الذي يحجب. الأنثى الواحدة ما تحجبش مرات، تأخذ النص نتاعها فرضها وما تحجبش، لكن لو كان ذكرا فهو يحوز جميع المال أو ما تبقى بعد العاصب ويحجب غيره. فممكن مذهب الأحناف في هذا الوقت يعني يمكن يستأنس به، طبعا يرجع إلى المعمول به في كل بلد. وهذا الكلام كله تو نتكلم على الحكم السائد عندنا إن شاء الله في بعد في آخر الحلقة. الحنابلة، مذهب الحنابلة يقدرونه باثنين، يعني بأنه مثنى، ويعاملون الورثة بالأضر من تقدير الذكورة أو الأنوثة أو أحدهما ذكر والآخر، يعني نشوفوا أضر حاجة، زي ما قلت لك أنك مذكر حلقة ماذا شيخ إبراهيم قلنا لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب والزوجة حامل ما عندهاش أولاد آخرين، تو لو عنده أولاد آخرين المسألة محلولة، الأب والأم لهم السدس والزوجة لها الثمن منتهي العملية. لكن هنا الزوجة حامل، توفي في زماننا الآن يمكن أنك تأخذ بالأقل الضرر اللي هو شنو؟ قد الحمل ذكر.
1: نعم.
3: ذكر واحد إن كان مفرد، إن الآن التعدد يعرف. لكن في الزمن الماضي لما كان المتعدد غير معروف العدد كانوا يقدرونه بأضر النصيب للأبوين. شنو هو؟ تو الإنسان البسيط يقول لا قدر ذكر، الذكر أقوى، نقول لا في هذه الحالة مش ذكر، حتى الأنثى لا، في هذه الحالة أضر في حق الأبوين والزوجة أيضا أن يكون الحمل متعددا وأنثيين. تكلمنا عليها شيخنا. نعم. إنها تكون مسألة. نعم. عائلة. أيوة. يزيد أصحاب الفروض، حابقى ثلثين للبنات وثلث بين الأم والأب، سدس وثمن للزوجة، في المسألة عائلة. هذا الأضر، لو كانوا ابنين ما فيهاش ضرر، تأخذ زوجة ثمن كاملا والأب والأم السدس كاملا كل منهما، والباقي للابن أو الأبناء اثنين وثلاثة حسب. لكن لما يكونوا إناث بيكون صاحباته فرض، فهذا الأضر. فمن هنا جاء المذهب الحنابلة اللي قالوا نعامل بالأضر، نتعامل معهم، لكن هذا ما كل مرة يقولوا نقسموا له، يقولوش نعطلوا التركة نوقفوها. أقسم على الورثة الحاضرين وأتعامل معهم بالنصيب الأضر في حقهم. بقي الشافعية، قال المذهب الشافعية يعني روي عنهم أنه لا يقدر الحمل عندهم بعدد معين لعدم ضبطه، وعلى هذا فمن لا يختلف إرثه بأي تقدير يعطى سهمه كاملا، يعطى سهمه كاملا ويوقف الباقي. يعني حتى هذا طبعا هذا زي ما قلنا كل هذا الكلام كلام أهل العلم كان في قديم شوية، الآن زي ما قلنا تقدم الطب وكذا في بعض الأشياء ممكن نتجاوزها. ما عنده مش حد معين الحمل، يقولوا اللي ما يتضررش بالحمل بكر نعطيه، زي ما ذكرنا بكر كمثال قلنا لو زوجة حامل وأب وأم وفي أبناء آخرين موجودين، ما اللي يتضرر بالحمل هنا؟ الأبناء فقط، إنه بيخش عليهم وارد جديد، هل تخش عليهم بنت، هل يخش عليهم ابن، هل يخش عليهم ابنين، لكن الزوجة والأم والأب ما لهمش، واخدين كل واحد نصيبة بمن؟ بالأولاد الآخرين موجودين، فهنا يعطون نصيبهم ما لهمش علاقة به. وهذا عند الشافعي، ويوقف نصيب من يتضرر بالحمل دون من نشوف أعلى ولا أقل، يوقف خلاص. وعند المالكية طبعا كما قلنا يوقف تماما، ما فيش لا أضر لا فيش يضر ما يضرش، توقف كل التركة حتى يتبين هذا الحمل. وطبعا في هذا الزمان قد يكون قد يلجأ فيه لعمل التغيير المالكية للمصلحة، بالذات شيخ بريم لما يكون مثلا حمل في الشهور في الأشهر الأولى بتوقف التركة 7 أشهر 8 أشهر، فيها مرض فيها ضرر على الورثة شوي، هذا ترجع للقاضي يجوز لأنه يجتهد زي ما قلنا، بالذات لما تكون المسألة في ورثة آخرين إلا ورثة آخرين زي ما مثل الأخير ذكرناه، يعني لا يتضررون بالحمل أصلا، مو متضررين بغيره، هذا ليش نحجب عليه نصيبه؟ أعطيهم نصيبهم وأوقف سهام من يتضرر بالحمل، وهو نقول إن هذا أحوط الأقوال مذهب الشافعية وأيسرها وأنفعها حتى في الواقع. يعني اللي متضرر هذا نوقفه، واللي مش متضرر عليش نعطل فيه، ما يهمش الحمل جاء ولا ما جاش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما يهمش ما يتأثرش به، لأن في وارث آخر حجبه كالزوجة حجبها إلى الثمن وكالوالدين حجبهم إلى السدس، فما فيش ضرر به، فهذا ترجع للقاضي. لكن نعتقد أن هذا هو المعمول به، من لا يتضرر يأخذ نصيبه ومن يتضرر يوقف نصيبه، وهذا والله تعالى أعلم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، في شيء متصل بالحياة التقديرية، قلنا المفقود له عدة أحوال، ما هي أحوال المفقود وكيف أصلا من هو المفقود وما هي أحواله؟
3: نعم، طبعا كما ذكر الإمام الرحبي رحمه الله وذكر شراح الرحبية والفرضيين، قالوا أن الحمل والمفقود والخنثى شبه حطوهم فيش في باب واحد توريثهم، حتى الشيخ لما ذكرهم مرتبات، نحن غير خذينا الحمل قبل المفقود لأن المفقود يطول على الكلام فيه شوية، قدمنا الحمل على المفقود، هو الشيخ حتى في أبيات الرحبية تكلم على الخنثى ثم على المفقود ثم على الحمل، فإحنا قدمنا الحمل لاختصاره. الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى يقول في منظومته لما تكلم على الخنثى ذكرناها وجاء المفقود، قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، يعني حسب إن ذكر أو أنثى نحكم عليه ونقدر حياته ونجوته وكيف نعمل في مسألة فيها وارث ومفقود. أول مرة شيخ بريم من هو المفقود؟ شنو هو المفقود كما عرفه أهل العلم؟ قالوا المفقود، طبعا لما نقول مفقودنا ما نحددش الجنسنا، قد يكون رجل وقد تكون مرأة، اثنين جائزات، هو من اختفت أخباره، من اختفت آثاره أسف وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته مع إمكان الكشف عنه. طبعا حتى المفقود في زماننا الآن في بعض الأحكام الفقهية شيخ إبراهيم مذكورة في عند الناس السابقين تتغير بهذا الزمان، وأهمها وسائل البحث والكشف والاتصال. زمان كانت منقطعة جدا، فيش وسائل اتصال، زمان لما يطلع حتى يطلع للحج يغيب عن أهله بالأشهر وممكن حتى بالعام، تنقطع أخبار نهائيا حتى يرجع يذهب ويرجع. الآن هو في الطريق، هو في الطائرة، هو أول ما ينزل المطار أو ما يدخل الحرم وكأنه عايش معه مباشر. يعني هذا سهل على الناس فعلا، حتى بعض الأحكام الشرعية في بعض الأحكام يأجلوا فيها الفقهاء ينتظروا بها زمن حتى تتبين الأحوال، الآن الأحوال ظاهرة، لكن في بعض الأحوال ما زالت تحتاج إلى إلى إلى إلى تأني وبحث، لكن في الغالب العام يعني نسبة المفقودين صارت أقل. زمان حتى يمشي الحج تقدر تقول شبه مفقود، يعني لأنه ربما يعود ربما لا يعود، وأخبار منقطعة فعلا، اختفت آثاره وانقطعت أخباره في اللي قد عام في اللي قد حتى عامين. من خرج للتجارة يخرج وين ماشي؟ والله ماشي بن تاجر ياخذ قافلة من الإبل وكذا يمشي وين، فمشوا في مناكبها وكلهم ماشي متوكل على الله يبحث عن رزقه. هذا خلاص لما تنقطع أخباره فترة ياخذ حكم المفقود، ياخذ أعوام أحيانا. من ذهب مثلا لسفر حتى سفر عادي هكي، لكن الآن قلت لك هذا كله في الزمن الماضي كان الناس تسافر شيخ إبراهيم على الإبل وعلى الأقدام وعلى الخيل، وما فيش وسائل اتصال كما قلنا. أما في هذا الزمان تغير كثير من الأحكام. فما كنا كما قلنا من هو المفقود؟ هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره. يعني اللي متصلين به هذا مش مفقود، مع أن زمان ممكن يأخذ حكم مفقود اللي خارج للتجارة وغاب سنة ولا سنتين، توا في اللي عايش خارج البلاد عشرات السنين. لكن أهل يتواصلوا معه هذا ليس مفقودا، مع أن لو في الزمن الماضي له 10 سنوات ما تنقوله في أمريكا ولا في كذا وما فيش عليه أي خبر، مش حكم حكم مفقود؟ ما يحلمش خبر. لكن الآن ما حش شيء مفقود، يبقى في بلد بالسنوات ويتصل بأهلي وكأنه بينهم. هذا أمر مشاهد موجود تقنية الحديث. فهو المفقود قلنا اختفت آثاره وانقطعت أخباره ولم تعلم حياته من موته. أقسامه نجول أقسامته، هذا عرفنا المفقود ونأخذ الأقسام. طبعا منقسم الأقسام حسب تقسيم المالكية اللي هو هذا مذهبنا، يقسمون المفقود إلى 5 أقسام. مفقود 5 أقسام. النوع القسم الأول أو النوع الأول مفقود في قطر إسلامي، يعني في بلد إسلامي في مع السلامة من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف زي ما نقوله ظروف صحية عادية، مع أن زي ما قلنا هذه تقدر تقول توا نادرة، لكن هذا الحكم فيها بلد إسلامي، إنسان سافر إلى السعودية، سافر إلى مصر، سافر إلى أي دولة عربية سابقا نقوله انقطعت أخباره، ما عاش في خبر عليه، لبعث رسائل أهله، لا في وسيلة اتصال، لا عاد رجع. في بلد مسلم وبلد في حالة صحة وفي حالة سلم مش حرب، يعني في ظروف عادية جدا جدا جدا. هذا القسم الأول أو النوع الأول، مفقود في بلد مسلمين في ظروف عادية. الثاني مفقود في نفس الظروف العادية سالمة من الأوبئة أو كذا، لكن في بلد أجنبي غير مسلم، كم ذهب إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كذا، كما كان في قبل هذا التطور الآن، كانت الناس تسافر زمن فعلا تهاجر وكذا وتنقطع أخبارها. هذين تو عندنا قسمين، في بلد إسلامي وفي بلد أجنبي. هذا في هذين النوعين، هذين في بلد إيش؟ في بلد في زمن سلم نحن نسموه فيه، وعندي زمن سلم وعندي زمن حرب. في زمن السلم عندي عندي عندي هذا اللي قلنا عليه قطر إسلامي مع السلامة من الأوبئة، أو في قطر أجنبي بشكل عام. نجي القطر التالي، قطر إسلامي لكن في زمن أوبئة، مش ناخده كل زمن السلم. يبدأ عندي في بلد أجنبي بشكل عام، معاش ندور الأوبئة وكذلك برد. إن البحث شوف ليش يفرقوا الفقهاء، لأن البحث في بلد المسلمين كان أيسر وأسهل من البحث في بلد الكفر. تلقى حتى كيف حتى اللغة تختلف. بلد المسلمين بكثرة السفر ممكن حتى تبعث ما حد يسأل عنه يسأل، لكن بلد الكفر حتى مرات حتى التعامل كان صعب شوي. هذين 3 أقسام الآن، في بلد مسلمين في زمن صحة وما فيش الأوبئة على شيء، وفي بلد مسلمين مع تفشي الأوبئة والأمراض، وفي بلد أجنبي بشكل عام. هذه ما 3 في حالة السلم. بقي حالتين أخرتين أو قسمين آخرين اللي هما إيش؟ مفقود في قتال بين في زمن حرب الآن في بلاد بين الدولتين المسلمتين، مسلمين في بعضهم، وقعت فتنة بين مسلمين، وقعت كذا، المهم بين قتال بين الفئتين مسلمين هم الاثنين. هذه لها حكم تنجون فصلوا فيها إن شاء الله. النوع الخامس أو القسم الخامس والأخير مفقود في معركة بين المسلمين والكفار، في معركة بين المسلمين والكفار. هذين 5 أقسام. فقهاءنا يقولوا بالنسبة للقسمين الأولين اللي هم شنو القسمين الأولين فصلنا فيهم، مفقود في بلد إسلامي مع السلامة من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية وفي زمن سلم وفي ظروف صحية، يعني في ظروف عادية جدا. القسمين الأولين هم بلد مسلم أو بلد أجنبي، حالتين هذين حالة سلم وحالة شنو شيخ إبراهيم السلامة من الأوبئة والأمراض. الفقهاء يقولوا توقف التركة بعد طبعا قطعة أخباره لو كانوا قاعد في بلد مسلمين وبلد حتى غير مسلمين وزمن سلم ويتواصل معنا هذا حي ما نقولوش مفقود راه يعني الهجرة خارج البلاد لا تعني الفقد. يجي واحد والله عندنا واحد في أمريكا نتواصل معه هذا مش مفقود وانقطعت أخباره لكن اللي قاعد متصل بيك كل يوم وكل ساعة هذا ما مش مفقود هذا قاعد. فالمفقود في هذه القسمين الأولين اللي هو في بلد المسلمين وبلد الأجنبي والسلامة من الأوبية كما قلنا وزمن سلم فقهاء يقولوا توقف تركته التركة نتاع حتى تنتهي مدة التعمير. مدة التعمير شو معناها؟ معناها الفقهاء يقولوا فيها هي المدة أو الزمن الذي يعيش فيه أقرانه متوسط عمار الناس. وهذه اختلفوا فيها أيضا فقهاءنا بشكل عام مذاهب. يعني عندنا في مالكية نحن يروا بأن مدة التعمير أقصاها 70 عاما أقصاها 70 عام من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه أعمار أمتي ما بين 60 و70 ومعنى الحديث وقليل من يتجاوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط 60 و70 ما تجاوزش 70 فقالوا هذا إن أقصى مدة التعمير. وأعتقد أن هذا هو المفتي المعمول به حتى في محاكمنا تقريبا اللي مدة التعمير. فيضرب له أجل هذا يضرب له القاضي. على فكرة راه المفقود الأصل فيه أن يضرب له القاضي أجل وأن يرفع أمره للقاضي. تو نقولوا بعدين ليش يرفع أمر القاضي ولا يجتهد فيه اجتهاد عادي. يضرب له القاضي أجل مدة التعمير. ولما نقول مدة التعمير الشيخ بريم 70 عام معناها راه مش من يوم خروجه ليس من يوم خروجه إنما من يوم ميلاده. لأن نحن بنعامل بأقرانه المدة التي يعيش فيها أقرانه. لما نقول 70 عام في الحساب راه من يوم طلع يعني ما كطلع عمره 30 بيستنوا لعند 100 يموتوا حتى الورثة اللي بعده يرجعوا فيه بياخذوا التركة حتى بيموتوا ما يلحقوا عليه شيء. مقصود مدة التعمير أن تحسب المدة من تاريخ ميلاده. لما يوصل 70 عام هنا ينتظر القاضي حتى 70 عام ثم يحكم بموته وتقسم تركته على هذا التاريخ على اعتبار أنه مات في سن 70. هذا إذا كان ما فيش بين أن مات قبله. لو جت بينة بأن ماتت قبله خلاص. أما ما فيش بينة يبدأ ينظر إلى أن في سن 70 هذا تاريخ وفاته ومن هنا تقسم تركته على الورثة الأحياء موجودين. في ذاك التاريخ. هذا النوع الأول.
1: نعم شيخنا لعلنا نستكمل بحول الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من باب المفقود. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية ونفع الله بكم. مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
6: نعم هذه مسألة قضاء الصلاة. يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمانا المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا. هذه جمع بين القضاء والبناء على طريقة البناء. وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط راه نوض جيب ولا عاود كيف غلط راه يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح هذا هو هو هذا هو وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خالوني صححوا له برواية حفص. انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، تصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد انت طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها اهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
7: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل للبيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم للأسف، يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام راه مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي، ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه. ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
8: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
9: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز.

0: أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا. فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلات ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته. وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحجي بلك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قلت في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هيبجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله أنا عافية وزبعد متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة. فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان: الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء: أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو بني هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، بايل لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا، ما ليش علاقة، يأخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
3: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
4: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطى

0: هي الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لي واحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3 4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش، مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء، الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم. مرات تطلع مش لي حتى هو هذا، الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا؟
1: القضاء،
0: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
3: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتاخد 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله لا يملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع، حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهدوا إحنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم، وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله، ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم، ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص ننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم، تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأن ينب ننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى، وتذكر بالدار الآخرة، وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
1: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة يزوجوها قبل ما يجيها الحيض، وطلقت نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
4: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبع صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها. وحرام عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لاش أنا لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش، ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا، تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
5: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. من الأسئلة الواردة إلى برنامج فتوى، يقول السائل: رزقت بمولود بعد صلاة الظهر من يوم الخميس الماضي، فمتى تكون ذبح العقيقة؟ عند علمائنا المالكية اليوم الذي يحسب يعني في العقيقة ويحسب في العدة هو أن يكون اليوم كاملا. فيوم الخميس هذا الذي ولد فيه، بما أنه ولد بعد الظهر، فإنه لا يحسب لأنه بعض يوم وليس يوما، فالذي يحسب هو اليوم الذي يليه، ولهذا فسابعه هو الخميس اللي هو اليوم، فتكون ذبح العقيقة اليوم. معنا اتصال، معنا الأخ عبد الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك يبارك فيك، تفضل
2: يا شيخ. أنا عندي سور هيك نبني فيه قدام الحوش،
1: إيه،
2: جبت مقاول مصري،
1: إيه،
2: وهو معه طبعا مجموعة من العمال هيك يخدموا،
1: إيه،
2: جيب لي الشمنت وجيب لي شرسون وجيب لي قطر. المهم بالاختصار،
1: إيه،
2: طلب فيه 6000،
1: إيه،
2: متلباهي
1: بأ؟
2: لما بدو في العمل لقيتهم يفسدوا يا شيخ، الشرشور البرنا والقصة حتى هي ويفسدينها، والشمنت مكسر، وزادوا كسروا لي الزلاز اللي مدايرة. خصمت منهم حوالي قريب 500 جنيه، حتى 5500.
1: ايه،
2: نبيك تعطيني الإجابة في هدية شنينها من حقي نخصم منهم ولا نعطيه فلوسة؟
1: باي، حاضر، سوف نجاوبوك يا أخ عبد الكريم. حاضر، أمين وإياه. طيب أيضا من الأسئلة الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: سألتكم عن موعد انقضاء عدة عبر التطبيق فأجبتموني بأن انقضاء عدتي يكون يوم 22 ربيع الأول، فمتى يكون؟ أيتها الأخت الفاضلة، بما أنه قد أجابوك في التطبيق أن انتهاء عدتك يكون بغروب شمس يوم 22 ربيع الأول، فإن موعد خروجك من العدة هو يوم غد الجمعة 22 من شهر ربيع الأول، لأن اليوم هو 21 ربيع الأول، ويوم غد 22 ربيع الأول، فتنتهي عدتك بغروب شمس يوم غد الجمعة. معنا اتصال، الأخ أنور تفضل.
3: إذا تفضلك يا فضيلة الشيخ، معلش أنا نبي توجه لي نصيحة. الشباب هذوما اللي يحسنوا حشاك في شعرهم ويخلوا فيها مع احترامي ليك مع احترام الدين المقدس اللي تقيت يهود من فوق، أنا ما نحبهاش، اللي نبيك توجه لهم نصيحة ما نحبهاش الحسنة بقول هدية. هذا يا فضيلة الشيخ نبيك بالله عليك.
1: حاضر
3: نصيحة. حاضر لك وجه معهم يا فضيلة الشيخ. أنا معجب بكم وبالدين، ونتمنى كلها ليبيا زيكم أنتم هكي كلها، فلا يصير لا حبس ولا هروب مية ولا ضي ولا بنزين ولا شيء، الدنيا كلها ولا فيش حتى عادة، ولا نتمنى كلها هكي ليبيا. جزاك الله خير.
1: ماشي يا سيد أنور. ماشي، حاضر يا سيدي. من الأسئلة أيضا الواردة إلى البرنامج تقول هذه السائلة: كانت أيام حيضي 5 أيام، ولكن الشهر الماضي زادت العدة يوما، يعني عدة الحيض، أيام الحيض. يعني اللي بتقول السائلة إن كانت عادتها في الحيض 5 أيام، بعتالي زادت، يعني صارت تخبيط في زيادة في عدتها، فكيف يكون الأمر؟ نعم، بالنسبة لتقطع الحيض فعندنا المالكية أن إذا زادت المرأة في أيام حيضها فإنها تستظهر بثلاثة أيام، فإنها تستظهر بثلاثة أيام. يعني لو كان هي عدتها 5 أيام وقعد الدم وقفش، فهي تبقى على حكم الحيض لكن ما تزيدش فوق 3 أيام، يعني 5 أيام معناها 8 أيام. لو كان قاعد الدم حتى بعد 8 أيام فهذا يولي دم استحاضة، علة وفساد، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. انقطع عادتها 5 أيام وانقطع في 6، جي السادس يوم انقطع، خلاص نقولوا لها اغسلي، ولكن أبدي احسبي إن عدتك 6 أيام معاش 5 أيام، لأن بعتالي كان زاد بتتصدر بـ3 أيام، ولو زاد إلى أن يصل إلى أكثر مدة الحيض هو 15 يوما، فوق 15 يوم هذا معاش يتسمى حيض، يتسمى دم علة وفساد. إذا كل مرة تزيد تستظهر بثلاثة أيام، وهكذا. هذه هي الطريقة لمعرفة الحيض من الاستحاضة. طيب، هذا السائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة؟ بالنسبة لمسألة الفجر واللي هي طبعا صاير فيها يعني كلام وصاير تشكيك في توقيت الفجر، وهذا ليس في بلادنا فقط يعني، وإنما هو في العالم الإسلامي كله. وهل الفجر يدن على درجة 19 ولا 18.5 ولا 18، وإلا لا لما ناخذوش بالدرجات زي ما يقول بعضهم، نطع كل يوم إن نراقب الفجر الصادق، اليوم يدن ساعة 6 وغدوة يدن 6.5 وبعد غدوة يدن 7 وهكذا. طبعا دار الإفتاء الليبية عندما وجه لها من أحد طلبة العلم مذكرة في مسألة توقيت الفجر والتشكيك في توقيت الفجر، فإنها خاطبت أهل التخصص، وهذا هو الذي يجب أن يكون. مش معقولة إن احنا نسيبوا علم الفلك ونقولوا علم الفلك هذا ونظرياته وكله يعني إنما هو نوع من الشعوذة، أو هو نوع من علم بالغيب، وإلا البعض يقول هو نوع من التنجيم. لا لا، هذا علم قائم بذاته، علم الفلكي علم صحيح، عنده حسابات وعنده نظريات دقيقة جدا جدا جدا. ولو احنا نبو نأكدوا على دقة علم الفلك وصحة حساباته، فانظر كيف يحسبون الكسوف ويحسبون الخسوف وأنواع الكسوف وأنواع الخسوف، وأمتى وقته وأمتى يبدأ وأمتى ينتهي، تأتي المعلومات صحيحة دقيقة مما لا شك فيه. وأيضا مسألة حساب ولادة الهلال ومكث الهلال وإمكانية رؤيته، فالمراكز الفلكية دائما تصدر تقارير علمية يقينية لا تنخرم. دار الإفتاء الليبية قامت بإرسال هذه الملاحظات التي قدمت إليها إلى المراكز المختصة، ومنها مركز الفلك الإسلامي ومركز الليبي للاستشعار عن بعد، ونظن مركز المساحة المصرية المعروف أيضا في مصر في حلوان. ويعني أتتها الردود من هذه المراكز الفلكية بأن مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر وطبعا الصلوات الأخرى في ليبيا هي معدة على الطريقة الصحيحة، وأن توقيت صلاة الفجر في ليبيا هو توقيت صحيح ويعمل به. وإحنا قلنا إن هذه المواقيت التي الآن جاري العمل عليها من سنة نظن 94 أو 95 إلى الآن، واطمأن الناس إليها، واللي قاموا بهذا العمل يعني لجنة مختصة من أهل الفلك ومن العلماء الشرعيين، ويعني الشيخ رفيدة رحمه الله، الشيخ إبراهيم رفيدة كان من أعضاء هذه اللجنة، والشيخ سالم المقوري وعلماء يعني، وانتبهوا لهذه المواقيت لأنها يعني مسألة تتعلق بها عبادة، وتتعلق بها عبادة الصلاة وعبادة الصوم، فكان فيها مزيد اهتمام الحقيقة من العلماء المختصين. وجاءت الردود من قلنا من المراكز الفلكية بصحة هذه المواقيت، وأن الفجر اللي يدن في ليبيا هو نفس الدرجة اللي يدنوا عليها في مصر، ويدنوا عليها في فلسطين، ويدنوا عليها في السعودية، ويدنوا عليها في دول الخليج، ويدنوا عليها في سائر هذه الدول، فهي معتمدة، هذه المواقيت معتمدة، ولا ينبغي لتشكيك الناس في عباداتهم وفي صلاتهم. يقول أنت كانك صليت بعد أذان الفجر مباشرة راه صلاتك باطلة مثلا، ودار الإفتاء الليبية قد أفتت بصحة الصلاة وبجواز الصلاة وبأن وقت الفجر هو الوقت الصحيح. غنب ننبه على حاجة واحدة، ان الفجر في الجهة الغربية يدخل بالاذان الثاني، الاذان الاول يدن قبل نص ساعة، هذا يسموه الفجر الكاذب، هذا ما يصلوش بعدها صلاة الصبح، ما خشش به وقت الصلاة. اما اللي يدن بعد بنص ساعة، اللي يدن على التوقيت الموجود في النشرة هذه متاع موقيت الصلاة، هو هذا الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. اما في المنطقة الشرقية فهم يعني لدان الأول على حسب توقيت لدان الثاني متاع الجهة الغربية، ويزيدوا عليه فجر يد متأخر للأسف الشديد، وناس هلبة يعني وقعت في الحرج في هذه المسألة، وخاصة في مسألة الصلاة ممكن واحد يقول يأخر حتى للإصفار ولا حتى بعده، لكن بالنسبة للصيام دخول وقت الصيام كثير من الناس يقول لك احنا راهو نقعد ناكل ونشرب لليد الفجر الثاني في المنطقة الشرقية، وهذا غلط. بالنسبة للمنطقة الشرقية راهو الأذان الأول هو الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم، والله أعلم. معنا اتصاله، معنا الأخ عبد الباسط.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم على ما تقدموا من برامج، وربي يعطيكم الصحة والعافية والجماعة اللي معك.
1: آمين وإياكم أخي الكريم.
4: أنا راني قريت في معهد الشيخ ديال الغرياني شوية.
1: باهي ما شاء الله ربي يبارك.
4: والوالد قرح هو من دراسات الجامعة على العموم.
1: إيه نعم.
4: أنا وراني نسيك تنبه على جماعة اللي في المية وما تحتي.
1: جماعة؟
4: سمعت المحلات اللي يعبوا التعبي هما اللي يبيعوا في المية المواطنين
1: بتاع يبيعوا في المية.
4: ايه طبعا في أزمة الكهرباء هي والناس طبعا هم ما لهمش داخل بالنافذة، هم عندهم بالكهرباء بس. ففجأة من الشيشة اللي هي بتاع 15 وراح تجنيه ركب الطول صغيرة بربع جنيه راح بخمسين. المشكلة يا شيخ أنا تو أحتاج جيراني هنا في البعيش، المشكلة إن هم حتى ساعة كهرباء ما فيش، يعتمدوا على كهرباء الدولة. وأنت تزيد على المواطن هو مسد غلبان مسكين وماشي به الأمور الله أعلم وين، أنت تزيد عليه مبيت. أنا فيني أقول لك هذه ما تستحقش ربع جنيه، فيني ما عندهاش حتى ربع أنا.
1: إي.
4: فبالله عليك.
1: حاضر. لا موضوع مهم بارك الله فيك.
4: غيروا هنا في البعيش. غيروا بدينار ونص دينار، وفي اللي مازال محتفظ بارك الله فيه.
1: اي
4: وهم يفتحوا وقت يجي كهرباء ويسكر.
1: اي
4: واي كل بنزين يعني مثلا حطيت بومب ولا حاجه، انت اي مشكله انا داير لك خطه استراتيجيه وعارف شو تربح وشو ما تبيش تربح.
1: اي حاضر.
4: انا الحق كي مش عارف اني الشعب اللي نحن منا هيك يعني بعض ما نكونش رحماء والله ما نحكوا.
1: اي حاضر حاضر أخ عبد الباسط بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك يا شيخ ولكل الشيوخ اللي معاك عبد الغني ومحمد المزق الله يعطيهم
1: الصحة. آمين.
4: ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، شكرا لك على دعائك الطيب. نعم. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام التي يمكنهم الاتصال بها على البرنامج للاستفسار وطلب الفتوى على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، 092-092-17-0. نجيب على سؤال الأخ عبد الكريم، سؤال الأول في حلقة اليوم، واللي يقول فيه الأخ عبد الكريم إن عنده سور ابناه جاب له مقاول وعمال، وطبعا السور هذا احتاج مواد من شرشور وقزة وشمنت، وطلب المقاول والعمال أجرتهم 6000 دينار، ولكن حدثت أخطاء من المقاول والعمال في تضييع بعض المواد من الشمنت ومن الشرشور ومن القزة وغيره، فالأخ عبد الكريم قال خصمت منهم 500 دينار. هو هكذا يا أخ عبد الكريم أنك تجي تخصم منهم 500 دينار وتقدرها بنفسك، هذا غلط طبعا، ولكن تأتي بمن هو مختص في المهنة، تأتي بمن هو مختص في المهنة وبين العيوب وبين الأشياء اللي داروها ويقوموها وتخصم هذه من أجرتهم، لأن هذا يعني حق ليك بما أن هم ضيعوا لك مواد ولا ضيعوا لك أو أخطأوا لك ولا غيره، فمن حقك أنك تأخذ، لكن مش أنت اللي تقدر الأجرة، مش أنت جي، لأن مرات أنت خصمت 500 لكن مرات هي 200 مش 500، كيف درت أنت 500 من فك، أنت ماكش مختص وبالتالي أنت أحد الخصمين، هم خصومك، فأنتم المفروض فيكم اتحاكمتوا إلى متخصص، جبتوا مقاول تاني أو واحد يقدر هو، وبعتالي ينخصم بمقدار العيب. أما بروحك يعني تخصم، هذا يعني ممكن يكون فيه ظلم وإجحاف، ومرات يكون فيه ما نقص عليك، مرات تكون الخصم أكثر، فلهذا كان عليكم أنكم تتحكموا إلى مقاول آخر يقدر هذا الضرر اللي سببوه ليك في بناء هذا السور. نعم، معنا اتصال، معنا الأخ علي، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، نهارك مبارك أخ علي.
5: اللي صار بخصوص الفساد يا شيخ بالنسبة
1: للزادة. نعم،
5: بخصوص الفساد اللي منتج بالمهرجانات والتصفيق، الناس يغنم عنها من المسؤول
1: عليها. اي نعم، انا معاك علي، المهرجانات هذه ولا ايه فساد. نعم،
5: المهرجانات ولا تطريب السيارات اللي نريدها حياية بالشرطة وبالجيش بالوحد، شو المسؤول عليها؟
1: اي حاضر،
5: الناس ضاربين في حتى بشرابهم يا اخي.
1: اي صحيح صحيح.
5: اما بخصوص اللي كنت تتحدث عن بارك الله فيك على بالنسبه للمواقيت، والله اني اتبع في المصراخ، اتبع في المواقيت انا ما شاء الله محمود الا حتى كان فيها يعني حاجه زياده ما ينشبك الا اللي تدير الضجه
1: والمحمد.
5: وغريب ان الناس اللي يدعون وحدهم عارف ما يقولوش.
1: مساء الخير يا شيخ. ماشي يا اخ علي، حاضر يا اخ علي، بارك الله فيك واياكم. معنا الأخ خليفة، تفضل. انقطع الاتصال يا خليفة للأسف، أعد الاتصال بارك الله فيك. الأخ أنور يعني اتكلم بحرقة وغيرة على شباب بلاده اللي هم أولادنا وشبابنا ذكورا وإناثا فيما يخص يعني قال قصة الشعر هذه، هو وصفها يعني، يعني يقصد هو القزعة، احنا حلق الشعر وتخلي الشعر الفوقي، وهل بحلقات هي الآن موجودة يسموها حلقات الموضة، الآن كل مرة تطلع موضة، يعني أحيانا الموضة تجيب تطويل الشعر، وأحيانا تجيب قص الشعر، وأحيانا تجيب حلق الشعر، وطريقة الطرق ويتبعوا في الفنانين والفنانات، وهذا كله مخالف للشرع، ولا ينبغي لأولياء الأمور أن يسمحوا بمثل هذه الأمور التي فيها خدش للحياة وفيها تقليد للكفار والمشركين والنصارى، والواجب على المسلم أن يلتزم في لباسه وفي يعني طريقة شعره وهيئته ولحيته بما عليه أهل بلده المسلمين، والتي ما تكونش مستغربة. احنا الآن عندنا حتى موضة في اللباس للأسف الشديد، عندنا الموضة حتى في لباسنا، وبعض الموضة نقوله يعني سيئة جدا، زي السراويل الطايحات، هادو السراويل اللي يلبسوهم الشباب، ويعني تلقى السروال طايح قريب حتى العورة تبان، ويقول لك هذه موضة، هذا كلها يعني لا يجوز، ما ينبغيش الأب يشبح ابنه هكذا ويتركه ويقول لك زي الشباب. ولا البعض يلبس خاصة في الصيف تو في الجو الحار تلقى طالع في كناتيرة ولا معري كثافة ولا زنادة ولا غيره، راهو هذا كله مخالف للشرع، وما ينبغيش للإنسان المسلم أن يعني يعمل بهذه الأشياء لما فيها من المخالفات الشرعية. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ عبد الرحمن،
1: الله يسلمك يبارك فيك.
6: بدي نسأل شو آخر التطورات في بطاقة الدولار هذه، هل جديدة عليكم المركزي ولا يعني
1: حاضر ولا حاضر حاضر نجاوبوك ان شاء الله يا اخ محمد.
6: شكرا بارك الله فيك.
1: امين امين. الاخ حسن،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الشيخ طيب ان شاء الله.
1: حياك الله اخ حسن، تفضل.
7: بارك الله فيك
1: ورحمة. امين وإياك.
7: عندي سؤال يا شيخ، عندي زوجتي
1: نعم
7: في مشاكل دائما، انا وياها لي 5 سنين متجوز توها.
1: اي نعم.
7: وديما نطع فاها نقول لها صلي ادعي لي ربي صيمي كفر عن ذنوبك اللي في رمضان اللي فتها واللي كذا. فيش استجابة يا شيخ وهذا حق لا بعد الان في مشاكل مش نهايه بقى مش راح تحل.
1: يعني إيه انت تأمر فيها بالصلاة وما تصليش؟
7: تصلي لكن قطع يا شيخ وما تعطيش على الأمور
1: هذه. وتربية الأبناء والعناية بالبيت وال...
7: لا ما عنديش أبناء.
1: أي لكن العناية بالبيت يعني ما تقوم بواجباتها في البيت
7: 20% انت واجبات شخصية بنصف فيها أما البيت
1: يعني. وانت تنصح فيها وتكلم فيها يعني؟
7: حتى حق الشرعي ما حقيقة مش مستفيد من شيء يعني موجه على الورق بس.
1: ماشي يا أخ حسن.
7: الله فيك يا شيخ.
1: حاضر يا أخ حسن نجاوبوك إن شاء الله. الأخ سعد.
8: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: تحية ليك يا شيخ تعيل عاملين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم مبارك الشيخ.
1: بارك الله فيك.
8: جميع الشيوخ في داخل جديد. نحييك يا شيخ على مجلسك البرنامج الديني هذا. كثر الله من حسناتك يا شيخ واجعل حسناتك من جبال.
1: امين واياكم.
8: نسقيكم ونحييكم في هذا النهار المبارك.
1: بارك الله فيك يا سعد.
8: الله فيك. شكرا.
1: بارك الله فيك يا اخ سعد. يعني والله لما يتصل انسان زي الاخ سعد توا يعني ويدعي لك ويشكرك ويزيد من طاقتك ويشجعك انك انت تستمر في هذا الامر حقيقة. يعني بعض الناس يعني يغرسوا فيك الثقة ويشجعوك ويحسسوك انك فعلا انت تنفع الناس بهذه المعلومات وبهذه الفتاوى وبهذه المتابعة ويدعي لك من قلبه يعني طيب. فبارك الله فيك يا أخ سعد وتقبل الله دعائك ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين. الأخ عبد الباسط تكلم عليه موضوع يعني واحنا الآن في هذا الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من عدة أزمات وفوق الأزمات استغلال الناس في هذه الأزمات. هذا هو الأمر اللي هو يزيد الطين بلة حقيقة. هي تجي الأزمة يجي هروب الضي ويجي تنقطع المية والبنزينة تنقص والنافطة تنقص يسبب يعني مشاكل للناس بطبيعة الحال. يعني الآن أكثر الناس يقضون أوقاتهم وين؟ في طوابير البنزينة الطويلة التي لم نعهد لطولها الحالي سابق يعني يعني شيء عجيب حقيقة في مسألة البنزينة ومسألة النافطة وأيضا زيد هروب الضي اللي بدأ يهرب في يعني ساعات طوال. هل كل هذا خلل؟ هل هذا الأمر كله خلل؟ يعني كل هالوحدات بدأت تخرج الآن يعني في الوقت هذا. وأيضا مسألة ما أدى إلى أيضا نقص المياه. طبعا هذه الأمور تحدث لو في أي بلاد تصير نقص في الماء. وحتى عندنا بلدان مجاورة الآن تونس في جنبنا حتى هم نسمعوا بهم صار لهم نفس الكلام. لكن طبعا احنا هذا الأمر مش نقوله أمر طبيعي لا في أسباب وممكن حتى الأسباب تكون أسباب مفتعلة وممكن تكون لغرض سياسي لإمرار أمر معين يخش في هذا 4+4 ويخش في هذا يعني تشكيل حكومة واتفاق سياسي. هذا كله يعني وارد والمشقة والعبء والهم والغم والنكد كل يجي عليه المواطن البسيط الذي ليس له في هذا الموضوع ناقة ولا جمل. وهذا الأمر كنا يعني عانينا منه كنا نعاني من هذا الأمر. اللي يزيد الطين بلة أن هناك أناس يستغلون هذه الأزمات. فبعض التجار استغل نقص المياه سعر المياه. الشيشة اللي بربع ولت بخمسين، واللي بخمسين ولت بدينار، والبانجة اللي بزوج جنيه ولت باربع جنيه، طول في نفس اليوم. حتى المية اللي معبينها ليهم اسبوعين بدو يبيعوا فيها زيادة في نفس الوقت. وهذا أمر جد خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، النار والكلأ والماء. ولهذا ما حتى في الماء لا يجوز للإنسان أن يمنع حتى جاره من الماء إذا كان عنده بئر، وإذا كان الجار عنده زرع وانقطع الماء يجبر الجار اللي عنده مية على أن يسقي زرع هذا الإنسان، والقضاء موجود في هذه القصة. لكن كيف لهؤلاء الناس الذين يستغلون هذه الأزمات يستغلونها ويزيدون من شدتها؟ يعني أنت لما تزيد في سعر المية وتحتاج بأن تبي نفط وتبي بنزين ومخدمش وكذا وتزيد في الأسعار، راهو استغلال الحاجات الضرورية للناس في الأزمات. هذا أمر محرم شرعا، هذا أمر محرم شرعا. بالنسبة للبنزينة والنافطة، طبعا أنت تمشي توقف في الطابور لأن تبي تعبي سيارتك وتبي تقضي بيها مشاويرك، هذا أمر يعني ما فيش حد بينكر عليك، ويعلم الله المشقة اللي تعانيها في هذا الحر باش توقف في الطابور وتعاني في الطابور فوق منه، تعاني في الطابور بلا حياة ولا خجل يشو يدخلوا واحد قدامك، ومرات هم جماعة اللي حاطينهم حراسة يدخلوا قدامك وما تقدرش تتكلم، ولو في الثاني تبدأ انتشار طابور يجيبوا يدخلوا واحد من الزنقة وبتجي تودي يقولك لا احنا هذا شارعنا، الشيل في شارعنا، احنا عندنا ميزة يعني هذا، ما احنا شارعنا، احنا ما نمشوش نشد الطابور. والله شيء يعني فوق من انك انت يعني بأعصابك وتعب تجيك هذه الأمور اللي هي سيئة ومحرمة شرعا. بعض الناس الآن أو كثير من الناس يستغل هذا الظرف يعني المشقي المتعب، يستغل هذا الظرف باش بيتاجر في البنزينة، يعني يمشي يعبي ويفرغ بنزينة، يمشي يعبي يفرغ بنزينة، ولا يعبي القلانين، تقول بيعبي بدون ولا قلوني ولا ديقة ولا غيره باش بيولع المولد متاعها، ولا باش بيستخدم الواحد لخدمته، هذا أمر جايز. لكن هذا اللي تاجر باش بيمشي بيعها بستة جنيه بسبعة جنيه يقعد يجمع ويبيع، ولا يمشي يقعد بيعها في الشارع، ولا يبيعها ليجي لواحد يقعد يبيع فيها، والله واحد قال لي بيعوا فيها إلا بحد الشيء. انت بعد ما تجي تلقى جماعة واقفين بتقطع بالديقة من الشيل وهي واخدها بخمستاشر قرش، يقول لك بستة جنيه ولا سبعة جنيه. والبعض طبعا ما نبوش نحكوا عليه مسألة التهريب اللي تعرفوه، تهريب البنزين، والواحد في الجنوب وفي تونس وتهريب البنزين هذا أمر حتى هو زايد الأمر، والبعض يهربوا جرافات في البحر. قصد هادو ماي عندهم قلوب ولا ما عندهمش؟ هادو ماي الليبيين اللي يستغلوا في الفرص هذه واللي سببوا في هذه المشاكل وهذا الضيق على الناس. بدل ما يكون طابور البنزينة فيه 20 سيارة يبقوا فيه 100 سيارة بسبب هؤلاء الذين يتاجرون، راهو حرام عليك، هذا ميصحش، راهو هذا مكسب خبيث. انت اللي توقف باش تمشي تبيع البنزينة وتطلعها وتتاجر فيها، راهو هذا حرام عليك، هذه سلعة مدعومة لا يجوز المتاجرة فيها، راك انت كل آهات هؤلاء المظلومين سيكون لك نصيب من الإثم فيها. فاحنا يعني لما نجوب نهتدوا بالسلف الصالح عندما تقع هذه المشاكل، شن كانوا يديروا؟ كانوا يعرفوا ان هم احيانا يكون هذا التضييق عليهم بذنب فيتوبوا. اين التوبة؟ هل حققنا التوبة؟ هل حققنا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ هل ردينا الحقوق الى اصحابها؟ الرحم لمن هو قاطع رحم، لمن هو عاق والديه، هل قمنا بهذه الأمور؟ هل واحد راجع نفسه وقال أنا راني غلط وتاب واستغفر؟ العقوبة تعم، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولنتوب حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا العذاب الذي نعانيه وهذه المشقة. وبعدين نهتدوا بهذه السلف الصالح أصحاب الأموال الأغنياء، المفروض في هذه الأزمات يكون لهم دور في إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين كما فعل عثمان عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث الخلفاء الراشدين عندما اشترى بئر الرومة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان المسلمين يعانوا من شح المياه في المدينة، وكان روم الغفاري هذا عنده بئر ويبيع في المية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني تبرع ببئر روما أو اشترى بئر روما فله الجنة. فلما سمع سيدنا عثمان يعني بهذا الأمر جاء للرسول وأكد قال يا رسول الله هل أنت قلت أن من يحفر بئر روما أو يشتري بئر روما فله الجنة؟ قال نعم. شوفوا سيدنا عثمان كيف استغل هذه الفرصة يبي الجنة، فمشى شري ما مشي يبيع للبير كله باع لنفصة، بدأ يوم لعثمان ويوم لروما في البئر. اليوم اللي هو سيدنا عثمان قعد يعطي فيه للمسلمين، مشوا المسلمين هذاك اليوم يستقل ليومين، فاضطر روما انه هو يبيع البئر بالبئر لعثمان، فاشترى عثمان وجعله وقفا للمسلمين بالبلاش. أيها الأغنياء يا أصحاب الأموال يا أصحاب الملايين يا أصحاب المليارات يا أصحاب الجاه والسلطان، افعلوا كما فعل عثمان، أعينوا الفقراء أعينوا المحتاجين في هذه الأزمات الأموال لوجه الله تعالى حتى تكون لكم الجنة وتكون لكم وقاية من النار يوم القيامة. ولما جاء عام المجاعة في المدينة وعثمان اشترى جايب قافلة من الشام جايات 1000 بعير معبية بالمواد الغذائية، والتجار يجوا لعثمان رضي الله عنه واحد يربحه الضعف وواحد يربحه ضعفين وواحد لا وصلوا للخمسة، قالوا له خلاص خسارة بعد الخمسة، وعثمان يقولهم هناك من أربحني أكثر، فقالوا قالهم هناك من أربحني 10، قالوا له كيف 10 منو بيعطيك 10 ضعاف في القافية، هذه معناها صفقة خاسرة، خاسرة بمقاييسهم هم مش بمقياس عثمان. لأن شنو هو مقياس عثمان؟ مقياس عثمان إنه هو الحسنة بعشر أمثالها، فجعل هذه القافلة في المدينة في فقراء المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعله بعد الآن. علينا أن نقتدي بقصص الصالحين وسلف الأمة اللي هم عانوا من مشاكل. شنو ليبيا ما عانتش من مشاكل ممكن أشد من هذا؟ عانت ليبيا في الاحتلال الإيطالي، وعانت ليبيا في الاحتلال الإنجليز، وعانت وعانت في حقبة زمنية والفقر يحكولكم عليه الناس لولا مش مناقص عليهم بنزينة ما يقوش ما يأكلوا، يصبح ما عنداش ما يأكل لهو لعيلته.

0: أو كل إنسان مستغل لظروف الناس في هذه الأزمات عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وما يزيدش من شدة الأزمات، ما يستغلش حاجات الناس الضرورية. شنو هالغلاء الفاحش هذا في المواد الغذائية وفي غيرها؟ زمان تمشي للمول تطلع ممكن 300 جنيه تشتري قضيتك، توا فوق الألف وإن شاء الله كل حاجة تزيد، وحاجة كان ارتفاع سعرها ما عادش تولي، حاجة كان ارتفاع سعرها ما عادش ترجع التالي. استغلال عجيب من كثير من التجار ومن ذوي الأموال. فالتكسب واستغلال الناس في حاجياتهم الضرورية في هذا الوقت، وقت المصغبة ووقت المشاكل ووقت الأزمات ووقت الشح، راهو حرام لا يجوز. كما ضربنا مثل في الأخ عبد الباسط في بيع المياه، والأمر اللي أشد من هيك إن هناك من الطماعين المهربين هربوا المية إلى بلاد أخرى. المية الليبية الآن تباع في تونس العاصمة، المية الليبية تباع في تونس العاصمة بالتهريب. شن هو اللي مازال ما هربتوش؟ هؤلاء اللي ضربهم الطمع والجشع اللي مازال ما هربوش، يعني ما في شيء إلا ويهربوا فيه باش ياخدوا الربح باش يستغنوا، وهذا كله لا يجوز. لقد سببتم في نقص المواد الغذائية والمواد، وأيضا الحكومية أن تقوم بدورها في هذا الأمر. وين الحكومة؟ وين أجهزتها؟ الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية عليهم أن يقوموا بدورهم في منع المستغلين من استغلالهم في حاجات الناس الضرورية. وأنا في بعض الأحيان يعني قالوا بعض الشيلات يجي يشوف العداد متاع البنزينة اللي يقع عنده نص تانك يقول له أطلع، اللي عنده نص تانك يقول له أطلع، ليش مسبب في هالزحام هذا؟ نص تانك هذا مازال يوصلك، ليش أنت الآن تسبب في هذا؟ هذا ما عنداش بق البنزينة. بعض الشيلات يقول له لا، والبعض الثاني يقول له باش الناس تحصل الثانية يحبي بخمسة جنيه مثلا. مرات انت تشد الطابور كامل ساعتين لما تقدر توصل يقول لك تمت البنزينة وما فيش سيارة جاية، طب كان في سيارة جاية به، ولا يقول لك سكر الشيل، ولا يقول لك تضيع رب. لازم من حلول جذرية لهذه الأمور. والمؤسسة الوطنية للنفط لا أمس قالوا في باخرة جاية معبية، بل وين تمشي هذه الوقود؟ وين يمشي مع الوقود لما يجي هذا الوقود يسد الليبيين ما شاء الله، لكن بسبب التهريب وبسبب الادخار وبسبب المتاجرة فيه فإنه يفقد، يفقد يعني ما عاش تلقاه بكر. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله.

0: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية المرئية على القمر نايلسات. لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم يرجى الاتصال على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. نجيب على باقي الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من حلقة اليوم. الأخ علي يتحدث عن الفساد في المهرجانات، من المسؤول عنها؟ طبعا الفساد بجميع أنواعه محرم، ممنوع شرعا، لا يجوز للإنسان أن ينشئه أو يشارك فيه أو يرضى به، وإنما يجب عليه أن ينكره حسب مراتب الإنكار التي أقرها العلماء، اللي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما ما يقام من مهرجانات في هذا الوقت خاصة، اللي هو يعني ينقص فيه إعطاء الحقوق لأصحابها، أو نقول مستحقات الناس، أصحاب المرتبات وأصحاب المستحقات المالية، وكثير من الموظفين يعني عندهم حقوق لدى الدولة متأخرة، أو نقول أيضا ما يحدث في هذا الوقت من ضيق في ضروريات الناس، في معاش الناس، ما يحدث في الكهرباء، وما يحدث في الوقود في البنزين والنافطة، وما يحدث وصل الأمر حتى للمياه. في هذه الشدة وفي هذه المصغبة وفي هذه الظروف اللي هي تحتاج من الجهات ذات الاختصاص إيجاد حلول لهذه المشاكل، نجد اهتماما بأمور أخرى، بتسميها ثقافية، بتسميها فنية، سميها شو بتسمي، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. ولكن لما يعني تقام مثل هذه المهرجانات أو استقبال فنانين بأجور كبيرة وحفلات، ويعني كثير منها يحدث فيه الاختلاط المحرم، ويحدث فيه الفحش، ويحدث فيه الغناء، ويحدث فيه المعازف وغيرها، ويعني أحيانا ممكن يربطوها حتى بالتراث وغيرها. ولكن الآن لما تجيب المنطق وبالعقل، وأصلا حتى لو في هذه الناس ما هي ديرها اللي تبدأ أمورهم كلها يعني نقولوا احنا تامة، ما فيش مشاكل أخرى. أما الحكاية الآن الضو يهرب وما فيش ضي ومشاكل في الوقود ومشاكل في الناس والناس في الطوابير، واحد تجد أن يكون في اهتمامات لجهات الاختصاص في أمور أخرى. الآن احنا يعني باب المدارس الآن يعني بعض أولياء الأمور يشتكي أيضا من الغلاء في المواد القرطاسية. الآن المدرسة على البواب وبيبدأ العام الدراسي، وهذه أيضا يعني تحدي لأولياء الأمور في توفير القرطاسية وما يحتاجه الأبناء والبنات من الزي المدرسي ومن الأحذية ومن تجهيز لمواد الدراسة، الكراسات القرطاسية بعمومها، الحقائب شناطي. راهو كثير من العائلات راهو في صعوبة، وهنا يعني أقول للأغنياء وأقول لذوي الأموال وأقول للذين يتاجرون مع الله ويرجون الجزاء يوم الحساب، هذه فرصتكم في أن تعينوا المحتاجين، هذه فرصتكم في أن تعينوا أولياء الأمور على هذا التحدي والاستعداد للعام الدراسي. اللي الغني اللي يعرف عائلته اللي يعرف جيرانه ويعينهم يساعدهم ويشري لهم المعدات، راهو والله انت ادخال السعادة على ولي الأمر وادخال الفرحة على الأولاد والبنات هؤلاء المستعدين للدراسة وتقوم بتوفير، راهو ولي الأمر صاحب الدخل المحدود راهو في كرب شديد فوق ما يعانيه الآن من قصة النقص في البنزين والنقص في الكهرباء وغير. فوق من هذا راهو جاية العام الدراسي في اللي عنده يعني 4 أو 5 أولاد وغيره، ويحتاجوا إلى ملابس ويحتاجوا إلى قرطاسية وإلى زي مدرسي وإلى شناطي وحقائب ومعدات وكراسات وغيره. راهو اللي يبي التجارة مع الله من الأغنياء اللي ربك ناعم عليهم بالأموال وناعم عليهم بالرزق، راهو هذا الآن وقت دعم الجمعيات الخيرية اللي تعول في العائلات والتصدق على الفقراء وإخراج الزكوات، راهو هذا وقته الآن. الكثير من أولياء الأمور من أصحاب ذوي الدخل المحدود الآن تجدهم يعني لا ينامون الليل وهم يلاحقهم، والمدرسة ستفتح أبوابها والاستعداد للعام الدراسي وهو عنده صغار وما يقدرش يوفر لهم ما يحتاجونه من هذه الملابس والقرطاسية ونحوها. فعلى كل من له الاستطاعة في أن يعين إخوانه المؤمنين في هذا الظرف فله الأجر والمثوبة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. معنا اتصال، أبو الياس تفضل.
1: دكتور بارك الله فيك،
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
1: دكتور بدأنا بتوجيه منك، أنا دينا أتحدث معكم بداخل الأفضل لما نفت التوجيهات، فأنا بتوجيه من حضرتك في موضوع الصدقات.
0: نعم.
1: يعني لاحظ دكتور إن الصدقة بالصنعة إن سمحني بالتعبير الصعب كان الحاجة دي قابلة عندك، ما نحن من عطوك تطلب من الأشياء، نعطي مثلا صدقة حاجة عاقبة أكل ولا كذا، هل يطلع فيه واحد بسين قادم غبية ولا أنت قطع ولا كذا، هل يعقل أن الصدق السوق بالتكلم دائم، نحن نعطي أن أنا عرفت أن واحد أولا إن الله لا يقبل أن الصدق الطيب ولا يمكن أن أفشر مكتوب جبني، فهل تكون الصدق بالطريقة هذه أن نعطي بصاب العنسي، يعني معاك أنه هو يصبر مساعدة، لكن هل يصبر لمرض المرحلة تبقى أن هذه هي الصدق اللي نعطوها، إحنا ليس ما نعطيك حاجة جديدة، ليس ما نشيش حاجة جديدة وزوز ونعطي واحدة واحدة عندي ليه.
0: نعم نعم، وصلت الفكرة أبو الياس. نعم بارك الله فيك أبو الياس، ملاحظة مهمة وجزاك الله خيرا. معنا الأخ المبروك.
2: لا يا سادي لكي نسأل، أنا عندي أرسل دائرة من 10 أو 15 سنة فاتوا يعني ممكن
0: أسهم أسهم فاش
2: 3500 و1500 لكن الأسهم هذه الزايدة ممكن تصور توصل حتى 60 70 ألف
0: أسهم أسهم فاش مداير أنت أسهم فاش أنت الأسهم فاش مدايرها
2: في المتحف في المتحف
0: مصرف باين نجاوبوك إن شاء الله حاضر طيب نجاوب على الأسئلة الأخ محمد يسأل عليه قال لي شنو آخر تطورات معاملة الدولار وبيقول شنو صار في الدولار يعني هنا نسألوا فيكم دار الإفتاء الليبية وتقولون نفس الجواب إنكم أنتم راسلتوا البنك المركزي ورد عليكم وما زلتوا عندكم ملاحظات ورد وأنا ما زال ما ردش البنك المركزي وإحنا في كل حلقة نقولوا في هالمعلومة ونعيدوها نعيدوها لعل حد ما سمعش بالنسبة لمعاملة الدولار اللي كانت في سنة 24 و25 كانت أمورها مراجعة وكويسة ومن ناحية الشرعية أمورها طيبة وما فيش باس والإنسان يخدم عليها لكن لما جت سنة 2026 البنك المركزي غير الآلية الأولى اللي كانت موجودة وصار الموضوع فيه شركة صرافة والزبون والبنك المركزي والفرع وغيره وهذه المعاملة راسلت دار الإفتاء الليبية المصرف المركزي في شهر مارس الماضي وأرادت أن تفهم يعني آلية هذه المعاملة وبعد 3 أشهر رد البنك المركزي على دار الإفتاء الليبية على أسئلتها ولكن كان هناك ملاحظات أخرى على بعض الفقرات فراسلت دار الإفتاء الليبية البنك المركزي مرة أخرى تريد توضيحا في بعض النقاط وإلى الآن لم يرد المصرف ليبيا المركزي على دار الإفتاء الليبية في هذه الملاحظات ولهذا فدار الإفتاء الليبية الذي تفتي به الآن أنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة على قاعدة أنه لا يجوز للمؤمن أن يقدم على عمل لا يعرف حكم الله فيه هل هو حلال ولا حرام هذه هي القاعدة ولهذا دار الإفتاء الليبية تفتي بأنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة ما دام يعني لم يتضح حكم مشروعيتها ومن أقدم عليها فإنه يتخلص من الربح الذي تحصل عليه في مصالح المسلمين إذن إلى الآن لم يرد البنك المركزي على ملاحظات دار إفتاء الليبية فيما يخص معاملة $2000 معاملة الأغراض الشخصية الأخ حسن يشتكي يعني من مشاكل مع زوجته وقال إن الأمر إن زوجته يعني ما هيش في طاعته وأنها يعني يأمرها بالصلاة ولا تصلي وأنها يعني تمنعه حتى حقه الشرعي ونحن نقول أن الزوجة الصالحة هي من نعم الله سبحانه وتعالى ما فيش أفضل من الزوجة الصالحة عليه الإنسان المؤمن التي تطيع زوجها وطاعة الزوج واجبة في المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها يا جماعة الخير راه مرتبة الزوج مرتبة عظيمة وطاعة الزوج طاعة عظيمة وفي الآن في الغالب أن كثير من الزوجات تريد احتلال مرتبة الزوج تريد أن تتخذ القرار هي وتريد أن تسير الأمور كما هي وتريد أن يكون الزوج كالخاتم في إصبعها وتريد وهكذا وهذا راه فيه اعتداء على قوامة الرجل وقوامة الزوج وأنه هو رب الأسرة وأنه هو الذي ينظر في يعني أمور الأسرة الآن لنادوا بمسألة عدم التفرقة بين الرجل والمرأة والرجل والمرأة سواء والزوج والزوجة يعني ويعني في اعتداء على مقام الزوجية ومقام الزوج ويعني الزوجة التي تؤذي زوجها يعني والعياذ بالله أو لا تطيعه خاصة فيما يتعلق بالعفة ويتعلق بالفراش ونحوه وتمنعه حقه الشرعي راه هي في ذنب عظيم وإثم كبير تبيت والعياذ بالله والملائكة تلعنها كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا أحيانا يعني يقعنا فيه الزوجات كثيرا وخاصة لما يصير خصام وإلا حرج وإلا إن الزوج ما ينفذش لزوجته عشان تبي ولا ما جابلهاش هدية ولا قصر في حاجة ولا تمنع حقه هذا راه إثم عظيم وذنب كبير وفيه لعن. ويعني أحيانا يعني يستمر الأمر أسابيع وشهور والله حتى أعوام فهذا أمر راه خطير جدا وهذا يهدم بيت الزوجية ويعني يؤدي إلى فساد كبير وأيضا يقع يعني تقع سلبيته على تربية الأولاد. ولهذا فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها وأن تكون كالأمة عنده وأن تقوم بواجبه. طبعا هو فيه واجبات على الزوج ما فيش شك فيه واجبات عليه واجب عليه أنه هو يقدمها لأسرته أو لزوجته لأنهم هم في يعني كفالته في عنايته. لكن الآن اللي نتكلم فيه هي قضية تقصير الزوجة مع زوجها وأنه يعني تخالفه إذا أمرها مثلا بمعروف يمنعها من شيء هي الديرة وإلا فيما هو مشروع طبعا ليه فيعني أو التعامل معاه بسوء أو التعامل معاه بتكبر. ومرات يكون الزوج يعني ضعيف من ناحية العلم وغيره هي عندها شهادة فتتعلى عليها به بشهادتها وغيره أو تكون هي من عائلة هو من عائلة أقل ولا من جهة أقل فهي يعني تؤديه بهذا الأمر فهذا يعني أمر لا يجوز شرعا أو يعني تؤديه برفع صوتها أو تؤديه أحيانا حتى بالضرب أو هذا يعني يحصل وهذا موجود يعني في الواقع يعني استفتينا فيه. فلهذا يعني أو تحرض أولادها عليه ومنهم من طرد وهي ترضاتها وأولادها ساندوها فيعني هذا لا شك أنه فيه ذنب عظيم وإثم كبير. والزوج إذا زوجته لم تكن في طاعته ويأمرها بالصلاة ولا تصلي وتمنعه هذا يعني يطلقها. هذه الحل أنها إن نصحت ولم تنتصح فلا فائدة في العيش معها ويتزوج بأخرى. الأخ أبو إلياس بارك الله فيه نبهنا على موضوع وهو اللي يخص الصداقات. قال الأخ أبو إلياس وهو صادق طبعا أن الكثير من الناس عندما يتصدقون لا يتصدقون بالجديد كان يتصدق بالبالي الحاجة اللي بتتلوح مثلا حاجة بيلوحوها معاش يبوها في غنى عنها هي هذيك اللي بيصدقوها. أما ما باش بيمشي يشري حاجة جديدة ويعطيها يصدق بها قال هذا نادر الحدوث. ففي الغالب في الصدقات إن هو اللي معاش يبوه واللي هم استغنوا عليه هو هذاك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. انظر بما ختمت الآية وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحثنا على أن ننفق مما نحبه ننفق من الشيء اللي هو يعز علينا ننفق من الحاجة اللي نحبها. لما نتصدق بهذا الثوب اللي هو يعني ليس باليا وليس مخروقا وليس متخذا وهذا الأمر راه مهم جدا حتى بالنسبة لنقول احنا لنفسية الفقير. هذا الفقير لما انت تجيب له حاجة مشركة ولا تجيب له حاجة بايدة ولا حتى هو يتأثر يقول لك او لوحوا لي كناستهم هادو ما يا لوحوا لي الشيء اللي ما ينفعش او لوحوا لي الكناسه متاعهم او حاجه احيانا يعني هي الكناسه اولى بها فيعطوها له. فهذا راهو بدل ما الانسان يكون لي اجر في الصدقه يكون في اذى للفقير, يؤذي الفقير يؤذي المسكين بهذا الامر. فلهذا علينا ان نغلب انفسنا, لان النفس هذه راهي لازم انت اللي تقودها, نفسك هذه انت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. يقول البصيري والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. نفسك هذه انت اللي تقودها, ولازم زي الفرس تجمح تقودها للخير بالسيف عليها. نفسك هذه تقودها للخير بالسيف عليها, لان هي كان ترخيها تمشي بيك للهاوية. فلهذا علينا مما روي سبحان الله, مما روي من قصص في السلف الصالح, عندنا السلف الصالح السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الدراهم والدنانير, تطيبها بالطيب لما بتعطيها باش ما يجي فيها رائحة طيبة. وهذه والله لاحظتها في ناس يعني يتبرعوا لجمعيات خيرية, انه هو الحوايج اللي بيعطيهم ما همش بايدات, حوايج يبدو انا هذا راه بنفسي والله بنفسي, وقبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة, قبل ان يتصدق بهم يرفعهم للمغسلة. والله في اللي يجوا جدد قعدات مش ملبوسات ولا ملبوسات مرة ولا اثنين, وتلقاهم مغسولات ورائحتهم زكية طيبة. فهذا أمر يعني ينتبه إليه كثير من الناس يعني عندما يتصدقون ويعني يعتنون بهذا الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من المتصدقين. كيف ربي قال في كتابه العزيز إن المؤمنين والمؤمنات, ثم قال والمتصدقين والمتصدقات. فلا شك أن الصدقة كما جاء تطفئ غضب الرب, والصدقة فيها ثواب عظيم وفيها حت عليها, يعني ورد في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية, وفيها نوع من التكافل والتعاون الاجتماعي. لكن ننتبه إلى هذا الأمر اللي نبهنا لي الأخ أبو الياس في أننا ننفق ونتصدق من يعني حاجياتنا التي نحبها, التي يعني لا تزال يعني تلبس ولا تزال جديدة. أما قصة أن احنا أي حاجة معاش تنفع ولا بلت ولا خلاص تمت والله كذا, هي هذيك اللي نقوله يلا تمشي صدقة. فالله سبحانه وتعالى راه سيجازينا على نياتنا, حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأخ المبروك هو يسأل على أسهم ويسأل على الزكاة, هو قال أسهم في مصرف, والأسهم في المصرف يعني غير جائزة يا أخ المبروك. لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهم في المصارف, لأن المصارف هذه يعني تجارية يعني فيها كثير من المعاملات المشبوهة زي الربوية, وهي لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية, ففيها يعني كثير من المعاملات الربوية, ولا يجوز للإنسان أن يسهم ويشتري أسهم فيها. وعندنا فتاوى صادرة من دار الإفتاء الليبية في هذا الموضوع, يستطيع الإنسان الاطلاع عليها. هذا سؤال أيضا وارد إلى بريدي التطبيق في دار الإفتاء الليبية, يعني تقول فيه, هو أنا لا أستطيع أن أنطقه, ميكروبيج ولا شيني, لكن هو يعنى به رسم الحاجب بالوشم, رسم الحاجب بالوشم، يعني يحلق الحاجب، المرأة تحلق حاجبها وترسمه بهذا، ويقعد في اللي يقعد ديما وفي اللي يقعد شهور. هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا ولا يجوز للمرأة استعماله. أيضا يقول هذا السائل، وهذا يعني يتكرر السؤال الآن، لاحظنا أنه تكرر كثيرا، يقول هل تبطل الصلاة إذا ترك المصلي الدعاء بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، هذا الدعاء الوارد. يجب أن نبين هذه المسألة بالتفصيل، لأنه يعني أصل هذا السؤال أن كثير من الناس سمع بعض المشايخ المشهورين يعني معروفين أنهم يفتون ببطلان الصلاة لمن ترك الدعاء بين السجدتين، هذا اللهم اغفر لي وارحمني، أو أنه يأتي بسجود السهو لمن تركه. أقول لهذا السائل والإخوة المستمعين إن هذا الجواب الذي يجيبه المشايخ هو على غير مذهبنا اللي هو مذهب الحنابلة، هذا التفصيل اللي ينشر عن بعض المشايخ هو مذهب الحنابلة. أما مذهب علمائنا المالكية فإنه لا يترتب على ترك هذا الدعاء شيء، ولا سجود ولا تبطل الصلاة، لأنه هذا مندوب عندنا احنا الدعاء بين السجدتين من المندوبات وليس من الواجبات التي يترتب عليها بطلان الصلاة. أيضا من الأسئلة الواردة لتطبيق دار الإفتاء الليبية، تقول هذه السائلة أنه يعني أنها طلقت وأن دورتها تأخرت بأن عمرها يعني يقارب 50 فتأخرت دورتها، فهل تعتد بالشهور؟ لا، إنما تعتد بالدورة، يعني حتى ولو تأخرت، لأن هي إحنا عندنا المطلقة إذا طلقت إما أن تطلق في حيض وإما أن تطلق في طهر، فإنها إن طلقت في حيض فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الرابعة، وإن طلقت في طهر فإنها تخرج من عدتها بمجيء دورتها الثالثة، مجيء الحيض الثالث إن طلقت في طهر. فهي تقول إن هو تأخر عليها الحيض، تأخرت ما جتش، نقول لها تنتظريها، تنتظري هذه الدورة حتى تخرج من العدة. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، تقول هذه الزوجة أن زوجها توفي وأنجبت بعد أسبوعين من وفاته، زوجها توفي رحمه الله وأنجبت بعد أسبوعين من وفاته، فهل تخرج من عدتها أو تنتظر مرور 4 أشهر و10؟ المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا المالكية أنها تخرج من عدتها بوضع حملها، لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبمجرد أنها تضع حملها فإنها تخرج من عدتها. هناك من أهل العلم من كان يعني من مذهبه الأطول من العدة، إذا مثلا ولدت قبل 4 شهور و10 أيام فإنها تنتظر 4 شهور و10 أيام، وإلا انقضت 4 شهور و10 أيام وقعد في حمل فإنها تنتظر حتى تضع حملها. فهنا ممكن أحيانا ممكن الحامل تستمر عدتها حتى 9 شهور، ولهذا قلنا هذا مذهب بعض أهل العلم. أما المفتى به عندنا وهو مذهب علمائنا وهو مفتى به في دار الإفتاء الليبية أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها وأنجبت بعد أسبوعين فإنه بولادتها خرجت من عدتها، يعني عدتها استمرت أسبوعين فقط. أيضا هذا السائل يسأل يقول أن أخوه قد قتل في إحدى يعني الهجمات على أوكار المجرمين، وأنه قد رتب له مرتب اسمه مرتب شهيد الواجب، فهل هو يقسم قسمة ميراث أو أنه ليس من الميراث؟ لا، هو ليس من الميراث، هذا المرتب يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، يقسم حسب ما تنص عليه اللوائح، فهو ليس من الميراث. أيضا هذه السائلة تسأل تقول أمي يعني منعتنا من حقنا في ميراث أبينا، فهل يعني يشرع لنا للضغط عليها أن نقطعها ولا نكلمها لعلها؟ لا يجوز هذا يا أختي الفاضلة، لا يجوز لك أن تقطعي والدتك حتى ولو كانت ظالمة، حتى ولو كانت منعتكم حقكم من أبيكم في الميراث، فإنه لا يجوز لكم أن تعاملوها معاملة سيئة، ولا يجوز لكم أن تعتدوا عليها، بل الواجب عليكم أن تكونوا في طاعتها بالمعروف، وأن تصبروا على أذاها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديها حتى تعطيكم حقكم وتنصحوها، لأن النصيحة واجبة لها، يا أمكم مهما كان هي أمكم تنصحوها أو تشوفوا يعني من ينصحها من أقاربكم كإخوتها مثلا أخوالكم الغيرة أو والدها إن كان موجودا، أن ينصحوها في أن تؤتيكم حقكم. هذا السائل يسأل يقول يا شيخ احنا عندنا طريقة التربيب، يعني يقصد صناعة الرب من التمر، يقول عندنا طريقة التربيب وهو ان الانسان يأتي بالتمر لهذا الذي يصنع الرب ويقتسمان المنتج من الرب بينهما. يعني الطريقة كيف؟ واحد يجيب البلح متاعه ولا يجيب التمر متاعه، والتاني هو اللي بيصنع الرب، هو اللي بيقوم بإعداد وصناعة هذا الرب، احنا نسموه الرب هذا اللي ناكله به في العصيدة وغيره معروف، يعني يسموه في عصير التمر هو هذا الرب هذا. يقول فهل هذه الطريقة صحيحة؟ صدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية من باب التيسير على الناس وتقليد مذهب معتبر من مذاهب أهل العلم هم الشافعية في هذه المسألة، فأجازوا هذه الصورة، وإلا فإن هذه الصورة راهي ممنوعة في مذهب علمائنا المالكية، هذه فيها بيع الرطب باليابس وفيها يعني صورة ممنوعة، ولكن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء الليبية أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، أنها أجيزت هذه الصورة لحاجة الناس إليها، وخاصة أن الموسم الآن يعني موسم يعني صناعة هذه المادة، فيعني يأخذ الإنسان بفتوى دار الإفتاء الليبية ولا حرج عليهم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى برنامجنا تقول هذه الزوجة أنها هي الزوجة الثانية، أنها هي الزوجة الثانية، وأن زوجها قد فرض لها في عقد نكاحها 20 ليرة ذهبية، وتوفي زوجها، توفي زوجها، والآن يعني الورثة اللي هي زوجته الأولى وأبنائه قالوا لها أنت لو بتاخدي المؤخر متاعك ما تاخديش نصف الثمن مع أمنا، وهذا طبعا لا يجوز لأن هذا حق لها، لأن سداد المؤخر هو من الديون، المؤخر الزوجة التي ما سامحتش فيه وما خدتهاش هو من الديون على الزوج، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه من ماله، بل إن التركة لا تقسم حتى يسدد الدين، فما دام هذا المؤخر لم يسدد للزوجة الثانية 20 ليرة ذهب فهذا من جملة الديون يسدد قبل قسمة التركة، فأنت أيتها الزوجة تأخذين 20 ليرة ذهب ثم تأخذين نصف الثمن، لأن معاك الزوجة الثانية في الثمن، ثمن تقسموه، فأنت تأخذي زيك زيها، مش معناه أنت ما عندكش أولاد ما تأخذيش نصف الثمن، لا تأخذي حتى أنت نصف الثمن مع الزوجة الأولى. إذا كيف بتكون الفريضة بعد ذلك؟ الثمن تقسميه أنت والضرة متاعك، والثاني للذكر مثل حظ الأنثيين بين الذكور والإناث من الأولاد. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية تقول ما حكم التزين بالباروكة للزوج، ما حكم التزين بالباروكة للزوج؟ أصدرت دار الإفتاء الليبية الفتوى بمنع استعمال الباروكة وأنه من أنواع الوصل، هذه الفتوى أصدرتها دار الإفتاء الليبية، ويعني الرأي الآخر هو الجواز، وهذا موجود عند المالكية لأنهم يعتبرون أن الباروكة ليست من الوصل في يعني نصوص عند المالكية، في أنهم لا يعتبرون هذه الباروكة من لأنها توضع وضع، فهي المختلف فيه بين أهل العلم، هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم بين يعني الجواز والمنع، والذي اختارته دار الإفتاء الليبية في الفتوى في هذه القضية أن هذه الباروكة هي نوع من الوصل المحرم، فلا يجوز للمرأة استعمالها حتى ولو كانت للتزين للزوج. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى تطبيق دار الإفتاء الليبية يقول هذا السائل هل النبيذ من الخمر؟ هو ذاك العصير يعني، وكأني به يقصد العصير اللي تغير، اللي هو هنا يعني عندنا بعض المناطق في ليبيا يعني يشربون هذا العصير، لما نقول عصير هنا ما نقصدوش به العصير العادي هذا اللي بيعوا فيه في التكاكين، هذا العصير هذا ما يأثرش عليه الإنسان، وإنما المقصود به هو عصير العنب الذي قذف بالزبد، وهذا الخمر عصير يعني يكون مركز، عصير عنب يكون مركب ويديروا فيه في الخوابي ويديروا فيه في غيره ويشربوا منها، لما يكتروا منها يسكروا، وهذه القاعدة عندنا احنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذه المسألة معروفة في النبيذ، ولهذا يعني البعض الأحناف يجيزون النبيذ، فلهذا البعض يعني يتعدى على السادة الأحناف ويقول هم يبيحوا الخمر ظلما، هذا كلام غير صحيح، فإنه أحيانا ينسبون إلى الأحناف يقولون أنهم يجيزون الخمر هكذا، وهذا كلام باطل وغير جائز، إنما هم اجتهدوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه ليس من الخمر، ومذهب علمائنا ومذهب الجمهور أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. من الأسئلة الواردة أيضا في التطبيق أنه يقول هذا السائل ما حكم تأجير محل لبيع الدخان والتبغ وأدوات التدخين. أولا، دار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى تبين فيها حرمة المتاجرة في التبغ بجميع أنواعه، الدخان العادي والمضغة والنفة والمعسل وغير هذا كله اللي هم يعتبر من التبغ من التدخين أنه حرام شرعا. والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه هي القاعدة. ولهذا فيحرم تناول هذه المواد اللي هي الدخان، إلكتروني مش إلكتروني، دخان، تبغ، إرجيلة، مضغة، نفة، هذا كله لا يجوز للمسلم أن يتناوله، ولا يجوز له المتاجرة فيه، لا يجوز له بيعه، ولا يجوز له شراؤه، ولا يجوز أيضا تأجير المحل لبيع هذه المواد. أنت عندك دكان، جاء واحد ببيع الدخان بأجرة منك، راو حتى أنت مكسبك حرام، اللي مأجر لا يبيع في الدخان ولا يبيع في مواد الدخان، فهذا أيضا لا يجوز شرعا. ولهذا واجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الضنك وهذا الضيق في العيش وهذه الأزمات، وأن ينعم علينا بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها، وكذلك صلة أرحامنا ورفع الظلم عن المظلومين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني ما عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور
ولي الأمر، دور الآباء والأمهات، هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم يعني عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق.
الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة

0: أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
2: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام. فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه جائزة بيعها والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
5: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحارب الدعاة وحارب المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن الى الان ما في

0: اعتراف تام بالدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشذوذ والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا، هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم. يعني
1: الأخ أبو بكر شيخنا قال: اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول أنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
2: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحني الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني، هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرقوا، غير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا، قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لاني مش هكي قلت، قال لشني قال لاني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود باش نديرو لك حنيمة، كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
0: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخت آلاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.
2: ونود اغتسل وصلي ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد أحوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلوات بإذن الله تعالى، لكن الجمعة بالذات تلقى روحك بعدين حتى بالفلوس ما عادش تسيب، حتى اشبع شن عندك، حتى أمك مريضة تقول يا أمي خلي نوتي لك الحاجات نتاعك ونمشي ونجي ما دام هي تقدر تاخذ دواها وكذا. فانتبه، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديك ويتوب علينا ويتوب عليك بإذن الله تعالى. الأخت أسماء من تجورة قالت: والدي توفي 1/5، هو يوافق 13 ذي القعدة، شهر ذو القعدة 29 يعني عندنا فيه 16، بعدين ذي الحجة، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، بعدين عندنا 14 مع 16 30 ربيع الأول، ونزيدوهم العشرة 24 ربيع الأول بغروب شمسه تخرج أمك من العدة. 24 ربيع الأول، من ما دام دخل ربيع الأول نقدر نعرفوه حتى بالفرنجي، 24 ربيع الأول اللي هو يوافق يوم 7/9، يوم 7/9 تخرج أمك من العدة بغروب شمسه بإذن الله تعالى. السيد محمد بن غدامس يسأل، قال حول لمدينة أخرى ويرجع للمدينة الأولى زيارة، فهل يجوز له القصر والجمع؟ يجوز له القصر ما لم يبقى 4 أيام فأكثر. لو قالوا له تعالى للعرس وبيمشي يقعد أسبوع، أول ما يمشي يوصل للمدينة يبدأ يتم، قالوا له لا يوم بس ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا تستلزم 20 صلاة، هذا كله يقصر الصلاة. إذا كان 4 كاملات بمعنى من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء 4 أيام، بعد ذلك بمجرد وصوله إلى المدينة يكمل الصلاة. 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، يكمل الصلاة. هذا من حيث القصر. من حيث الجمع، يجوز لك أن تجمع في الطريق إذا كنت مستعجلا فقط، يعني مثلا طلعت بعد الظهر وماذا بيك توصل للمغرب ولا بعد المغرب بشوية ولا قبل المغرب بشوية في المدينة الأخرى، ما تبش تسوق في الليل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت مجدا في السير. وهذه وردت بها أحاديث، كان إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. مفهومة أنه إذا لم يجد به السير عادي، أنت ما نوصل نوصل وبننزل نقعمز وبنشوف خضرة ننزل نشوف، ولقيت سوق في الطريق بننزل نشوف، في هذه الحالة لا يجوز لك الجمع حتى في الطريق. أما الجمع في المدينة التي أنت فيها فلا يجوز مطلقا، معاش في جد في الطريق، أنت مقعمز عرس ولا بتمشي لأصحابك ولا بتهدرز ولا كله، يعني لا يستلزم لك جواز أو جواز الجمع في الصلاة. لكن القصر وانت في الطريق تقصر، وانت في الطريق تجمع إذا كنت مستعجل، بمجرد الوصول تنظر، تقعد 4 أيام فأكثر تبدأ تتم، 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، 4 أيام غير تامة يعني فأقل يجوز لك القصر ولا يجوز لك الجمع على مذهب المالكية. السيد قال أيضا محمد بن غدامس، قال خطيب الجمعة لو أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المستمع أم لا؟ إذا كان كررها، يعني نقول الموضوع في شرب الخمر ولا الحديث في شرب الخمر، ويكرر مرة واثنين وثلاثة، هنا تفتح عليه. أو قرأها بحيث غير المعنى، الناس اللي يسمعوا في الآية لما سمعوا قراية اللي غلط بيفهموا معنى غير المقصود من الآية، في هاتين الحالتين بإمكانك أن تفتح، غير هيك لا، لأن تغيير المعنى والناس تفهم كلام تاني فيه مشكلة كبيرة أكثر من إني نفتح عليه. فنفتح عليه، أو إذا كررها كثيرا بحيث الناس، حتى الناس اللي كانت حافظة الآية صح ولا حافظة الحديث صح، لما يسمعوه يكرر فيه يصير لهم الاشتباه، في هذه الحالة التصحيح أكثر خطرا من السكوت، لأن الأصل السكوت، لكن إذا كان السكوت هذا بيترتب عليه مشاكل أكثر من الكلام، في هاتين الحالتين نقول لك أتكلم، غير هيك لا. وهذا استحسان، يعني ما فيش نص، وإلا النص إن ننصت لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة كما هي، إلا لو دخل فيما لا يرضي الله، قاعد يشكر من لا يستحق الشكر أو يسب من لا يستحق السب، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم. أو يدخل في أمور لا علاقة لها بالدين. بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم كما قال لعل مش عارف توا سعيد بن جبير ولا كذا، أظن أن سعيد بن جبير مهم واحد من الكبار التابعين، لما كان الحجاج يخرج عن مضمون الخطبة ويقول كلاما لا ينبغي له أن يقوله فيقعد يتكلم، هذا التابعي يقعد يتكلم، فبعد ما يكملوا يقولوا له مش هذه خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قال ما أمرنا أن ننصت لهذا أو لمثل هذا، قال أني لما يكلم فيه في كلام باهي مأمور بالإنصات، لكن لما يلعن من لا يستحق اللعن ولا يقعد يقول في كلام ما ينبتش على بعضه، يتكلم عن اللجان التورية زمان ولا كذا زي ما حصل في كثير من الجمعات، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم. غير هيك الموضوع على وجوب الإنصات، لكن زي ما قلنا إذا كان وجوب الإنصات يؤدي إلى مشاكل أكبر من السكوت بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، زي الموضوعين اللي قلت فيهم إن قري آية غير المعنى، هي آية عذاب اجعلها آية رحمة ولا آية رحمة اجعلها آية عذاب النبهة، أو إذا كرر ذلك مرة واثنين وثلاثة بحيث أخاف أن يلتبس على المصلين اللفظ بعد ذلك يجوز لي أن أنبهه. فإن استجاب لك باهي، ما استجابش ليك تسكت، ما عادش تقعد تتعارك أنت وياه ولا تمشي تركب له فوق ولا لا قول لك بطريقة واحدة اسمع واستجاب باهي. نذكر زمان في واحدة الخطيب لازال حيا والمصحح توفاه الله عز وجل، فالإمام يخطب على حرمة شرب الخمر، كل مسكر حرام كل مسكر حرام كل مسكر حرام، عودها يجي مش عارف قداش مرة، فوالله اخطر لي كنت صبي يعني مش حتى كبير، نبي نقول له كل مسكر حرام لكن هبت الموقف لكذا، فكان هذا الشخص رحمه الله في جنبي شبان كبير فسماله قال له كل مسكر حرام، ولكن الشيخ كان جهور الصوت ما سمعاش، فكمل هو في الحديث عودها بعدها مش عارف مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة على ما هي عليه، والراجل أدى ما عليه وسكت، زي ما قلت لك ما يركب لاش فوق المنبر قدام الناس ويقول هلا ولا كل ما يقولها يقعد يعود له، لا هو قال هلا مرة وهذاك ما سمعش سكت ومشت الأمور. هذا ما ينبغي أن يفعل في صلاة الجمعة. أيضا عندنا حالة أخرى وهذه منصوص عليها في الشرع نصا، إذا يجوز للشخص أن يتكلم إذا سأله الخطيب أو أمره بالكلام، كما حصل مع سليك الغطفاني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت، قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين ولا فصلي ركعتين، فكان الخطيب مثلا قال لي حد افتح روشن ولا الآية صح ولا غلط ولا المهم سئل في أي سؤال لي علاقة بالخطبة ولا ما ليش علاقة بالخطبة، فيجوز للخطيب يجوز لهذا المستمع أن يتكلم وأن يتحرك، لأن احني بخروج الإمام على المصلين وصعود على المنبر يحرم الفعل، لا تنوت تشرب، لا تطلع لدون حاجة، لا تغير مكان لدون حاجة، خلاص أي فعل، ويجوز الكلام وبكلامه يحرم الكلام، بصعوده على المنبر يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام، يعني هو يستمع لأذان الظهر لو نبي نكلم صاحبي جايز ما فيش مشكلة، لكن من نوضش نشرب مية واني غير مستحق، من نوضش نحول، من نوضش نفتح روشن لدون ضرورة، بخروجه تقريبا بخروجه مش بصعوده يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام والفعل أيضا، لأن خلاص داخل الفعل داخل بمجرد الخروج متاعه أو الصعود يحرم فعلي، ومن باب أولى إذا بدأ يتكلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. السيد من تجورة يسأل، قال 26/5 يوافق 9 ذي الحجة، هو صحيح. عندنا 15/16/17/18/19/20، بعدين عندنا المحرم وصفر وربيع الأول، وبعدين 10 يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسي، يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج أمك من العدة بإذن الله تعالى. يعني الشهر المنكسر الآن جاء في 9 ذي الحجة، نبدو نحسبه من اللي بعده، إذا كان أني ما سألتاش قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن غالبا هو بعد الفجر، نحسبه من أول فجر يؤذن عليه. فعدنا حني هني 15/16/17/18/19/20/20، عدنا المحرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، بعدين العشرين هذو كان أخذوا لهم 10 من الشهر الرابع اللي هو 10 من ربيع الآخر باش يسكروا 30، وبعدين نزيدوا 10 14/10 تطلع 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج الأم من العدة بإذن الله تعالى. الأخ بشير من جدابية قال تكلموا عن الفقراء والمحتاجين، وأظن أني كل حلقة أتكلم ومن واجبهم أن أتكلم كل حلقة، لأن أراه إنما تنصرون بضعفائكم، ما تصورش أنت تبي تظلم الفقراء وتظلم المحتاجين وتظلم كذا وتعطي للتانين وتبي البلاد تنطلق القدام زي الصاروخ، هذه ما تعباش عليها ولا تحلم به. وتكلمنا علاش هؤلاء، شخص المرة اللي فاتت قال داروا مجلس النواب ب53,000 معاشهم، يعني انت تزيد اللي معاشه 25 وعنده بدلات سفر وسكن وملابس وسيارة مش عارف 80,000 هذاك زمان يعطوا 80,000 بدل سيارة وكذا، تزيد تعطيه 53 ولا حتى تناقش، لأنني لم أسمع حقيقة إلا من هذاك الشخص، فالعهد عليه هو. يا سيدي قاعد راتبهم 25 وتفكر في زيادتهم، لأن عقيلة صالح قالها، قال المفروض نعطوهم 50,000، ويبدو أن نفذ بناء على كلام المتصل، تزيد اللي معاشه 25 وعنده مش عارف قداش بدالة وقداش سفرة، وصل ما في حد، هم منهم قاعد في ليبيا، معظمهم قاعدين برا ويقرفوا أولادهم برا ويتعالجوا برا وساكنين في الدول اللي ما يهربش عليها الضي، وتحرم هذا متاع 900 جنيه ولا 1,000 جنيه، يعني هذا ظلم مبين، والظلم تهزم به الدول وإن كانت مسلمة، تفشل به الدول وإن كانت مسلمة، والعدل تتقدم به الدول وإن كانت كافرة، وهذا ما نراه الآن. هم فايتين هلبة لأن عندهم عدل بطريقة أو بأخرى، وإحني معظم البلاد الإسلامية، معظم البلاد الإسلامية فيها ظلم في توزيع الثروة، تجد ناس في دول العرب والدول المتخلفة عندها مليارات وكل يوم تركب في سيارة وكل يوم في بلاد وكل يوم لون شعر بلون وكل يوم مش بحشن مداير، وناس مش قادرة حتى تاكل، أو قالك لنا أسبوع مش قادرين ناكل. فعلا تولي اللي بالله اللي معاشة 900 دينار، اللي معاشة 900 دينار حتى عنده طفلان فقط هو ومرته 4 أنفار، 900 دينار هذا قداش بيديره؟ يعني كل واحد 225 شهريا، هو غير كان العيل قال أي سني بس هذا 900 يمشوا، ما نبوش نقولوا عنده إيجار، ما نبوش نقولوا عنده سرطان وعفى الله الجميع، ما نبوش نقولوا عنده مرض مزمن، ما نبوش نقولوا عنده سيارة فسدت، ما نبوش نقولوا عنده مكيف فساد، ما نبوش ولا ما عنداش مكيف أصلا، ما نبوش نقولوا تلاجة فسدت كان عنده هذا تلاجة، يعني 900 الحقيقة معاش يسدوا حد. إحني بدل كلنا كليبيين، كلنا واني منكم، نقولوا لا والله نزيدوا الناس هادو باش حتى ما يحسدوش الناس اللي عندها، بس نعبوا على الزكاة، الزكاة قداش بتغطي؟ راهو هذه اللي عندها، اللي عندها مريض سرطان وهو فقير تجوز عليه الزكاة، ياخذ زكاة 20 غنيا وما يسدوش، كان كل جلسة تبي 20,000 ولا 30,000 ولا كان بيطلع به مرض لتونس ولا عملية بخمسين ولا ستين ألف، هذا يأخذ زكاة أغنياء المنطقة كلها قريب. فالزكاة الآن حل مش حل، ولكنه مش الحل الذي ينبغي أن يكون، لأن أصلا هؤلاء يجب أن لا يكونوا فقراء. الدولة الإسلامية إذا كان بتقول أني دولة إسلامية، كل شعبها ملزم بالأكل والمأكل والمشرب والملبس والمركوب، الأكل والشرب والمركوب والسكن، هذا المفروض يكون على الدولة. ما دام عندنا احنا كيف نعطوا لهذاك 50,000 دولار و60,000، معناه عندنا كيف نبنوا لهذا، ابني لهذا قبل وما تعطيش لهذاك 50,000. يعني الآن شوف وزارة الخارجية، بس وزارة الخارجية في ليبيا فيها أعداد حتى في أمريكا ما فيش. أمريكا الدولة الكبيرة، من بوش نقولوا اللي يقولوا فيه الدولة الكبيرة هذه، رغم مش مستعدة تبزعق فلوسها هكي باش اللي من القبيلة الفلانية يطلعوه تسقط قبيلته، واللي من العائلة الفلانية يطلعوه هو حتى اسمه ما يعرفش يقرأ، يديروه ملحق ثقافي ولا ملحق صحي، هو عمره ما شد سناطة ودان ولا، المهم يدوروا كيف يحشوه في تركينة وخلاص، باش ياخذوا 11,000 دولار ونضمنوا قبيلته تسكت، ولا نضمنوا عيلته تسكت، ولا نضمنوا الجهة اللي متحزب لها ولا شن مدير لها تسكت. 11,000 دولار، واني قلت اكثر من، نعرف واحد اني خريج ثالث اعدادي الان في دولة من الدول ياخذ 11,000 دولار، هذا قبل سنين الله اعلم مرات زاد. 11,000 دولار الان 99,000 جنيه. يعني هذا اللي اللي اللي ما يسوى شيء نقدر نعطوا به 99,000 دينار شهريا، خلاص هذاك اخذيه وقعد 4 سنين ودار حياش والله اعلم، لكن قصدي للظاهر انه شري ارض وشري سياره باهيه ودار حياش واخذيه من الدوله ثالث ومثلث، نحيه المنصب هذا كله واعطي 90,000 جنيه فوق، مش 1,000 جنيه لا، فوق اللي عندها فوق 900، نحي انت 100 واحد تلقى روحك اعطيت للعائلات 100 واحد زايدين. راه ما نتكلم لك شاني نحي القنصل ولا نحي السفير وزيد على ذلك. يعني هذا مثال، يعني هذا مثال. ما دام عندك كيف تعطي غادي ب 11,000 دولار و20,000 دولار والكلام هذا، معناه عندك كيف تعطي الفقراء. ما تبيش تعطي الفقراء وهم رزقهم زي هم ليبيين، هم هو ليبيرا مش احسن منهم، هو بالعكس والله في قاعدين هني احسن منا بمليون مره، نعرف احنا كيف يحطوا في الملحقيات وكيف يحطوا في كذا، يحطوا في ناس بناء ليس على كفاءه على اشياء. يعني مثلا زمان ما نعرفش تو قاعده ولا لا، الكونغو مدير لها ملحق صحي. الملحق الصحي هذا إذا كان هذا اللي قلت ياخذ في 11,000، هذا على الأقل ياخذ في 13,000-14,000 دولار. هي قداش فيها الكونغو؟ هي يعني اللي يمرض في الكونغو تمشي تعرف عنده على حساب الدولة تعالجه في أمريكا، يبات لك أرخص من أنك تعطي في هذا كل شهر 13,000 دولار وهو راقد. فهذا ظلم حقيقة، ظلم مبين، لأن هذا رزق الشعب الليبي، ما هوش رزق للدبيبة ولا رزق حفتر ولا رزق عقيلة ولا رزق تكالة ولا رزق تنين، هذا رزق الليبيين وزع بالعدل. بعد ذلك تقام الدولة، نبدو نعده في الثاني، لكن ما دام هذا في خلل حيقعد الخلل في الدولة كلها للأسف. وكل من استطاع أن يصلح من أوضاع هؤلاء وفي يده أن يفعل ولم يفعل سيشق الله عليه، سيشق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وكل من حاول ويسر عليهم أو حاول ولم يوفقه الله إلى التيسير سيسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. فأنت شوف روحك، تبي روحك من الصنف اللي ربي يشق عليك يوم القيامة ولا من اللي يسر عليك؟ فإذا كان عندك كيف تيسر وما يسرتش سيشق عليك الله عز وجل. سعيت وما قدرتش بإذن الله تعالى تكتب لك المحاولة وتنال الأجر كاملا بإذن الله تعالى. إذا كان فيه وقت أقل من دقيقة كفارة اليمين. كفارة اليمين عند المالكية إطعام 10 مساكين، هذا أقل ما نبوش نقوله على الكسوة وغيره، إطعام 10 مساكين مد لكل مسكين 550 غرام، أو إذا أردت إعطاء النقد أجازته دار الإفتاء 5 دينار لكل مسكين، وتعطي لي 10 مساكين مد لكل مسكين، تعطي لي 10 يطلعوا 5.5 كيلو، تعطي فلوس 5 جنيه لكل مسكين 50 دينار. إذا كان هذا المبلغ يجحف بك لأنك طالب ولا مرأة ما عندهاش راتب ولا كذا والزوج ما يبيش يعطيها، بعد ذلك تنتقل إلى صيام 3 أيام، ليس بالضرورة أن تكون متصلة، تقدر في أسبوع هذا يوم وأسبوع اللي بعده يوم والتاني يوم أو كل شهر يوم، المهم عندك على كل كفارة صيام 3 أيام، لكن بشرط ألا تكون قادرا على العتق الرقبة ما فيش، على الكسوة أو على الإطعام. إذا كان عندك قدرة ولا يجحف بك المبلغ، وقالوا المبلغ هذا بعد أن كيف نعرف يجحف به ولا لا، إذا كان بعد أن يباع عليه ما يباع على المفلس ما يحصلهمش، نقولوا لن تقل إلى الصيام. بعد ما نبيعه على المفلس يقعد عند المبلغ ويقدر يدفعه، نقول له بعد ذلك حتى لو انتقلت إلى الصيام فلا يجوز منك، لأن الباري عز وجل ذكرها مرتبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد 3 ذوك بعد ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام. فمن كان متعودا على صيام 3 أيام في كفاراته وهو ملي يستطيع أن يدفع الزمان 40 و50، فنقول له راه هذيك كفارات غير صحيحة ولا بد من إخراجها مرة أخرى، ويصير بإذن الله تعالى الصيام تبرعا و تطوعا منك تنال أجره. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية. قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب، يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
2: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم ما أعطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات، تقوليها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك. يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء، لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
3: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
4: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك، فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، ما عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقول يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا وشافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسددوا، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
1: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في الإسلام كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب بيعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هذه تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة راهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة هذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام. قال لا هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك

0: متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني انت اشكال واصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مساله التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومساله عدم المبالاه وعدم تركيب الضي متاع الفرين، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري، راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها إحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال إنه مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
3: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
4: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شين الواجب علي؟ يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء و

0: دار الإفتاء الليبية تقدرها بأربع دينارات عن كل مسكين، أربعة في العشرة بأربعين، فيعطي أربعة دينارات لإطعام العشرة مساكين، كل مسكين أربعة، يختار عائلة مكونة من ثلاثة أربعة أو خمسة يعطيها وهكذا لين يكمل العشرة، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا. لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش، يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين، اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معليش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة، مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش، ما عنداش مال، فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم ثلاثة وراء بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم ثلاثة أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
1: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع، ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا إلها يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة و أهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد، قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة، مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منع اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
1: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قوله مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين: في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها، إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحالة ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد فرغنا من الفصول الستة التي تناول فيها معجزة الإسراء والمعراج وما حدث فيها فوق السماوات العلى من مناجاة الله سبحانه وتعالى والدنو والقرب، وما ساقه كل فريق من الأدلة لنصرة رأيه فيما اختلفوا فيه في هذه الرحلة المباركة، من حيث كونها بالجسد والروح معا أم بالروح فقط، إلى غير ذلك مما وقع فيه الاختلاف بين جمهور أهل العلم، والمؤلف اجتهد في أن يسوق أدلة كل فريق. واليوم يشرع في بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة في عرصات القيامة. وقد ترجم المؤلف لهذا الفصل خلافا لما ساقه في بعض هذا الباب من الفصول من عدم الترجمة إليها. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة.
0: تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. الباء هنا تحمل على إفادة معنى الحال، والمعنى تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة مختصا بالكرامة، حالة كونه مختصا بالكرامة، كما تقول العرب: خرج فلان بثيابه، والمراد مرتديا ثيابه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله جل من قائل: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قال المفسرون في الباء هنا بأنها تفيد الحال، بمعنى دخلوا وخرجوا كافرين والعياذ بالله.
1: حدثنا القاضي أبو علي.
0: أبو علي هو الحسين بن محمد المعروف بابن سكرة وبابن حيون، والمعروف أيضا بابن فيرو. وفيرو لفظ أعجمي يفيد الحديد، وهو من ألفاظ اللغات الرومانية التي منها الأسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية. وقد عرفنا في لهجتنا الليبية هذا اللفظ في العامية الليبية فيما يعرف بصناعة التريكو، حيث يعبر عاملات هذه الصنعة بقولهم الفرو. فالفرو هو بمعنى الحديد، وهو يطلق أيضا على تلك الأسلاك التي في عجلة الدراجة، كما يسميها الليبيون تلك الأسلاك بالفروات. وأبو علي الحسين ابن محمد رحمه الله من علماء الأندلس، هاجر إلى المشرق فقابل بعض أهل العلم في أفريقيا في القيروان وفي مصر وفي مكة وفي البصرة، وتلقى عن عالمين كبيرين من علماء المشرق اللذين سوف يذكرهما المؤلف بعد ذكره للقاضي أبي علي، وهو الأندلسي المتوفى عام 14 بعد 500 في معركة قتندة كما مر معنا مرارا وتكرارا.
1: حدثنا أبو الفضل.
0: أبو الفضل ليس المراد به القاضي عياض هنا، لأن القاضي عياض يروي عن القاضي أبي علي، وأبو الفضل إنما هو أحمد ابن الحسن ابن خيرون البغدادي العدل المتقن كما قال عنه علماء الحديث، والمتوفى عام 88 بعد 400.
1: وأبو الحسين.
0: أبو الحسين هو المبارك ابن عبد الجبار، ويعرف بالحمامي أو بالحمامي، كان خيرا صالحا توفي عام 500. وهذين العالمين الجليلين يريدهما القاضي عياض في الحديث الثاني من كتابه الشفاء، فثاني الأحاديث التي أوردها مسندة في كتابه الشفاء يريد اسمي هذين العالمين في ذاك الحديث ويسميهما باسميهما، وهنا لم يفصل وإنما اكتفى بالكنية أو باللقب فقط. نعم.
1: قال أخبرنا أبو يعلى.
0: أبو يعلى هو العالم البغدادي أحمد بن عبد الواحد الملقب بابن زوج الحرة المتوفى عام 450 للهجرة. نعم.
1: حدثنا السنجي.
0: السنجي هو أبو علي الحسن بن محمد المروزي المنسوب إلى سنجي مرو، وقد نزل بغداد وتوفي عام 427.
1: حدثنا ابن محبوب.
0: ابن محبوب هو محمد بن أحمد، وهو أبو العباس المحبوبي راوي جامع صحيح الترمذي رحمه الله.
1: حدثنا الترمذي.
0: هو أبو عيسى بن ثورة الحافظ المتوفى عام 279 كما مر معنا مرارا.
1: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي.
0: هو المتوفى عام 244 للهجرة.
1: حدثنا عبد السلام بن حرب.
0: عبد السلام بن حرب النهدي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: نعم. عن ليث.
0: الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي العابد الزاهد المتوفى عام 138.
1: عن الربيع بن أنس.
0: الربيع بن أنس هو الإمام التابعي ابن الصحابي أنس بن مالك، وقد توفي عام 139، وهو تابعي صدوق خرج من العراق إلى وسط آسيا وروي عنه الحديث.
1: عن أنس رضي الله عنه.
0: أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عام 93، ومن المكثرين في رواية الحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا 2286 حديثا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه عند بعث الناس يكون أول من يشق عنه القبر ويخرج، ثم تليه البشرية في قيامها من قبورها. أنا أول من يشق عنه القبر إذا بعثوا.
1: وأنا خطيبهم إذا وفدوا.
0: وهو المتكلم باسمهم إذا وفدوا على الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يحشرون في المحشر ويضيقون درعا بالانتظار الطويل فيه، فيلجؤون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة لهم والتخفيف لهول المحشر، فلا يجدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب طلبهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بحساب الناس إلى الجنة أو إلى النار.
1: وأنا مبشرهم إذا أيسوا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس بالتخفيف عنهم إذا أيسوا، واليأس هنا يعني فقدان الأمل، فاليائس فاقد الأمل في النجاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالتخفيف عنهم لهول الموقف. ويائس في لغة العرب المشهور في استعمالها يعني فقدان الأمل كأيس، ولكنها ترد أيضا في استعمال العربية بمعنى علم، وفي القرآن الكريم أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعنى ييأس هنا بمعنى يعلم، وهي لغة من لغات العرب تستعمل يائس بمعنى علم.
1: لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي رواية ابن زخر الإفريقي عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا.
0: الحديث الأول الذي ساقه القاضي عياض مسندا هو في صحيح الترمذي تحت رقم 3610، ويورد المحدثون حديثا آخر عن أنس لابن زحر الإفريقي، وقد قال عنه الإمام النسائي إنه لا بأس به، وأخرج له الإمام البخاري في أدب المفرد. نعم.
1: وأنا شفيعهم إذا حبسوا.
0: إذا حبسوا أي إذا تم إيقافهم للاقتصاص منهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تندرج في الشفاعة العظمى، وتندرج في شفاعة الشفاعة للمؤمنين الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار أو لا يدخلونها أصلا. نعم.
1: وأنا مبشرهم إذا أبلسوا. لواء الكرم بيدي.
0: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لواء الحمد، وذكر في هذا الحديث لواء الكرم، وإنما استحق الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، فهو كثير الحمد لربه، وهو صاحب الدرجة العالية التي يخص بها ربه سبحانه وتعالى في الجنة. وقد جاء في بعض الآثار أنه أول من يدخل الجنة ومعه الحمادون، والحمدون المراد بهم كثير الحمد.
1: وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في عرصات القيامة وفي الجنة من الخدم ما ذكر عددهم 1000 خادم، والألف هذا قد يكون لمجرد التكسير، ووصفهم بأنهم يعني كاللؤلؤ المكنون، والمراد باللؤلؤ المكنون الذي لم يمس، محفوظ ومصون ففي صدفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في خدمته هذا العدد من ممن يسخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة رسوله صلى الله عليه وسلم إكراما له. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري.
0: حديث أبو هريرة رضي الله عنه يرويه الترمذي برقم 3611، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى حلة، فالناس كما هو معلوم يحشرون عراة غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكسى هذه الكسوة البهية كما يكسى أهل القرآن، كما جاء في بعض الآثار أنهم يكسون ويكسى آباؤهم أيضا.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.

0: وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه.
1: الحديث يورده ويخرجه الإمام الترمذي تحت رقم 3615 وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي حتى آدم عليه السلام إلا وهو تحت لوائه، وهذا معلوم لكرامة الله سبحانه وتعالى لنبيه في المحشر.
0: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الإمام مسلم تحت رقم 2278، وهو لا شك سيد ولد آدم عليه السلام.
0: وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر.
1: حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرويه الإمام الترمذي تحت رقم 3616 ويخرجه الدارمي أيضا تحت رقم 48. وابن عباس معلوم أنه من المكثرين في الحديث، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، وقد توفي عام 68 للهجرة.
0: وعن أنس أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا.
1: حديث أنس يرويه الإمام مسلم تحت رقم 196، وفيه إشارة إلى أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا في عرصات القيامة، وهذا لا شك فيه لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه القرون المتطاولة ليس فيها إلا مسلم وكافر، مسلم مؤمن بالله ورسوله وهو من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكافر لا حظ له في الجنة ممن يدعون اتباع أنبياء الله ورسله السابقين. فلا شك أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعا في الجنة. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه أول من يحرك حلق الجنة، والمراد بها يعني هذه الحلق التي تكون على أبواب الجنة، فيدخل يفتح له ويدخل الجنة مع أصحابه من فقراء المسلمين كما بشر المؤمنين بذلك. نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيد الناس، والسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بهذه الأحاديث المتضافرة، و السيد هو الذي يقصده الناس في حاجاتهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الناس، وهذا ما يفيده هذا الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أتدرون لما ذلك؟ وعند بعض أهل الحديث أتدرون بما ذلك؟ بما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيادة؟ وهذا الحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 4712، وعند مسلم رقمه 194. فالحديث يرويه الشيخان، وفيه إشارة إلى هول الموقف وتحقيق الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الناس في المحشر وبعد الانتظار الطويل وفي الحر والقيض الشديد والعرق الذي يغرق فيه الناس بمستوياته المختلفة بحسب ما لهم من الآثام، يهرع الناس بحثاً عمن يخفف عنهم هول الموقف بالشروع في حسابهم وإدخالهم إما إلى الجنة أو إلى النار، فيقصدون آدم عليه السلام، فلا يجدون عنده إلا النداء لنجاته بنفسه: نفسي نفسي لا أسألك غيرها. فيقصدون غيره، وفي بعض الروايات أنه يخبرهم بأنه كان قد وقع في الخطيئة حينما أمره ربه ألا يأكل من الشجرة فأكل منها، ولهذا لا يجرؤ على أن يسأل الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وقد غضب الله في ذاك الموقف غضبا شديدا. فيلجؤون إلى نوح عليه السلام، ثم إنه يجدونه كذلك يسأل الله: نفسي نفسي لا أسألك غيرها، لما كان قد فرط منه من سؤال ربه أن ينقذ ابنه على ما كان عليه من الكفر، فلم يحقق له الله ذلك وأغرق الغلام، بل جاء القول ردا عليه كما قال الله تعالى في سورة هود: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقصدون عندئذ خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم، فيجدونه كذلك يسأل الله النجاة لنفسه: نفسي نفسي لا أسألك غيرها. وقد كان إبراهيم عليه السلام قد وقع في ادعاء حينما سئل عمن حطم الأصنام، فقال تنبيها للكافرين على كفرهم وأنهم يعبدون آلهة لا تعقل ولا تفكر ولا تتكلم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فيستعظم في عرصات القيامة هذا الموقف ويقول: اسألوا غيري. فيقصدون موسى عليه السلام كريم الله، فيجدونه هو الآخر ينادي يسأل الله: نفسي نفسي لا أسألك غيرها، ويدعوهم إلى أن ينظروا غيره، لأنه قتل نفسا بغير حق كما جاء في القرآن الكريم حينما دخل السوق ووجد فيها من الناس من يغلظ القول والتعنيف لأحدهم، فضربه لطمه فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه كما قال الله جل من قائل. فينصرفون إلى عيسى ويسألونه بأنه هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، يسألونه أن يخفف عنهم هول الموقف، ويسأل الله التخفيف لهم، فلا معصية له يظهرها ويبديها، ولكنه يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فيجيبهم إلى حاجتهم بأن يسجد لله سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد كثيرة يعلمه الله إياها، ثم يرفع رأسه فيقال له اشفع تشفع سل تعطى، كما جاء في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد الموقف، بعد أن لا يقدر أحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين من أولي العزم عن أن ينقذوا الناس ويخففوا عنهم هول الحساب. نعم.
0: وذكر حديث الشفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة. وفي حديث آخر: أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟
1: كيف يكون إبراهيم وعيسى في المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينا نحن المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، لأنه من ذريته كما سيأتي في الأحاديث. وعيسى آخر أنبياء الله ورسله، وهو الذي ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب كما جاء في مبشرات الأحاديث، أيضا يدخل في زمرة المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام البخاري، بل رواه الشيخان، البخاري ورقمه عنده 3443، ومسلم ورقمه عنده 2365. نعم.
0: ثم قال: إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول: أنت دعوتي وذريتي، فاجعلني من أمتك.
1: الذرية تطلق على النسل من الأبناء كما تطلق على الأصول. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم ولا شك في ذلك، وهو دعوته التي دعا بها بعد أن فرغ من بناء البيت الحرام كما جاء في سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى حكاية لقول إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. وأيضا يصح في العربية أن يعد الأصل ذرية للفرع، كما قال الله تبارك وتعالى في سورتي الطور وياسين: وحملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. حمل الذريات مراد بها هنا حمل الأصول الذين نجاهم الله مع سيدنا نوح عليه السلام، وهم الآباء. وفي سورة الطور يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فالذريات هنا بمعنى الأبناء الذين يرفع الله درجاتهم في الجنة إلى مقام آبائهم الصالحين إكراما لهم. فنبي الله إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو علات، أمهاتهم شتى.
1: عيسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا مبعوث بعده عليهم الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء والمرسلين أبناء علات، هنا المراد بهم أنهم إخوة في الرسالة التي كلفهم الله بها. وأصل التعبير يستعمل في العربية لأبناء الرجل الواحد زوجات المختلفات، فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى مختلفات، ولكن هنا طبعا المراد أنهم رسل لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي، وأنا أولى الناس به. قوله أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه.
1: السؤدد المراد به الشرف والمجد والعظمة، وهو من ساد يسود سيادة وسؤددا، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد وهو ذو سيادة في الآخرة دون أن يطلبها، بل هي يكرمه الله بها سبحانه وتعالى. نعم.
0: والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر، لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
1: شاهد الآية المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يكرمه الله بالسيادة دون أن يطلبها، وهو يبلغ تلك الدرجة من الرفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية في عرصات القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أو عند فناء الدنيا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أفنى الله كل من خلقه في هذه الحياة الدنيا ولم يبقى إلا هو متفردا بوجوده سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار جل وعلا.

0: والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا.
1: هذا النص القرآني يعني في الدنيا قد يدعي المشاركة لله سبحانه وتعالى في ملك الدنيا أقوام، فما أكثر ما نرى في التاريخ من الأباطرة ومن الطغاة ممن يدعون أنهم لهم ملك في هذه الحياة الدنيا، يملكون فيه الناس والرعايا ويتصرفون فيهم بهواهم ورغباتهم دون ما حساب من أحد، لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يجرؤ على أن يشاركه في ادعاء الملك بعد فناء الدنيا. نعم.
0: وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي السيادة، وإنما أعطيها من طرف خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يسألونه أن يشفع فيهم وأن ينجيهم من هول موقف القيامة.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.
1: حديث أنس رضي الله عنه يرويه الإمام مسلم ورقمه عنده 197، فهو حديث صحيح. وفيه يقول الملك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والملك هنا رضوان خازن الجنة، يقول له سائلا: من الذي بباب الجنة؟ فيخبره باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: بك أمرت. وأمر ألا يفتح لأحد قبله، فيفتح له ويدخل الجنة ومعه المؤمنون، فقراء المؤمنين كما تقدم في حديث سابق.
0: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق.
1: عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة الذين تقدم ذكرهم، وكان رجلا عابدا وورعا تقيا، يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم 700 حديث، وقد توفي عام 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه هذا يبين فيه أن ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أنصع بياضا من الورق، والمراد بالورق الفضة. أعد الحديث من فضلك.
0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق.
1: وهذا الحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فالبخاري يرويه ورقمه عنده 6579، ومسلم رقمه عنده 2292. وزواياه المراد بها أركانه، أركان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها بأنها سواء، ومعنى سواء أنه مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع تستوي أضلاعه الأربعة، وسيأتي بيان أطوالها وأبعادها وما له من الاتساع. نعم.
0: وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء.
1: الكيزان جمع كوز، والكوز هو إناء للشراب كالإبريق.
0: من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي ذر نحوه وقال طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه مزابان من الجنة.
1: حديث أبي ذر رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2300، وفيه بيان إلى أن هذا الحوض العظيم المترامي الأطراف المتسع كثير الماء العذب الناصع الذي من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض أخبار أهل العلم أن نقلاً عن بعض أهل العلم أن للحوض أربعة زوايا كما هو معلوم، وله أربع من السقات مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة. وذكر في الحديث أن فيه يشخب ميزابان من الجنة، والميزاب معروف في لغتنا، ويشخب في لغة العرب على وزن يفعل وعلى وزن يفعل، يشخب ويشخب بمعنى يصب ويتدفق ويسيل، وقد يكون معه صوت، لأن الفقهاء حينما يتكلمون عن الشاة المريضة إذا ذبحت فعلامة صحة ذبحها وجواز أكلها أن الدم يشخب منها، يعني يتدفق بصوت مسموع، وقد لا يكون تمت صوت كما يقول أهل اللغة.

0: الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن يكون له صاحبا في الجنة: أعني بكثرة السجود. فثوبان هذا المتوفى عام 54 من الهجرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 128 حديثا، وحديثه يرويه الإمام مسلم ورقمه 2301. نعم.
1: وعن ثوبان مثله وقال: أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وفي رواية حارثة بن وهب كما بين المدينة وصنعاء.
0: حديث حارثة بن وهب يرويه الإمام البخاري ومسلم، ورقمه عند البخاري 6591، وعند مسلم 513. نعم.
1: وقال أنس: أيلة وصنعاء. وقال ابن عمر: كما بين الكوفة والحجر الأسود.
0: هذه المسافات بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسافة لجوانب حوض النبي صلى الله عليه وسلم واتساعه، بأنها ما بين أيلة وصنعاء. وصنعاء معروفة من بلاد اليمن، وأيلة هي المعروفة اليوم في جنوب الأردن من الشام بالعقبة. وقد ورد أنها الاتساع هذا يضاهي ما بين الكوفة والحجر الأسود. وهذا التنوع في بيان هذه المسافات لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض شراح الحديث بأنها ربما كانت بحسب مناسبة قول الحديث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على بعض أصحابه فبين لهم البعد من كذا إلى كذا بحسب ما يعرفونه من الأقاليم والأماكن، وهكذا جاءت هذه الصيغ المتنوعة. نعم.
1: وروى حديث الحوض أيضا أنس وجابر بن سمرة وابن عمر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر وعمر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخضري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه والبراء وجندب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
0: انظر، يعني هذا الحديث، يعني بعد أن ساق المؤلف الحديث من رواية بعض المعروفين من الصحابة، ذكر أن هذا الحديث يروى عن جماعة مستفيضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى المؤلف بإيراد أسمائهم ولم يورد الأحاديث بألفاظها وعباراتها كما رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم. ومعنى ذلك أنه حديث مشهور شهرة لا يمكن يقدح فيها قادح، مع أن كثيرا من هذه الروايات رواها الشيخان فهي أحاديث صحيحة لا غبار عليها. وفي بعض هذه الأحاديث التي رويت بخصوص حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، فيزادون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمنعون وهم من أتباعه

يقال له بأنهم غيروا وبدلوا من بعدك، من بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث يحثنا ويحضنا على أن نكون أتباعاً صادقين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالاتباع في الدين أمر مطلوب شرعاً لا يمكن التساهل فيه. نعم، هناك لأهل العلم اجتهاداتهم وآراؤهم واختلافاتهم المستندة إلى الأدلة الشرعية، وهذا شيء لا غبار عليه. ولكن أن تسول نفس الإنسان أي فعل من الأفعال ويراه حقاً ونافعاً دون أن يكون له حجة وسند، ما ينبغي أن يكون ذلك ويقع فيه المسلم. فالمسلم يسلك سبيل الاتباع لا سبيل الابتداع. ولكن أيضاً ما ينبغي للمسلم أن يبدع أخاه في كل كبيرة وصغيرة. فنحن للأسف نرى بعض طلبة العلم لا يفتؤون، يبدعون الشيوخ وكبار أهل العلم في اجتهاداتهم وفيما يقضون به ويفتون به، وذلك إنما هو من الجرأة على العلم وأهله. فما ينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء ولا من هؤلاء. ما ينبغي للمسلم أن يكون مبتدعاً يخترع من عنده في الدين ما يروق له، ولا يدري ما الذي يطرأ من بعده في الدين بسبب ما ادعاه، ولا ينبغي أن يعترض على كل من خالفه من أهل العلم في أحكامهم وفي آرائهم وفي أقوالهم واجتهاداتهم واجتهادات شيوخهم المبنية على الأدلة الشرعية. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أيها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه